0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000، ومباحثات في مسقط بشأن هرمز، والجيش اللبناني يجتمع بوفد أمريكي. لأخبارنا الآن، حيث تدخل جيش الطيران مساء السبت لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتداخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقباله أمس محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 بقصر الحكومة بالقصبة، شددت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداد من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية والتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. من جهته أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النور أن المؤسسة نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في التضخم وسعر الصرف والحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسديد نسبة هامة من الديون العمومية في أجالها رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. والنوري يشير أيضا إلى أن سنة 25 و2000 شهدت تسريعا لبرامج التحديث والرقمنة داخل البنك المركزي من خلال تطوير أنظمة الدفع ورقمنة العمليات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب مواصلة تحديث البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات والشروع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستغلال المتقدم للبيانات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية. في شأن وطني آخر، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 جويلية 2026. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 28 جوان الماضي، وهما على التوالي محمد الصالح سالمي وشاكر بوثوري. وكانت الدورة الأولى قد أسفرت عن فوز محمد الصالح سالمي ب 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، متقدما على شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، بما يقتضي المرور إلى الدورة الثانية لعدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة. وتضمنت الرزنامة الخاصة بالدورة الثانية تاريخ يوم الأحد 19 جويلية 2026 وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 جويلية والإعلان عن النتائج الأول.

0: للانتخابات المقرر في يوم الاثنين الموافق لعشرين جويلية 2026. دوليا الآن، قالت وكالة الأنباء العمانية أن عمان وإيران تتفقان على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن مباحثات عمانية إيرانية عقدت في العاصمة مسقط برئاسة وزير الخارجية العماني بدر أبو سعود ونظيره الإيراني عباس عرقجي الذي يزور مسقط. وأضافت أن المباحثات تناولت الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة فاستمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. دوليا أيضا، قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. من أخبار العالم كذلك، أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس أمس بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: جوهرة اف ام ميوزك نونستوب.
1: Et revoilà le trio pour le remix Habla Chichi. Imhotep, Mami, Kamel. Et on y va.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: You wanna dance? I'ma make you dance.

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبح النور، أصبح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد على جوهرة فام بتاريخ لحد 12 جويلية 2026، الموافق ل 27 من محرم 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ محمود الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: الستة واربعة وعشرين دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. يتجدد المشوار على جوهرة اف ام بتاريخ 12 جويلية 2026. الماتينال ويكاند تبدا تواتر تواصل معكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح. نرافقكم وان شاء الله رفقة تكون طيبة مع اخبارنا، متابعاتنا، اغنياتنا اللي اكيد النسق متاعهم باش يكون هكا تصاعدي بشوية بشوية، كيما صبحية اليوم وكيما الريتم متاع كل يوم وكيما زاد درجات الحرارة متاع اليوم اللي باش نحكي لكم عليها باكثر تفاصيل بعد شويه. ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم منور، ديما نتفائلوا ونسبقوا الخير ونتوكلوا على ربي ونقولوا يا ربي العمل عليك وشده فيك. بعد شويه باش يتجدد المشوار مع اولى الفقرات اللي هي الانفوغاما. قبل ما نخليكم مع اقتراحاتنا الغنائيه الاولى، خليني نسلم عليكم باسمي وباسم ليكيب الكل. اليوم ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام. صباح النور سعاد. من التخيل في الاخراج التقني، اهلا وسهلا. تلتحق بنا بسمه سعيديه من قسم الأخبار. عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا زاد بعد شوية في الديجيتال، وإن شاء الله معنا تعدي وأحلى لوقات. البداية مع سيدة فيروز، بعدها جوزيف عطية.

0: جوزيف عطية دونك ملكة على عرشها. وصلنا للتوقيت هذايا في المتينة الويكاند، مرحبا بكم الناس الكل. تو تسويت لانفوغاما انفوغاما بسمة سعيدية تلتحق بنا في الاستوديو. صباح النور يا بسمة، إن شاء الله نهارك زين.
1: نهارك سعادة سنة، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له صوت جهرة في ملقيت هذية. مرحبا بالجميع، صبحية زينة إن شاء الله تعديها معنا على جهرة فيم. هذية أبرز العناوين اللي باش تسمعوهم إن شاء الله معنا بالتفاصيل في أخبار السبعة. هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية اللي باش تصير إن شاء الله مع موفى شهر جويلية حالي. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن انقطاعات واضطرابات في موضوع التزود بالمياه الصالحة للشرب. جيش الطيران يتدخل لإخماد حريق جدة في جبل الشحمة في زغوان. في أبرز أخبار العالم، مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة لإنهاء الوضع المتقلب والمضطرب في لبنان. إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. التفاصيل كل إن شاء الله في نشرة السبعة متاع الصباح.
0: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على فونغو. هذا احنا نكملو توت سويت بأخبارنا في المتينة الويكاند، ما قبلها الموسيقى اللي تتواصل مع زكي نصيف. توت سويت بعد شوية الهادي جويني، ونرجعكم بأخبارنا ومتابعتنا ديما على جوهرة فام. إن شاء الله ثنية زينة اللي يسمعوا فينا في الطريق، حركية كبيرة برشا عصبيح بكري، دونك احنا نقولوا في البرود الواحد يبدأ يتحرك وماذا بيه يقضي شورو، دونك ربي سهلها قدامكم الناس الكل، وإن شاء الله متونسين معنا حتى للتسعة متاع الصباح.

محمد شاكر وسعد المجرد. وصلنا للستة وتسعة واربعين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا من الأخبار والأرقام اللي تعتبر إيجابية الحقيقة، ومهم جدا أنه نحكي عليها التوقيت هذية في آخر التقارير اللي خدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس حول حالة سكان العالم في 2026، رغم وجود مخاوف الحقيقة مربوطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية في تونس، فإنه المعطيات هذه عكست نتائج إيجابية. ولقاو بعد الاستطلاع هذه أو الاستبيان للآراء أنه 58% من الشباب في تونس عندهم إحساس بالتفاؤل تجاه المستقبل، وهذه اللي خلاني من باب الفضول نزيد نقرأ أكثر تفاصيل على التقرير هذه مستمعينا في علاقة بتحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل من خلال اليوم الإعلامي اللي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بالتعاون مع منظمة في علاقة بالصحفيين، وتم استعراض أبرز نتائج التقرير هذية ومخرجات المسح الدولي حول تطلعات الشباب في تونس. دونك الدراسة هذية شملت 78 شاب وشابة في تونس من بينهم 630 ولد 240 بنية، وأظهروا أنه 58% من المستجوبين عبروا على نظرة إيجابية تجاه المستقبل، مع العلم أنه الفئة العمرية ما بين 25 و 29 سنة هما اللي كان عندهم أدنى مستويات التفاؤل. هذاك علاش الدراسة تقول انه التفاؤل النسبه نتاعو ترتفع اكثر عند البنات اللي اعمارهم بين 18 و19 سنه، ونلقاو 68% من الشباب التوانسه المستجوبين عبروا على القلق نتاعهم من المخاطر المربوطه بالتحديات الاقتصاديه والامنيه والصحيه والبيئيه. الحقيقه هي ارقام ايجابيه تنجم تعكس صحيح نظره التفاؤل اللي موجوده عند الشباب، واللي في الحقيقه يلزمها تقعد موجوده وما يلزمهاش تغيب، خاطر لو كان تغيب نظره التفاؤل هذيك عند الفئة العمرية هذيك بالذات يظهر لي وقتها نمشيو إلى معطيات أخرى وقراءات أخرى بالنسبة للتقارير الأممية هذية، إنه 58% من شباب تونس متفائلين بالمستقبل. إن شاء الله يا ربي إحنا هذا اللي نتمناوه، ونحبوا زاد التفاؤل هذية يبقى موجود ويكون موجود عند كل الشرائح العمرية. صحيح في الأخر يبقى مربوط بأوضاع أخرى بدرجات متفاوتة حسب الشريحة العمرية، خاطر كي نقولوا 18 و19 ونقولوا مازالوا صغار بالحق، يعني يلزمهم ما هو ذوك ما هما اللي يلزم نلقاو عندهم التفاؤل. كيف نقدموا شوية في الشريحة العمرية ونوصلوا حتى ال 30 سنة أكيد باش تتغير شوية، ما بين 30 وال 35 زادة تتغير وممكن تنقص مش تزيد، لكن هذايا ما يمنعش إنه تبقى التفاؤل هو المادة الأساسية، خليني نقول الوقود الرسمي لأي خطوة نجم نخطوها في حياتنا ولأي نهار جديد يلزمنا نبدأوها كان بالتفاؤل. هذيك علاش حافظوا على التفاؤل متاعكم مستمعينا، هذيك هو اللي يفيدنا وهذيك هو اللي ينفعنا، على خاطر إذا ما فهميش البرشة أكيد باش نحصله شوية، وإذا الواحد ما يبدأش من روحه أكيد ما نجمش يغزر الحاجات اللي دايرة بيه ويغزر الأوضاع اللي دايرة بيه على أساس أنها باش تتحلحل هكا وتتزحزح شوية ويكون فيها أكيد بشرة خير إن شاء الله يا ربي ليكم الكل. احنا نكملوا المشوار توتسويت بالموسيقى من عند كارول سماحة، رامي صبري في الانتظار بعد 6 دقائق من توا بالضبط يكون موعد متجدد مع بسمة سعيدية من خلال تحرير وتقديم النشرة الرئيسية للأخبار الأولى على موجات بالنسبة لليوم بتاريخ 12 جويلية 2026.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. ولاية سوسة تتصدر قائمة الولايات الأكثر تبليغا عن انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب. ألمانيا تتحدث عن مبادرة ألمانية فرنسية مشتركة لإنهاء الصراع بين لبنان والاحتلال. وقطر تعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في تفاصيل أخبارنا، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس السبت نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 من جويليا الجاري. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي

0: الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. المرصد بيّن استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلنة في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب نفس المصدر. هذا وقد تصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. كما رصد المرصد 23 تحركا احتجاجيا مرتبطة بمشكلات التزود بالمياه، إلى جانب 20 حالة تسرب مائي تعكس استمرار التقادم واهتراء شبكات التوزيع، هذا فضلا عن تسجيل 6 التبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب. تدخل جيش الطيران مساء أمس السبت لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطني. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على هذا الحريق الذي اندلع بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف الباقية لإخماد الحريق أسفل الجبل. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكن الاجتماعي، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا على فعاليات جلسة عمل للجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وتم خلال الجلسة عرض نتائج عملية فرز الملفات المنجزة من قبل فريق العمل والتداول في عدد من الوضعيات قصد دراستها والبت فيها. وتمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على قائمة أولية تتضمن 129 منتفعا يتسلمون مستقبلا 161 مسكنا اجتماعيا جاهزة للتوزيع. في أبرز أخبار العالم، نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح هذا اليوم الأحد عن عمر يناهز 74 عاما. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه يشن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز. إلى ذلك، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مساء السبت أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به وفق ما أوردته وسائل أعلام رسمية إيرانية. تتطلع برلين وباريس إلى أداء دور بارز في إحلال السلام بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مقابلة مع صحيفة ألمانية أمس أن بلاده تسعى إلى بلورة سياسة مشتركة مع فرنسا تجاه لبنان بهدف تعزيز فرص إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح فاديفول أن مجلس الوزراء الألماني الفرنسي المقرر انعقاده في 17 من جويلية الحالي سيشهد إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز دور أوروبا في السياسة الخارجية، تشمل التطورات في إيران والحرب في أوكرانيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط. أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، كيف ما عودناكم ديما بعد أخبار السبعة يتجدد المشوار مع النشرة المحينة بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 12 جويلية 2026، والمصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. شدوا عندكم، طقس اليوم طقس صافي فقليل السحب على كامل مناطق البلاد، لكنه سخون وسخون برشا. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتوصل 46 درجة بالقيروان مع ظهور الشيلي. البحر اليوم بشكون قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية، فمضطرب آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بالسواحل وبالمرتفعات، وتتجه إلى القطاع الشمالي آخر النهار. وكيف الريح تتجه إلى القطاع الشمالي آخر النهار، يعني نستناو نسمات هكا كما نقولوا صيفية، تنسم شوية آخر النهار ورب يلطفنا إن شاء الله. دونك درجات الحرارة اليوم باش تتواصل مرتفعة، وهذا يتطابق 100% مع النشرة التحذيرية اللي هبطها المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا من عشية نهار الخميس. دونك طقس اليوم باش يتواصل سخون، ودرجات الحرارة باش توصل مش باش نقول إلى معدلات قياسية، لكن مرتفعة مقارنة حتى بنفس الفترة متاع جويليا متاع 2025. دونك بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتوصل 46 درجة اليوم بالقيروان. هذه المعطيات الأولى اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحليلات، خليكم معنا.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكند 7:26 دقيقة على موجاتنا صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم. موعدنا يومي وقار مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: عيد ميلاد سعيد لمواليد 12 جويليا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونفرح برشا كي نسمعوا أصواتكم ونتفاعلوا معاكم بالمناسبة سعيدة هذية. باش نستقبلوا اليوم سعاد أمنا ونرمين، والبداية باش نكونوا مع سعاد كشرود من القلعة الكبرى. أهلا وسهلا يا سعاد.
2: صباح النور.
0: صباح النور يا لله. صباح الفل.
2: عسلامة أختي سناء. لبيك
0: كل عام وانت حيا بخير.
2: عايشك، راني من عشاق صوتك.
0: يعيشك يعيشك يا سعاد. كتر خيرك يا لله. مشكورة جدا. دونك اليوم نغمل مام لنهار سبيسيال عندك، صبحت على صوتي.
2: والله بالحق.
0: لأن إن شاء الله تبقى ذكرى طيبة بيان سيغ، إن شاء الله سوبريز هذية تعجبك. المناسبة هي عيد ميلادك، نتمنى لك كل الخير والفرحة والسعادة.
2: في عيدك الله يخليك.
0: قولي شو تتمنى آخر، خلنا نطلب معاك. قولي
2: إن شاء الله ربي يعطيني ما نتمنى يا ربي، وخلي لي ميمتي وبي
0: إن شاء الله يا ربي. ربي فضلهم لك تيج على راسك. أما الحقيقة راهو فما وحدة تعزك برشا برشا، ممكن حتى أكثر من الوالدة. زيد
2: أخواتي أكثرية، ما عنديش هكا صاحبات يعملوا لي فازات كي من هكا، أما نتصور أخواتي البنات ظهرة واحدة.
0: أخواتي البنات ما شاء الله عليهم، هما برشا، فما واحدة منهم
2: حبيبة.
0: حبيبة إفكتيفون حبيبة.
2: حبيبة ورجلها فرج أكيد.
0: زهرة. زهرة شكون زهرة؟
2: زهرة أختي زاد.
0: ربي فضلهم لك يا لله.
2: عايزكم يا ربي.
0: دونك الميساج يوصلك من عند حبيبة ورجلها فرج وزهرة زادة، اللي يقولوا لك ربي يخليك لينا يا أحلى سوسو في الدنيا.
2: ربي يخليهم هما زادة ليا، وخاصة رجل أختي فرج ذاك ملاك في هيئة إنسان صدقيني، يحب يحب الخير للناس واللي في يديه مش لي. أختي حبيبة ذاكم زوز بالنسبة لي هما الكتير راحة نفسية، وأنا راني من غيرهم صدقيني يمكن حياتي راي وفات عندها برش.
0: لطف عليك لطف عليك.
2: والله والله بالحق
0: والله.
2: هذكم الزوز بالنسبة لي دنيا وما فيه.
0: إن شاء الله ربي فضلهم لك وربي
2: يعيشك، ونحب نقدم تحية. عيشك الله يخليك يا ربي، ونحب نقدم تحية برشا لأمي الغالية، ونقولها ربي يخلي لي ميمتي وربي يفضلها. وبابا زيد علي كشرود، بابا الزين، بابا العين، بابا قد ما نحكي لك عليه وشوية.
0: ربي فضل
2: اخواتي الاولاد، عندي 5 اولاد حتىك. والله والله العظيم عندي 5 اولاد. عندي
0: سميتهم يا سعاد اليوم.
2: اي
0: كلهم باش يتلموا اليوم في دار الوالد والوالده
2: ان شاء الله ديما ملمومين يا ربي. ان
0: شاء الله بيك في عيد ميلادك ان شاء الله.
2: اي عندي خويا مش يروح من الخارج خموس، نقول له راني نحبك برشا، ومحمد كشرود زادة، وعماد كشرود، لطفي كشرود، نصر كشرود. ربي يخليهم لي وربي يفضل لي خياتي.
0: يعيشك يا لله وان شاء الله ديما فرحانين. مشكوره جدا سعاد وان شاء الله نهارك زين. نتعداو لامنا الفرشيشي امونة. اهلا وسهلا.
3: صباح النور. سلام.
0: صباح الفل والياسمين لله. سافا
3: سافا الحمد لله.
0: نتغشى شويه ولا اني غلطه؟
3: لا لا كيف نهارك بلو ما نتغشى.
0: صحيتك نهار اليوم مش
3: نهار اليوم تاع فرحة.
0: للا جويوز انيفرسير ان شاء الله ديما فرحانة.
3: عايشك
0: احنا فرحانين انت معانا زيد راهو.
3: عايشك تراني حطيني فرحانة برشا.
0: يعيشك يا امنا يا خو بخاطرك يا للا. مشكورة جدا امونة. من غير ما نضيعك برشا، اقربهم الى قلبك
3: راجلي ريسام. ربي فضل ربي خلي لي.
0: اسمع سيدي ما فما حتى حد اخر.
3: لا راجلي نقول له راني نحبك برشا برشا، وراه أعز حاجة في حياتي، وربي يفضله وربي يطول في عمره، وإن شاء الله ديما تعيش في قروضي.
0: لحظة لحظة لحظة، أنت سبقت الخير يعطيك الصحة ومحليك والكل، أما استنى نأكد لك إنه هو راجلك. استنى نأكد لك
3: يعني. أنا متأكدة اللي هو راجلي.
0: بيستنى نثبت ومامل هو يا راجلك. اسمه عيسام.
3: عيسام.
0: والحمد لله إجابتك صحيحة.
3: عيسام أعز حاجة في حياتي، قولوا راني نحبك برشا. وربي يخليك لينا وربي يفضلك لينا وربي يعيشك البناتاتي
0: ان شاء الله يا
3: رب. وانت اعز حاجه احلى حاجه في حياتي
0: ان شاء الله. ربي يداوم عشرتكم في الخير يا امنا، وان شاء الله تفرحوا بالبنوتات وتشوفوهم في اعلى المراتب ان شاء الله. مشكوره جدا. شكرا لك يا امنا. نتعداو لنرمين المنسي من حمام سوسه. اهلا وسهلا. نرمين الاسم الفني. سافا
4: الحمد لله
0: الحمد لله. قيمناك من نومه. اي اي نعرف مش سهلة والله، عندك الحق يا نرمين، عندك الحق، حتى هو يظهر لي يكلموكم السبعة غير باع هكا. اي ربي يهديهم، ربي يهديهم جوهرة فيهم. نرمين جوست باش نفرحوا معاك بعيد ميلادك ونقولوا لك جويوز انيفرسير وان شاء الله ديما فرحانة ومليانة بالخير ومزيانة. واللي هنيك طلع شكون؟
2: عمي.
0: عمي عمي مصطفى.
2: اي
0: ربي فضله يلا ويخليه، هو اللي بعث لك الميساج سيفغي. قل له كلمه انت. اي
2: والله نقول له ميرسي بوكو وربي يخليك لينا وعايشك على الديكاس
0: ان شاء الله. يا لاله ترد له انت مخير في عيد ميلاده يا نرمين. شكرا ليك، يعطيك الصحة يا لله وإن شاء الله كل عام وانت حيا بخير. اليوم زاد عيد ميلاد ساجد بن زينة، دونك إن شاء الله جويوز أنيفرسير يا ساجد. ديديكاس يوصلوا من عند خالته سونيا شاوش اللي تفرح بيه وتقول له إن شاء الله نشوفك مهندس كبير قد الدنيا ونفرح بيك إن شاء الله ونشوفك في أعلى المراتب. ساجد مازال صغرون عمره عامين، دونك ربي فضله ويخليه إن شاء الله لولديه ولخالته سونيا الشاوش. اليوم زاد 12 جويليا دونك عيد ميلاد محمد إبراهيم بن تخيل، محمد اللي نسلم عليه برشا ونقولوا له جويوز انيفرسير. هو في ألمانيا حاليا. الديديكاس يوصلوا من عند أمه عايشة العكيري وبو حمدة ولطيفة وخوها مهدي وسامي وأخته منال وميسة اللي يقولوا له نحبوك برشا برشا برشا وربي فضلك ويخليك لينا. والديديكاس زاد يوصلك يا محمد إبراهيم بن تخيل من عند شكون؟ من عند أولاد أخواتك ميرال وأنس وأحمد وإمنا اللي يقولوا لك ربي، اللي يقولوا لك ربي يخليك لينا أحلى وأجمل وأرق وألطف خال في الدنيا، ويقولوا لك إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله السنة تسمع الأخبار اللي تفرحك أنت واللي تستنى فيها عندك سنين، وإن شاء الله يا ربي لحالي دوم وتخي تخي بيانتو تحتفل بالعيد ميلاد مع الأسامي يا محمد إبراهيم اللي سميتهم لك الكل، ويكون عيد ميلاد تخي سبيسيال تعوض فيه اللي فات واللي جاي إن شاء الله وما فما كان الخير. جويوز أنيفرسير محمد إبراهيم بن تخيل. دونك مع عيد الميلاد نكونوا كملنا اليوم بيان سور الفرحه المتقاسمه هذه مع مستمعينا. تبقى المونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيم من نصيب شكون. نتعديوا للفوت شباب، اي فوتي لي اختاروا لي رقم من واحد حتى لثلاثه شكون تختاروا؟ سعاد فوتي ديجا دونك رقم اثنين، دونك ألف مبروك لسعاد كشرود من القلعة الكبيرة. إن شاء الله ألف مبروك يا سعاد. المونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم تلبسها بالصحة إن شاء الله، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
4: جوهرة فيم
1: تسمعوا اوتوموتو
5: من نص النهار لساعتين على جوهر اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
7: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: تسمع الماتينال ويكاند مع سلام هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

جوهرة فم توصلنا للسبعة وسبعة واربعين دقيقة في المتينة الويكند بيان سور نربط شوية الأخبار والمتابعات ببعضها. إليسا اللي عاملة سولدا وتي لحد الآن في كارتاج في انتظار بطبيعة الحفل متاحة. دونك مرحبا بكم الناس الكل مواصلين الموعد حتى لتسعة متاع صباح. متابعاتنا وأخبارنا باش تخلينا نحاولوا نقربوا منكم مستمعينا سورتو لمشاغلكم وكل ما هو عنده علاقة بالحياة اليومية. دونك حبيت نذكر مستمعينا في بنزرت تحديدا واللي تبعوا فينا الحقيقة ونوجه لهم تحية كبيرة برشا ونقول لهم إنه إن شاء الله من المنتظر اليوم صباح أبغتيغ من السبعة متاع صباح كان وسيتواصل استئناف الماء الصالح للشرب. علاش؟ على خاطر ديرنييرمون صار اضطراب في توزيع مياه الشرب في عديد المناطق من ولايه بنزرت في قربه تزركه وفي زده في قربه وتزركه من ولايه نابل سامحوني. دونك الانقطاع هذايا في الماء الصالح للشرب صار من البارح وتواصل حتى الساعه متاخره خليني نقول من الليل وتواصل زاده حتى في الساعات الاولى من فجر اليوم. هذايا ما اكدته شركه تونسيه للاستغلال وتوزيع المياه. دونك البان هذية ولا الكاس هذية خليت انه عديد المناطق يقص عليها الماء فجأة دون سابق انذار, لكن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تأكد انه ان شاء الله الماء باش يبدأ يرجع تدريجيا للمناطق هذية قربة تزركة والسمعة من ولاية نابل اليوم بعد الانتهاء من اصلاح العطب. وان شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها لكل مستمعينا خلينا نقول في ولاية نابل بصفة عامة. ولو انه في الاول بديت بالتحية البنزرت تمام مانيش راجعة فيها التحية نسلم عليهم زيدا مستمعينا في تونس كاملة بنزرت بيجا الكيف في كل الولايات نقول لهم مرحبا بكم في الاستماع لنا. مشوارنا يتواصل بعد لحظات مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية التونسية والإلكترونية زيدا, وهذا يبش يكون مع بسمة سعيدية وأنيسة ذويدي من قسم الرياضة. خليكم معنا.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة. Revue de presse.
1: جولتنا الوقاية هذه تكون مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية وكل التفاصيل معك يا بسمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سنة من جديد، أهلا وسهلا بكم اللي خلتوا يسمعوا فينا الوقاية هذه. خلتوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية لليوم. لحد نبدأ بشروق الحيز الأكبر من الجريدة، الموضوع الأهم وطنيا خصصت شروق اليوم لحالة الطقس، وقالت حسب معهد الوطني للرصد الجوي فإنه 6 ولايات باللون البرتقالي، دوبة، باجة، سليان، القيروان، قبلي وتوزر، على خلفية ارتفاع درجات الحرارة مما يستوجب اليقظة التامة. السبب حسب مختصين وجود مرتفع للضغط الجوي توصل فيه درجات الحرارة عموما في كامل البلاد إلى أكثر من 45 درجة، تابعا لذلك تتواصل إلى حدود 20 جويلية يظهر لي الموجة هذه متاع درجات الحرارة المرتفعة. شهيلي أيضا في القيروان توصل اليوم لحد مثلا 46 درجة في الظل، في المناطق الساحلية بين 35 و40 درجة، وفي بقية المناطق بين 41 و45 درجة. قد تسجل درجات الحرارة تراجع طفيف 2 و3 وتعاود الارتفاع نهار الأربعاء. شروق حكيت على برشة توصيات مهمة في مثل هالحالات، سواء صحيا، أيضا وزارة الفلاحة اللي هبطت عديد التوصيات فيما يتعلق بالمواشي وغيره. في أبرز التوصيات الصحية يبقى عادة شرب الماء هي الأولى والأهم يظهر لي، والبقاء في ظل، تجنب المشي زيادة البحر وقت الشمس وذروتها بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية، وبرشا ماء هذا كما قلت أهم نصيحة، خاصة زيادة ما تنسوش كبار السن في الموجة متاع الحر هذية، وأيضا الحيوانات ما تنسوهمش في شوية ظل وشرب ماء. من العناوين الموجودة أيضا على شريط الشروق، جريمة في حق المستهلك، دوبوان، الأكلة السريعة خطر داهم في ظل ارتفاع درجة الحرارة، قالت الجريدة، ومعاهم عدم نظافة وعدم لهوة وشوية بلفيط من هنا وشوية بلفيط من غادي، البحث عن الربح السريع زادة يدخل في الموضوع. نلقاو الخاسر الأكبر في الحكاية هو المستهلك.

0: سلامة المواطنين. ونختم جولة الصحافة اليوم بشعب نيوز، حديث على قاعدة بيانات سوف يتم بطبيعة وضعها وإنشائها حول موضوع تشغيل الشباب ثنائي الجنسية الإيطالية التونسية. هذا حسب تأكيد السفير الإيطالي في تونس خلال اختتامه لمشروع الشباب ثنائي الجنسية، رسم لخرائط المهارات للتوظيف، ويتأكد أنه هالفئة هذه يمثلوا مورد أساسي سواء لتونس ولا لإيطاليا، ويمكنهم المساهمة من المواقع اللي يخدموا فيها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمهنية بين تونس وإيطاليا.
1: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة على الجولة هذه. توت سويت نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلع على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية في علاقة بالرياضة، وخصوصا تركيز كبير برشا على المونديال بعد إنجلترا اللي أقصت النرويج، والأرجنتين اللي تهزم سويسرا وتضرب موعد كبير برشا مع إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026. هو الفرجة ما تفرجتش راني أنيس، كون متأكد. صباح النور أنيس ذويدي، مرحبا بيك.
2: صباح الورد سناء، تحية ليك، تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. فالحقيقة يتعبوا شوية الماتش، شوية
1: ريتم تتفرج مش سهل، جملة
2: ريتم كبير برشا مع الخدمة الصباح، دونك تكمل تبدأ بالماتش متاع البارح اللي هو النرويج والمنتخب الإنجليزي بالبرولونغاسيون، تتعادل الأرجنتين وسويسرا اللي كيف كيف زادة بالبرولونغاسيون.
1: بربي بيناتنا تفرجت فيه انت ماتش الأرجنتين البارح؟
2: الأرجنتين عيني بعين خضر، تخدم الصباح ساعات تقوم تشوف سكور بعد
1: اللي هيدي اللي حاجة بينك تقول لي عيني بعين.
2: أما أكيد الريزيومي دوب ما يوفى ديما ديريكت مون تعود الريزيومي. نبدأ بالصحف شنو عنونت بخاصة تركيز كبير على مونديال 2026. نبدأ بالشروق بين فرنسا والإسبان، قمة المونديال خاصة حديث الصحافة العالمية الكل، برشا يرشحوا واحد من المنتخبات إسبانيا فرنسا، كما قال زلاتان كما تيبو كورتوا، اللي بشي يربح بين إسبانيا فرنسا هو اللي بشي يهز اللقب. إسكا هذا بشي يكون صحيح وإلا لا، خاصة الأرجنتين تسعى للمحافظة على اللقب، وبرشا زادة مرشحينها لإعادة نفس السيناريو متاع 2022، خاصة بعد الماتش الكبير البارح ضد المنتخب السويسري اللي قلق شوية الأرجنتين. نحكيه أيضا على المونديال، بعد أيام من مشاركته في المونديال وفاة نجم منتخب جنوب أفريقيا اللي توفى البارح، أدامز اللي كان لعب في ثلاثة مقابلات، وشفناها في الحقيقة رجعت حتى الفيديوهات من الباج أوفيسيال متاع المنتخب جنوب أفريقيا، كان يعيش في حالة اكتئاب وقت اللي الناس الكل تبدأ فرحانة هو يبدأ حزين في الفيستير بعد الفوز، بعد تقريبا كل لقطة. نعرفوا أنه جدته اللي متعلق بها برشة توفيت قبل بنهار من ماتش تشيك، لكن وقتها شارك تيتولير وحتى هو حب يلعب تيتولير ولبس مريول بلاده وعمل مقابلة كبيرة. دونك ثورة إدارية في حديقة الرياضة بي على المستوى الوطني، الترجي الرياضي التونسي يكشف عن هيكلة جديدة ويراهن على الكفاءات. في الصريح ثنائية جود بيلينغهام تقود إنجلترا للمربع الذهبي في المونديال، رياض محرز يختار وجهة جديدة مفاجأة، دونك هذا العنوان كان في الصريح للأقرب أنه بيمشي للدوري الإماراتي من بوابة نادي الجزيرة. سكالوني مدرب الأرجنتين لا يريدون فوز الأرجنتين بكأس العالم، خاصة الصحافة الكل تحكي ربما على سيناريوهات وانحياز من الفيفا للأرجنتين، هذا ما كذبته أيضا حتى الصحافة الأرجنتينية في كل المقابلات اللي خاضها منتخب التانجو. والصباح نيوز حكيت على المستوى الوطني، الكوكي والخطوي مرشحان لتدريب النجم الساحلي، وأيضا حكيت على ما بعد خيبة مونديال تونس بعد خيبة المونديال، علي العابدي يعتذر للجماهير التونسية بعد إيه؟ بعد مديدة طويلة هو قال خيرت إني معناها بصعي تبرى شوية اللوجيعة
1: ومن بعد تبرد الحكاية
2: ومن بعد يتكلم، وكان هبط تدوين البارح على الانستغرام بتاعه.
1: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على الجولة هذه، أكثر تفاصيل ترجعنا بها أنت 8:30 إن شاء الله من خلال جوهرة سبور.
3: ميتيو على جوهرة أفم.
1: نرجع بكم مع التطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 12 جويلية 2026، كيف ما سمعتوا في نشرتنا الأولى وقبيلة منذ لحظات مع بسمة سعيدية زيدا، دونك طقس اليوم باش يتواصل سخون وصافي فقليل سحب على كامل البلاد. درجات الحرارة مرتفعة بكافة المناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تتراوح القصوى بين 5

30 و 40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب آخر النهار وهذا يرجع إلى تغير قطاع الريح لأول النهار باش يكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتقوى نسبيا بالسواحل وبالمرتفعات ثم آخر النهار الريح تتجه إلى القطاع الشمالي هو اللي باش يعطي نسمة صيفية دونك تشمل كل المناطق وتأثر على حالة البحر اللي باش يكون مضطرب آخر النهار. للمصطفين واللي وجهتهم باش يكون البحر اليوم تسيسوا رواحكم وتاخذوا كل الاحتياطات اللازمة ردوا بالكم راه وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة راه ضربات الشمس تكون متوقعة وتكون رايجة جدا دونك ما تبدأوش تكذبوا وتنسيوا في الأعراض ما تبدأوش تتساهوا ولا تنسيوا في المطلوب من حماية ووقاية كانت أشارت لها زميلتي بسمة سعيدية في جولتها مع الصحف الورقية والإلكترونية اليوم وفي كل الأحوال تحاولوا أنكم تتجنبوا ديما التعرض للشمس بصفة مباشرة من غير حماية من غير وقاية بين العشرة والأربعة متاع العشية احنا نقولوا ديما هذيك الذروة سيسوا رواحكم إن شاء الله سلامات لكم الكل مشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى لتسعة بوز صغيرة مع الموسيقى نرجو لكم بعد شوية

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: أدهم النابلسي على جوهرة فام. وصلنا ل 8:23 دقيقة في المتينة الويكاند. مرحبا بكم متابعتنا باش تهزنا إلى الحدث اللي باش يصير اليوم في سوسة، دونك النسخة الثانية من المسابقة العربية للحساب الذهني. نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل على المسابقة هذه، تفاصيلها أطوارها، خصوصا باش ناخذوا كل الأخبار والكواليس، خليني نقول، مع الانطلاقة مع سي نوري بوعاشور اللي هو مدير التظاهرة، وعن المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية باش يعطينا أكثر تفاصيل زاد على الشركاء اللي موجودين في المسابقة هذه. سي نوري، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك في المباشر على جوهرة فيم. دونك التاريخ هو اليوم لحد 12 جويلية 2026، التوقيت نورمالمون بعد لحظات باش تنطلق المسابقة هذه، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
1: مرحبا مرة أخرى. بالنسبة للتظاهرة هذه هي مسابقة في الحساب الذهني. الانطلاق بحول الله مش يكون على الساعة 10 صباحا.
0: الانطلاقة باش تكون 10؟
1: هي 9:30 بكون المشاركين في المسابقة. وعدد المشاركين هما 41 مشارك من مختلف ولايات الجمهورية، وعندنا مشاركين من الدولة الشقيقة الجزائر. تقريب معناها الدورة الثانية مش تكون مختلفة شوية على الدورة الأولى، ومش تكون معناها متطورة أكثر إن شاء الله،
0: على خاطر الدورة هذه سكنوا سبقها بطبيعة دورات تأهيلية إذا نجم نقوله أو تصفيات. دونك اليوم باش يتم النسخة الثانية هذه مع كل الشركاء بيان سور، على أمل أنه يكون عدد المشاركين. قديش انتظاراتكم اليوم؟
1: 141
0: مشارك من كامل أنحاء الجمهورية اللي هما نورمالمون منخرطين في نوادي الحساب الذهني. باهي، والأعمار ما بين قديش وقديش؟
1: الأعمار بين 5 و15 سنة.
0: بين 5 و15 سنة، دونك كيف سنصورها باش تكون قوية برشا مالا؟
1: قوية برشا
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. دونك حبيت نعرف المسابقة في نسختها الثانية هذه، سي نوري لو تسمح، دونك النسخة الثانية من المسابقة العربية للحساب الذهني، شنية انتظاراتكم وشنية الأطوار الجاية اللي تنجم تستنى الفايزين والمؤهلين بعد المسابقة هذه؟
1: إن شاء الله. بالنسبة للمتوجين، أول حاجة مش ثم متوجين بحول الله
0: إن شاء الله.
1: التطبيق موجود اليوم، خاطر عبارة على دور نهائي.
0: اي
1: الدورات ما كما قلت كما ذكرت انت، ثم التتويج بالنسبة للسيارات هذوميا اللي مش يكون من الفايزين، بالطبيعة عنده جائزة. والجوائز معناها موجودة تقريب لأغلب المشاركين إن شاء الله. طيب أنا الفكرة هي التطوير أو الذكاء بالنسبة للصغيرات نزادة. أنا نأخذ فكرة صغيرة بالنسبة للرياضيات، شوفوا على مستوى مدارسنا، على مستوى على مستوى مدارسنا الأعدادية، تراجع كبير وكبير برشا.
0: هو الحقيقة فما فما فما انتشار واسع لثقافة تنمية القدرات الذهنية للأطفال سي نوري، وانت سيد العارفين في الموضوع هذية، خصوصا من خلال الأنشطة الهاتفة، الأنشطة المنظمة كما هالمسابقات هذية، ولا حتى النوادي متاع الحساب الذهني، وعام سنها بارك الله فما مشاركة عربية. دونك إن شاء الله يا ربي النشاط هذية يخرج لنا أيقونات وعلماء في مجال الرياضيات والعلوم بصفة عامة، وإحنا اللي نحبوه اللي إحنا ندعموا الأنشطة متاع الطفولة شباب بصفة عامة. نقول لكم يعطيكم الصحة سي نوري، إن شاء الله موافقين أنت وكل الأعضاء المشرفين على المسابقة هذية عن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولان بحمام سوسة، وأكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل ونتابعوا التظاهرة هذية معك سي نوري. دونك اليوم لحد 12 جويلية 2026 من المنتظر ماكسيموم على 10 متاع الصباح تنطلق المسابقة الثانية ولا النسخة الثانية من المسابقة العربية للحساب الذهني، تنتبعوا معكم النتائج. سي نوري مشكور جدا، مدير التظاهر، على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا نكملوا المشوار توت سويت في الماتينال ويكاند بالموسيقى، وبعد شوية يلتحق بنا أنيسة ذوادي من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا جوهرة سبور.

0: Jaouara FM. Téléchargez notre application Jaouara FM sur App Store et Google Play. L'application Jaouara FM d'Imamak à l'App Store ou Google Play. Jaouara Sport. Avec l'équipe sport sur Jaouara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بدايه بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: المنتخب الأرجنتيني آخر متأهلين للمربع الذهبي بعد الانتصار اليوم الفجر على نظيره السويسري في مدينة كانساس سيتي 3-0 سجل ماكاليستر الأرجنتيني دقيقة 10، ثم عدل ندويل لسويسرا في دقيقة 67 مقابلة في دقيقة 90، وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. المرور إلى الحصص الإضافية وين الأرجنتين تمكنت من إضافة 2 أهداف، خوليان ألفاريز سجل هدف الثاني في دقيقة 112 ولوتارو مارتينيز سجل هدف الثالث في دقيقة 120+1، والأرجنتين تواصل رحلة الدفاع عن اللقب. انجلترا تأهلت على حساب منتخب النرويج البارح بعد الانتصار 2-2 بعد تمديد الوقت. القمة كان عنوانها جود بيلينغهام اللي هو مكن منتخب بلاده من التواجد في المربع الذهبي رغم البداية اللي كانت نرويجية عن طريق أندريس اللي سجل دقيقة 36 هدف التقدم للنرويج. عدل بيلينغهام لانجلترا دقيقة 45+2 90 دقيقة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، ثم بيلينغهام أضاف الهدف الثاني للإنجليز في دقيقة 93، وهكا منتخب الأسود الثلاث باش يكون في المربع الذهبي. نذكر الماتش هذا وصلت درجات الحرارة 40 درجة سخانة في مدينة ميامي والرطوبة كانت 90% في توقيت المباراة. نعطيكم برنامج الدور النصف النهائي. النصف الأول باش يكون قمة كبيرة برشا، باش تكون نهار الثلاث 14 جويلية 8 متاع الليل بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. كيليان مبابي من جانب الديوك الفرنسية، لامين يامال من جانب فريق منتخب لاروخا. دوك باش ننتظروا في دومي فينال قوي برشا هذا الأول. ونصف النهائي الثاني باش يكون نهار الأربعاء 15 جويلية 8 متاع الليل، متأهل من إنجلترا باش يلعب أول متأهل البارح المنتخب الإنجليزي يلعب ضد المنتخب الأرجنتيني اللي تأهل يوم الفجر. دونك حوار أيضا مشوق جدا بين زملاء هاري كين وجود بيلينغهام في مواجهة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي. الفيفا تنهي الجدل بخصوص هدف انجلترا الاول ضد النرويج وقت اللي شفنا الكره، وبرشا صور وفيديوهات تقول انه الكره كانت ضربت في كاميرا دونك قبل تسجيل الهدف في اول عمليه الهدف. دونك الفيفا تقول انه قبل الهدف لم يسجل المستشعر الموجود داخل الكره اي ذروه في نبض الكره اثناء وجود الكره في الهواء، وبالتالي لم يظهر اي دليل على انه الكره لمست السلك العلوي، مما يعني ان مسارها لم يتغير وهذا ما أثرش على نتيجة المقابلة. بالتالي تقول أنه الهدف اللي كان سجل وجود بيلينغهام الأول وبداية الهجمة كانت سليمة. نحكي على هدفي المونديال. حتى التوى ليونيل ميسي وكيليان مبابي هما الهدافين ب8 أهداف. نذكر ليونيل ميسي هو الهدف التاريخي عنده 21 هدف، في الملاحقة كيليان مبابي اللي عنده 20 هدف، بينما في المونديال هذا يتقاسم الصدارة إلى حد الآن، والمسيرة متواصلة في الدور النصف النهائي في انتظار شكون باش يخرج الهداف. هالاند 7 أهداف ومنتخب بلاده يغادر، وجود بيلينغهام وهاري كين عندهم 6 أهداف، منتخبهم كيف كيف يوصل المسيرة في المونديال مع ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يصنع 10 بونتو بعد الأسيست البارح متاع البونتو الأول اللي كان سجله ماك أليستير. بالنسبة لريال مدريد ب19 هدف يصبح الأكثر تسجيلا للأهداف عبر لاعبيه في نسخة واحدة من المونديال. مبابي 8 أهداف مع المنتخب الفرنسي، بيلينغهام 6 مع إنجلترا، فينيسيوس جونيور 4 أهداف مع المنتخب البرازيلي، وأردا جولر بهدف مع المنتخب التركي. اليوم الفجر المنتخب المغربي وصل للمطار الرباط وسط استقبال شعبي كبير بعد خروجه من الدور الربع النهائي والهزيمة ضد الديوك الفرنسي 2-0. دونك مشاركة كانت مشرفة بعد مشاركة قطر 2022 الوصول للمربع الذهبي. المرة هذه منتخب المغرب يصل إلى الدور الربع النهائي. الفيفا عبر موقعها الرسمي كشفت عن بيع قطاع من أرضية ملعب متاع الفينال في المونديال اللي هو ميتلايف ستاديوم. القطعة تتكلف ما بين 450 دولار توصل حتى ل 3000 دولار، والحجز ممكن عبر موقع الفيفا، وبش يتم شحن القطاع بعد الفينال. الشحن متاعها بش تكون الأمريكا والدول الأوروبية فقط، وعدد القطاع المعروضة بش تكون 2026 قطعة، بش دخل أرباح تقريبا في حدود 11.2 مليون دولار. البارح خبر صادم في المونديال، وفاة لاعب جنوب افريقيا وسان داونز جايدن ادامز اللي عمره 25 سنة، لعب مع منتخب بلاده 3 مقابلات في المونديال، والشرطة فتحت تحقيق بعد ما تم العثور على جثته داخل احد المنازل في مدينة كاب تاون. موقع ايول قال انه انتحر بعد ما كان دخل في حالة اكتئاب، ووفاة جدته في المونديال وقتها هو قاعد يلعب قبل مباراة التشيك بنهار. دونك في انتظار التحقيق متاع الشرطة في جنوب أفريقيا، والخبر هذا اللي نختمه به حديثنا على مونديال 2026.

0: نحكيو على كرة في تونس. لجنة فضل النزاعات في النجم رياضي الساحلي نذكر وصلت للدوسي العاشر اللي قاعدوا نكور، هو الدوسي الثاني في الحملة التي تستهدف 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار بعد غلق الدوسي متاع أسيل الجزيري، الدوسي اللي كان فيه 212 مليون، حاليا دوسي ياسين العمري فيه تقريبا قريب 40%، 106 ملايين من جملة 290 مليون اللي مطالب الإتوال باش يدفعهم، بعده باش يكون دوسي حمزة جلاصي فيه 281 مليون، ثم فوزي البنزرتي 75 مليون ولسعد الدريدي 150 مليون. حسب آخر الأخبار فإنه صفقة انتقال رائد الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المونستيري للترجي الرياضي التونسي تعطلت بسبب تباعد في وجهات النظر، خاصة الأمور المالية، في انتظار أيضا إمكانية التحاق أحمد بوعصيدة من الترجي إلى الاتحاد الرياضي المونستيري. تركيبة الإطار الفني الملعب التونسي، البرتغالي توزي ماريكو هو المدرب الأول، زوز مساعدين اللي هما أولاد بلادو روي بيدرو وإيغو سيكو، أمين كسيكسي مدرب حراس، وزوز في الأعداد البدني اللي هما سليم بن مرزوق ولطفي بن مرزوق. النادي الافريقي اعلن البارح انه الظهير الايسر عمار عبد الحق صحح له عقد احتراف مدته 5 مواسم، وايضا ذكروا انه الفريق كان اعلن رحيل حمزه بن عبده بعد زوز مواسم قضاهم مع الفريق، جاء في ميركاتو صيف 2024 من الملعب التونسي وتوج بلقب البطوله الموسم الفارط. هيئة الاتحاد الرياضي ببنجردان اعلنت رسميا استقالتها ودعت لانعقاد جلسه عامه انتخابيه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفيم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفيم. إن شاء الله لكم أسعد الأيام.
1: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: في الماتينال ويكاند تواصلنا لثمانية وخمسة واربعين دقيقة توتسويت الفقرة القانونية مع الأستاذ الناصر شهلول.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء ولا جهلول متر موجود معنا كل سبت وحد باش ينورنا ويعلمنا ويقولنا شنو القانون يقول في عديد التجاوزات المسائل القضايا خصوصا اللي تتماشى مع الوقت هذية والفترة هذية. وكيما البارح ركزنا على العربات المجرورة بدواب، اليوم باش نحكيو على الاعتداء على الملك العمومي البحري، وجاء في وقته الموضوع يا متر بما انه الطقس سخون برشا ناس وجهتهم باش تكون البحر باش يكونوا مع العائلات، الاعداد باش تكون كبيرة، ماذا بينا نمشيو بحير مزيان نظيف ونكريو باراسول وطاولة وكراسي. لكن أبارامون قاعدة تصير برشا تجاوزات في موضوع استغلال الملك العمومي البحري. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير. صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح، يعطيك الصحة في هالمقدمة باعتبار أنه صحيح معناتها الناس كل ترتاد الشواطئ، وأكيد فما عديد التجاوزات اللي قاعدة تصير على الشواطئ واللي تشكل اعتداء على الملك العمومي البحري. خلينا ساعة نعرفوا ما معنى الملك العمومي البحري قبل أن نوصل للملك. نحب المواطن اللي اتصل بي أمس وقال لي يا سي ناصر أنا مواطن بالخارج ونحب نستثمر في بلادي ونحب نعمل قاعدة بحرية ترفيهية، مو ميخرجش على الموضوع أنا راهو ما يسمى لي باز نوتيك، اللي باراشوت اللي راهو فيهم اللي جيت سكي والكل، وتلقاها معناتها قاعدة كاملة موجودة في البحر. إن شاء الله الجمعة الجاية نعطيك شروط وكراس الشروط لإحداث قاعدة بحرية في البحر للنشاط. قال لي راني نحب نورد معناتها عديد التجهيزات ونحب نعمل باز نوتيك. بربي شنو كراس الشروط؟ كراس الشروط موجودة إن شاء الله معناتها الأسبوع اللي جاي بقدرة ربي نهار السبت نتعرضوا لكراس شروط إحداث قاعدة بحرية، لأنه عديد مواطنين بالخارج اللي استهواتهم الفكرة والمشروع هذا ويقول لك نحب نعمل قاعدة بحرية ترفيهية تشتغل في الصيف، شنو الشروط متاع الوحدة. خليني نقول الصاع الملك العمومي البحري لا فيه تقادم مكسب للملكية، لا فيه استحواذ، لا فيه حتى شيء. راه الملك العمومي البحري هو ملك المجموعة، هو استغلاله مجاني. فما ما يسمى بالملك العمومي البحري الطبيعي اللي يتمثل في البحار، في السباخ، في الأودية، في البحيرات، وفما الملك العمومي الاصطناعي. الملك العمومي الاصطناعي شنو؟ البرت، المنشآت اللي على البرت. هذاك الكل ملك عمومي بحري اصطناعي. والملك العمومي البحري الطبيعي فيه كثبان الرمال، فيه حتى أثناء المد والجزر المساحة اللي بين المد وهذاك راهو ملك عمومي البحري. فيه كل ما يجاور البحر، وفيه حدود محددة بالقانون وبلجنة مع الأملاك المجاورة. وذاك علاش احنا رينا في قمرت، في عديد، في رفراف، في قليبيا، في كذا، في صفاق، معناتها تم هدم عديد البناءات الثابتة التي معناتها بنيت فوق الملك العمومي البحري. الملك العمومي البحري يتعرض إلى شتى الاعتداءات خاصة في فصل الصيف. اللي الفت انتباهنا أنه السلطة قاعدة تقوم بعملية متاع تمشيط، وقاعدة تقوم برفع مخالفات، وأكثر من ذلك حتى رئيس دولة تدخل ظهر لي وقال راهو الشواطئ راهي مجانية للناس وراهو ما عادش فما مآوي موجودة في شيرة البحر وكذا. لكن ما نلاحظه والناس اللي ترتاد في الشواطئ، وبكري نحكي أنا وأنيسة ذوادي قال لي يقول لك باركينج بالصيف، راهو القانون راهو يخول لك باش تعمل باركينج، لكن في نطاق إشغال وقتي للملك العمومي البحري مقابل ترخيص ومقابل أموال تدفعها لوكالة تهيئة الشريط الساحلي. وهذا فما أمر قديم هو الحقيقة هو قدامي، وهو أمر عدد 1847 لسنة 2014 مؤرخ في 20 ماي 2014، يتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. ما معنى الإشغال الوقتي وعلاش سميناه إشغال وقتي للملك العمومي البحري؟ نرجع لملاحظتي الأولى، تفضل سنة.
0: خاطر موسمي ولا
2: هو لا دون حتى موسمي. ما احنا مرة حكينا على الفوند كوميرس تذك
0: صحيح
2: به هوش معقول انا نعمل براكه على الشط وبعد نجي للابال لوكاله تهيئه الشريط الساحلي ونقول لهم لا اعطوني تعويض رغم لا انا خذيت رخصه اشغال وقتي للملك العمومي البحري. حتى الطريق العام، الطريق العام يا سناء لا يكتسب بالتقادم بمرور الزمن ولا هو يتم في نطاق رخصه إشغال وقتي من السلطة المختصة ويقع احتساب حتى بالمتر المربع للملك العمومي البحري أو ملك العمومي للطرقات. وبالتالي إذا أنت رسمالك زلات وتشد الشط وتبدأ تراكي في الكراهب وتقوله أنت أقف منه وأقف منه وبالتالي تطالبه بستة وبسبعة دينارات رو ما عادش يطالبه بدينار والفين رو في بعض الشواطة هنا خليني نقول في الغضابنا في الخمارة في رفراف في عديد الشواطة التونسية الجميلة يطالبك بمعلوم ساعاتي فوق حتى العشرة دينارات وإذا ترفض أنت بعد شوية تلقى يما العجالي متاعك مفشوشين يما السيارة صارت فيها إضرار. الناس سامحوني في الكلمة باندية قاعدين يستوليوا على الملك العمومي البحري بدعوة أنه الناس في حاجة إلى الاصطياف في حاجة إلى السباحة وقت اللي يجيب سيارته أنا نستغل الفرصة ونعمل باركينج عشوائي مأوى عشوائي رغم لأن القانون يمنع ذلك لأن الشط راهو ملك للجميع والشط راهو مجاني راهو مجاني كي نقول مجاني راهو ملك الدولة ملك المجموعة الوطنية مهوش ملك شخص معين. وقت اللي أنا نجي نمشي نشري 10 باراسولات و15 كرسي ونجي في بقعة من البحر في الشط ونركزهم ونبدأ نكري وكذا كذا راهو إذا ما عندك رخصة إشغال وقتي لذلك الملك العمومي البحري لأنه النزل توا بكلها عندها قرارات متاع ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي البحري وانتم تراو كيفاش في بعض الحالات الواقيات الشمسية والكراسي وكل تلقاهم محاطة بحواجز اصطناعية الحواجز ذيك وقت اللي توفى الرخصة يتنحاو ولا يوفى السيزون يتنحاو وحتى في البحر تلقاه المجموعة متاع الحرفاء متاع النزل هذيك تلقاها تعوم في مكان معين راهو هو مش كاري الشط أما عنده رخصة النزل عنده رخصة إشغال وقتي للملك العمومي البحري مقابل ترخيص تبقى للأمر 1847 المؤرخ كما قلت في 20 ماي 2014 اللي يتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. إذن ما العمل؟ ما العمل؟ في صورة ما إذا شخص معنتها جاء وقال راهو الباركينج هذا يتابعني أنا هو في سنوات فارطة صارت حتى عديد المشاكل ما بين بعضهم تلقاه هو ياخو جزء من الشط وجزء من باركينج متاع على الشط بالضبط اللي هو ملك عمومي بحري هو من يسمى بالدي بي ام دومين بوبليك ماريتيم الدي بي ام هو دومين بوبليك ماريتيم اللي هو يقسموه في بعض الحالات يقسموا الشط هذا ياخو الجهة القبلية لأخو ياخو الجهة الغربية لأخو ياخو الجهة الجوفية وهو عمل ممنوع. خليني ننبه الناس ونقول لهم راهو العقاب اللي موجود في استغلال المآوي العشوائية راهو عقاب يوصل للسجن مدة عامين هو النص فصل عدد 33 من القانون عدد 81 لسنة 2002 وما ينطبقش كان على الملك العمومي البحري ينطبق حتى على الناس اللي شادة الشوارع وتوقف في الكراهب وتطلب في معلوم معين وهو لاهو في نطاق لزمة متاع بلدية ولا حتى شيء والناس الكل قاعدين نتعرضوا للمشاكل هذه والله إنسانيا في بعض الحالات يوميا في بعض الحالات ساعات أنا منهم مرات جدلت أنا وشخص على مستوى باب جديد قلت له أعطيني البادج متاعك يعني مش مشكلة اللي بشتكيدني 2000 ولا 1000 الحمد لله يا ربي لكن أعطيني بادج قال لي لا ما عنديش بادج وكذا أنت تبع البلدية لا مانيش تبع البلدية أعطيني وصل لا مانيش تبع كذا بعتالي كفاق بي نسأل فيش قال لي بربي أمور إنسانية عاوني شوي معناتها فهمت كيفاش وقت اللي تحاصروا أنت بالأسئلة يقول لك بربي عاوني شوية قاعد كما قلها نلم في شوية فلوس بالطريقة هذه، معناتها هو نوع من التكفف، نوع من التسول. نعرف اللي ما يلزك في بعض الحالات على المر كان الأمر منه، لكن حاول أنت امشي بطرق قانونية وامشي البلدية، قل لهم أخويا الباركينج هذا مسيب وأنا نحب نعمل حراسة، أعطيوني ترخيص.
0: بربي ماتر في النقطة هذه بالذات بلدية سوسة حسمت الأمر في النقطة،
2: حسمت الأمر نعرف
0: بالباركينج اللي تحت السور،
2: نعرف ألا تحت السور ولا شيرت باب جديد. وصحيح
0: أنا كي نبدأ مروح
2: ما عادش الراه أك الظواهر متاع واحد واقف من اللول، واحد واقف في الوسط، وواحد واقف في الاخر. أنا الراه فيهم وأشرت العملية هذه عديد المرات وقلت لهم راهو ماهوش معقول. والحقيقة بلدية سوسة مشكورة، والسيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سوسة مشكور، سمعنا واستجاب للطلب، والحقيقة قام برفع المخالفات هذه وقام بالعباد الضناء، قال لهم راهو ما عندكمش الصيف. خليني نقول الفصل 33 باش بعتالي ما قولش والله كذا. أنا صارت إيقافات الجمعة هذه راهو إيقافات الجمعة هذه في المآوي العشوائية اللي موجودة على الشط، وهنا السلطات الأمنية الحقيقة فما دوريات راجلة موجودة ترى في بعض الحالات تريكو مكتوب عليه شرطة وتلقاه لابس شورت، لكن هذاك مقتضيات العمل راهو. دوريات الراجلة اللي موجودة على الشواطئ مضبين نكثفوا منها باش نحدوا من الاعتداءات على الملك العمومي البحري. الفصل 33 من القانون عدد 81 لسنة 2002 تقولي من 2002 يطبق، لكن الإشكال هو في تفعيل القانون. الفصل 33 يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرة 30 مليون. راهو اللي تصوروا في الصيف ينجم يهزهولك، معناتها تهزهولك الدولة في خطيئة 30 مليون وعامين أو بإحدى العقوبتين فقط. كل من تولى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو بأي طريق دون إذن ودون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون. الفصل 16 من هذا القانون يحكي على أعوان حراسة.
0: لهني شكون اللي يتبع قانونيا وقضائيا في المخالفات هذه؟ السلطات المحليه ولا المواطن اللي يتعرض لنوع من التحيل؟
2: المواطن ينجم يتبع من اجل التحيل وانتحال صيف، انتحال صيف تحارس. راهو تعرف القانون عدد 83 قانون عدد 81 لسنه 2002 والله فيه نصوص عجبتني ياسر. تصور انت في الفصول 16 و15 يمنع على اعوان الحراسه القانونيين ولا انسان خذا إشغال وقتي للطريق العام أو الملك العمومي البحري، أنه يفتش الأشخاص تفتيش جسدي، أنه يحللهم الحقائب متاعهم، أنه يطلب منهم الهوية. بس استثنائيا إذا وزارة الداخلية أعطتك الإمكانية هذيك فإنه في نطاق القانون. وذاك علاش إذا أنت واحد يطلب منك وهو عون حراسة حتى في الجراوند سيرفاس، انا لاحظت انه في الجراوند سيرفاس وقت تدخل من ديتكتور دي ميتو يقول لك حل الساك متاعك. هذيك امور امنيه صحيح متعلقه بالسلامه وامور امنيه، لكن راهو اذا انت ترفض انك تحل الساك متاعك راك تنجم ترفض، لانه هو عون حراسه لا يخول له لا التفتيش الجسدي، لا يشد لك هكا ويبدا يثبت شو عندك وشو ما عندكش، ولا يحل لك الساك متاعك. انت تتعدى على الديتكتور دي ميتو، الديتكتور دي ميتو اذا فما حاجه اتو يظهرها، اما حل الساك متاعك وريني شفاها وكذا راهو ممنوع على اعوان الحراسه الخاصين بمقتضى القانون عدد 81 لسنه 2002.
0: انت هكايا متر باش تحل المجال الحقيقه لبرشا تساؤلات ممكن وسلوكات قاعدين نعيشوا فيها
2: لكن المواطن يكون
0: في الدخول
2: واعي.
0: اي في الدخول للنزل وقت اللي يصير تفتيش السياره، هذه نقطه. والنقطه الثانيه يقول لك اعطيني الاسم ولقب.
2: هو ذاك في نظامهم الداخلي ماهوش معطيات شخصيه، لانك انت وقت اللي تعطي الاسم واللقب وياخذ رقم السياره نتاعك لواجب موجبات السلامه. وثاني حاجه انت ستقيم في النزل، مفروض أنت وقت اللي جاي للنزل عامل ما يسمى بالحجز المسبق ريزرفاسيون.
0: لا حتى ولو كانت زيارة لفترة قصيرة أو ما نعرفش يعني مش بضرورة مقيم.
2: أمور أمنية، أما راهو قانونيا لا يتم التفتيش إلا بإذن قضائي وإلا بترخيص. التولي مول الموجودين ولا كذا كذا وقت اللي حلك السيارة متاعك ما عندوش حق باش يفتشك، ما عندوش حق باش يفتشك إلا إذا عنده إذن خاص، لأنه هنا إش تقول السلطة؟ تقول راهو تنجم أنا نخول لأعوان الحراسة للموجبات الأمنية ولي السلامة أنه نعطيهم ترخيص خاص، وهذا يلزم يحصل عليه من مصالح وزارة الداخلية، لأنه هذيك معطيات شخصية. شو معناتها؟ أنت ما عندكش حق تحلي كرهبتي، عندك حق باش تمررك الواحد ثبت فماش قنبلة فماش كنوة، والحمد لله احنا مناش متاع هذا، لكن ليس لك الحق لا باش تفتش لي الساك متاعي لا حتى شيء، تعدي الساك متاعي في الديتكتور دي ميتو، الديتكتور دي ميتو هو لكذا، شكون قالك شنو عندي أنا في الساك متاعي؟ فما متعلقات شخصية ما نحبكش تراها أنت، وما عندكش حق باش تراها. وبالتالي سادتي الكرام،
0: دونك حتى حلين المال نتاع الكهرباء ما لا غلط
2: يا ودي، راهو ممنوع سامحوني،
0: اذا عندك ترخيص،
2: اذا عندهم هما ترخيص ويستظهروا به راهو ممنوع، راهو لا تفتش السيارات وكل الا من طرف الاعوان المخوله لهم، لهم السلطه، لهم اعوان وزاره الداخليه، اما اعوان الحراسه راهو ما عندوش حق لا باش

0: متعلقات شخصية متاعي، فما عندك أنت يزمك أنت توفر الآلات اللازمة باش تشوف شنو فما، وإذا فما سلاح ولا فما أي حاجة معناتها موجبة للمؤاخذة وموجبة لعدم إدخالها لك كما نقولها الجراوند سيرفاس الفضاء، فإنك هذاك يخول لك القانون. وبالتالي القانون عدد ثلاثة قانون عدد 81 لسنة 2002 هنا الفصول 16 و 15 اللي يرجع لهم الفصل 33 راهو يحكي على الأعوان المكلفين بالحراسة، ونعاود ليس لهم الحق لا في التفتيش الجسدي لا في تفتيش الأمتعة لا في طلبين الهوية، حتى حد ما نجم يجبرك إلا إذا أنت وافقت. راهو أنا ساعة النجم نكون عندي ساك فيقول لي حل الساك، النجم نقول له لا، أما كي نوافق بإرادتي وقتها ما فماش حتى أي موجب للمؤاخذة الجزائية. سادتي الكرام، احترموا المواطن، احترموا الملك العمومي البحري. راهو الملك العمومي البحري مهوش ملكك أنت، لا تنجم تكريه، نجم تشغله مؤقتا، وذاك علاش ما يسمى بالإشغال المؤقت. ونهار اللي تنحي المنشأة متاعك اللي نجموا يفكوها بسهولة تامة، لا عندك حق لا في غرامة ولا في تعويض.
1: واضح جدا أستاذ الناصر شهلولو، لأنه من رأي الموضوع النجم نرجعله في حلقة أخرى
0: إن شاء الله مرة
1: ونتوسع فيها أكثر، بما أنه في علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن التونسي والسلوكات هذه النجم يتعرض لها فاسيلمون، خصوصا زيد لو كان نزيدوا نقدموا شوية في علاقة بتحديد الأسعار متاع الاستغلال لي باراسول والكراسي، شكون اللي حدد الأسعار هذوك، ما ماذا بيا لو كان نرجعله خاطر متأكدة باش تجيك برشا تساؤلات
0: إن شاء الله.
1: أستاذنا شكرا لك على الإضافة والتوسع ديما في فقرة علم الشيء، ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينا الويكاند. مشكورين الناس الكل اللي تبعتونا من 6 متاع الصباح، مشكوره ليكيب اللي رافقتني تصيله المشوار هذا، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال يعطيك الصحه، من اللي بنتخيل في الاخراج التقني، سعاد في التنسيق العام، بسمه حاضره باش قدمنا موجز لاخر الاخبار توتسويت، رافقنا زاد انيس ذوادي في المتابعات الرياضيه، سنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، بون ويكاند، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتظمت أمس حملة

0: في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته الجوية نفذت هجوما عنيفا على منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان، مؤكدا أنه استهدف أيضا قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية. أعلنت إلى ذلك وزارة الداخلية القطرية هذا اليوم الأحد تسجيل 4 إصابات، من بينها إصابة لطفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية. نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح هذا اليوم الأحد عن عمر يناهز 74 عاماً. ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ قواتها ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية خلال ساعات الليل الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للموانئ في مدينتي أوديسا وتشيرنومورسك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: لبوك ويكند جوهرة اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف بيست اوف
4: في هرقلة راهو الماء، احنا نقص من الساعة الخامسة مساء الى السادسة صباحا يوميا. نحبوا نعرفوا علاش يا شركة المسيع المياه، قولون علاش يرحم والديكم. رانا الماء يقص من الخامسة بتاع العشية الى الستة بتاع الصباح وساعات اكثر.
5: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدينا القرض تاع الفلاح الصغير، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازم نتحصل عليهم باش نجم نتحصل على القرض هذا.
6: جوهرة فهم سمعت توا يقولوا فورمولا الماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة متاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط. نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين خمسة متاع الصباح ما عندناش ماء. اللي عاملك البتية والواحدة ونوشو واللي ما عندوش قعد لينا ليلو ربي سبحانه وتعالى، كيفاش نمشوا حتى نمشوا عامو ماتوا باتوا هكاك ولا من غير تدريس، هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من نص الليل خمسة راهو ما هو ماهوش موجود وما فماش. ولهذا احنا عملنا تصفية المياه وتحليه المياه والمطر تبارك الله صبت وبغى قطع لنا في الماء، شنو هذا يعبي الخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعبيهم، ماهوش حل اللي يعملوا فيه. في الصيف يقطع لنا الماء شعلالهم ليه؟ شكرا جوهرة.
7: مع السلامة جوهرة فهم، نحب نوصي الناس كل اللي استعملوا باب الماء المعدن يقولوا مردوا بالكم، مع توفة درجة الحرارة مرتفعة وراه فت الدبوزة فت ولات بلاستيك تولي غافة، إذا كان لقيت دبوزة غافة ما تكملهاش. في الحقيقة لازم تو المراقبين وفت والمخابر يوقفوا لها الوضعية هذه، لأن فت برشا ناس مش في الضر جرة الباب الماء المعدني واستنسنا بالماء المعدني وشكون ما زال يشرب ماء السبالة، حتى حد ما عاد يحب يشرب، هاو فيه جفان هاو فيه هاو أصفر هاو فيه دشنو هاو فيه التراب، حاسين مشكلة كبيرة برشا وراه في الحقيقة اللي توكل على ربي عمره ما يخيب.

0: Mag pá Asma Jerby. Pá Asma Jerby. Jerby.
1: بونجور بونجور صباح النور والفل والياسمين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اخشي ماك. اليوم حلقتنا حافله، خليكم معنا بيان سور باش نهزوكم الكونسيبت جديد والداله جديده باش تعرفوا عليها اليوم، وباش نحكي وزادة كيف كيف على بيان سور سوسه وما ادراك ما سوسه ومثال تهيئه عمرانيه جديد يسنى فيكم. ولكن تو سويت خليني نهزكم تكتشفوا معايا معمار مدينه تياج في رومانيا، لا فيل رومان لا فيل رويال، اللي تحصلت مؤخرا على جائزة التفاحة الذهبية للمدينة الأكثر استدامة. الروبورتاج تو سويت بيان سور باش يجيكم، دونك تنجموا تفرجوا فيه معنا. والحكاية بدات وقت اللي الفيدرالية العالمية لصحفيي وكتاب السياحة قررت إسناد جائزة أفضل وجهة سياحية مستدامة لمدينة ياش برومانيا. تم تحضير وفد من الصحفيين المنتمين للفيدرالية من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم سيتي جاني حداد وزير السياحة التونسي سابقا ورئيس الفيدرالية حاليا ومنذ أكثر من 3 عقود. توقعاتي كانت أني نشوف بلاد مزيانة متطورة، وخاصة أنه برشا توانسة يختاروا الدراسة فيها لجودة التعليم فيها، ولكن ما رعني إلا أنه البلاد هذه فاقت كل توقعاتي وخلتني نعاود رسم خريطة ذهنية جديدة ومن نوع خاص. حدائق واسعة في كل بلاصة معتنى بها بكل دقة ورقي، نظافة كبيرة، اهتمام بالتفاصيل، كياسات واسعة وخاصة تروتوارات واسعة ومجهزة لتسهيل النقل حتى لذوي الصعوبات الحركة. وسائل النقل موجودة وعلى طراز متطور، وبحضور وقاعدين يحضروا حاليا لتوسعة أخرى للطرقات والتجهيز العام للبلاد بالمترو المتطور، مشروع باش يمتد على 2 عام. ولكن الحاجة الباهية أنه حتى لو كان يطول المشروع الحضري هذا، ميزته أنه لا يعطل العباد ولا الحركة في البلاد. النظام والتخطيط هما الكل في مدينة ياش. من الأفكار الممتازة اللي عشناها في ياش هي تحويل قطار تاريخي قديم إلى رحلة في المدينة مع قهوة ولا كويستي مجاناً في قلب الترام. تعمل دورة ومن أول ياش لآخرها وانتي في بلاستيك، تعمل دورة مزيانة تقريباً 40 دقيقة، تشوف فيها السوق المركزية، البنايات المختلفة واللي ليها طابع خاص ما تنجم تلقاه كان في بلاصة أخرى. ما تنجم تلقى كان الفساد بروتال، فساد روكوكو، فساد نيو كلاسيك، فساد كلاسيك، الكلهم موجودين اون هارموني ويخلقوا طابع معماري خاص فقط بياش، نظرا وانه تاثير معمار الاتحاد السوفيتي يقعد موجود مع تاثير فرنسي واضح، لانه القائمين على ياش انذاك كانوا متاثرين بالثقافه الفرنسيه وكانوا ابنائهم يزاولوا تعليمهم بفرنسا، فنلقاو اثر الهندسه المعماريه اكيد الجنوب اوروبيه موجود. الحدائق العموميه تكتسي سلم من نوع اخر مانيش معتادين عليه، هكتار مخصصة للحدائق في قلب ياش، وضم المدينة أكبر حديقة في قلب المدينة في جميع أوروبا مساحتها 180 هكتار. تخيلوا في قلب المدينة غابة كاملة، يعني عبارة على رئة وحياة. الحدائق كلها مجهزة، المعمار والمباني التاريخية ممتازة. نهزكم معايا لتحفة معمارية وهي أكيد الكنائس، وتسمى مدينة الألف كنيسة، تضم 1071 كنيسة في أروع ما ترى في فن المعمار. نقوش متكاملة على الجدران وكأنه قماش غلفت به جميع الواجهات، دقة متناهية في ترتيب تنظيم تفاصيل النقوش، وعمل فني محترف يجمع بين الضوء واللون والمادة لخلق فضاء يستشعر فيه الإنسان نفسه كمركز للحياة. الهندسة المعمارية ممتازة جدا، وأكيد نلقاو الإبقاء على كل التفاصيل. وكتوانسة احنا نعرفوا اللي مدينة ياش هي مدينة تعليمية بامتياز، فيها العديد من الطلبة التوانسة اللي زاولوا التعليم متاحهم في الجامعات، الطب، الصيدلة، اللي توا قاعدين تشوفوا أكيد في بوليتكنيك، وهي جامعة أول جامعة بوليتكنيك موجودة في ياش. الجامعة تضم أيضا أقدم وأعرق مكتبة تم ترميمها بالكامل مع الحفاظ على طابعها ومكوناتها الأساسية، وذلك بعد قصفها. المكتبة تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة، وأكيد نحكي وزادة على الهندسة المعمارية الغريبة. دونك وين تشوفوا فما نلقى روحي في مستوى تحت أرضي، نمشي في كلوار ما بين أعمدة الكنيسة القديمة وأعمدة جديدة. أي نعم، سيتي أن كو دو جيني أنك تشوف ما تحت الأرض وتدور في محيط الكنيسة القديم باش تتعدى للتوسعة الجديدة، وأنت شاهد على تاريخ تستشعر فيه البناء القديم بكل هيبته، ولأول مرة تمس لي فونداسيون متاع بنية على يسارك كما قاعدين تراو توا اللي تفرجوا في الفيديو. دونك لي فونداسيون على اليسار والبنية الجديدة على اليمين. كذلك بالنسبة للترميم فما طابع ممتاز، وهو فما كيما الخياطة تلقاها موجودة على النقوشات اللي محطوطين في بيان سور في الحيوط، اللي تنجم تشوف فيهم الترميم الجديد بالنسبة للقديم وتلقى التفاصيل متاعو الكل موجودين. التحفة المعمارية زادة اللي نجمو نحكيو عليها وشفتوها في التصور معنا هي المسرح الكبير، طابع معماري متميز يحافظ على تفاصيل بنائه الأول، مع لوحة في سقف المسرح من أروع ما تشوف، مزخرفة بالنحوت والرسوم بدقة عالية. وعلى خشبة المسرح باش تلقاو الستار الوحيد في العالم اللي مرسوم عليه لوحة فنية متكاملة تروي قصة المدينة بدقة متناهية، هي وحدها كافية لتكون محتوى عرض ممتاز ومتميز قبل العرض وبعده. القصور في ياش قصور من طراز عالمي، مثلا قصر ياش وبالاس ياش هو واحد من أروع القصور في قلب المدينة، يضم الآن متحف ثقافي من طراز عالي. القصر هو مشروع حضري متكامل بإمضاء المعماري الشهير نورمان فوستر، اللي جعل منه أكبر مجمع في العالم، يظهر مركز تجاري من أكبر المراكز التجارية في أوروبا، ويحتوي على مركز مؤتمرات والعديد من المشاريع المدمجة مع الحفاظ على طابع المكان ومركزيته. والبلدية أيضا نحكيه عليها كتاريخ، مازالوا محافظين على تفاصيله، والقصور كلها محافظين عليها، من غير ما ننسي وزاد الريف متاع ياش اللي نلقاو فيه المواد الطبيعية 100%، وأيضا الرؤية الجديدة مع المحافظة على الروح التقليدية. المواد الطبيعية نلقاو تتعاون وتعاونك باش تربط بين الجديد وبين القديم، وخاصة الجاردان اللي موجودين، ولون الأخضر الطاغي مع السيراميك مع البومبو، ومزيج أكيد ممتاز ممتاز جدا متاع لي ماتيريو في البلايس الكل. رحلة رومانيا وياش تحديدا غيرت عندي مفهوم العيش في المدينة، لأنه أثبتت أنك تنجم تعيش في الرقمنة، عيشة عصرية في إطار تاريخي داير بيك ويحتضن صغارك بأتم معنى الكلمة وسط طبيعة استثنائية. يعني لو كادر دو في إلي بارفي بوغ لاتر هومان، وباش تستاهل عن جدارة الجولدن أبل وتثبت للعالم الكل أنه جولدن سيتي وذ جولدن ماينز. ونخلي لكم تتسويت مع كلمة ستيفان بايتشيو رئيس الفيدرالية العالمية الصحفي وكتاب السياحة برومانيا.
2: We are at the end of this event, Golden Apple Award. During four full days, we look at many tourist attractions in Iași and the surrounding. I hope that all my colleagues are delighted to discover such beautiful things, such attractions, the habitudes, gastronomy, and many other things. It was a period when we stayed together. That means we changed some ideas, and actually all of us we try to promote this beautiful destination.
1: This beautiful destination كما قال ستيفان باتشو، واللي حكى زاد كما كنت نحكي لكم توا، اللي احنا في ليفينمون هذايا دونك حاولنا ان نوريو جمال المدينه هذه ونثبتوا اكيد بالتاريخ نتاعها والحضاره نتاعها ان هي تستاهل الجائزه الجولدن ابل من الفيجات. واكيد مازالت الخدمه متواصله على الهايلايتنج، معناتها ان نزيد ونوريو اكثر جمال المدينة وأن نعتنيه بالاستدامة متاحة أكثر وأكثر. خليكم معنا في أخشيماغ، هذا لو برومي ريبورتاج متاعنا، دو دوسيي دونك أكيد يسنو فينا اليوم توت سويت باش تعرفوا على دالة جديدة من إي 35 باش تبدل لكم زادة الأفكار متاعكم كما بدلت لي ياش أفكاري، وكل التفاصيل عن أكيد لو بلان داميناجمون أوربان جديد في سوسة ما تلقاوها كان في أخشيماغ. خليكم معنا.

0: ما في أرشيماغ وكل جديد أكيد تلقوها معنا في أرشيماغ جوهرة FM. تتسويت نحكيه على الدالة جديدة، ابتكار جديد تونسي 100% من الفكرة للإنجاز. هالدالة جديدة اليوم تحكينا على زيغو غوتومبي، تحكينا على 100% إيزولاسيون، وتوعد ببناء جديد في تونس بمواصفات عالمية. على ذاك اليوم معنا ونستدعوهم معنا في رحلتنا بيان سور في الدالة جديدة اللي مبنية على ثقة متبادلة بين الحريف المقاول المهندس المهندس المعماري من جهة، ومن جهة الأخرى اليوم نحكيه على بوليبات أفاك وإي 35 اللي نتشرفوا اليوم بشكونوا معنا في استوديو. مرحبا بك صفاء بالقاضي، مهندسة معمارية مستشارة في إي 35.
1: مرحبا مدام أسماء، ونرحبوا باللي يسمع فينا الناس الكل.
0: شكرا لك صفاء، ونرحبوا زادة بسي أيمن فندري مهندس مدني وجيران أفاك. أهلا وسهلا.
2: مرسي مدام أسماء، نشكروك ونرحبوا بجميع المشاهدين والمستمعين.
0: شكرا لك. خلينا نبدا ساعه مع سي ايمن. سي ايمن، اول حاجه نقول لك مبروك على براءه الاختراع اللي خلتنا اليوم نحكي على اون دال سون روتومبي غراس ا لينوفاسيون. دونك الحكايه قبل كل شيء، منين بدات؟ شنو البيزوان اللي خلى الحكايه هذه تكون موجود؟
2: اون فيت الحكايه طويله، بدات من 2011. نلخصها في انه نلقاو العالم قاعد يتطور بسرعه في مجال البناء، احنا في تونس مايوريزمون قعدنا متشبثين بالاسقف التقليديه وبالطرق التقليديه اللي هي ما عادش تواكب المواصفات والتغيرات المناخيه. من هنا جات الحاجه للثوره حقيقيه في مجال البناء.
0: ممتاز. دونك علاش لازمنا الداله الجديده هذه؟
2: هو باش ما نغلطوش الراي العام، الاسقف اللي دال الارتكالي موجودين في العالم من اكثر من 80 سنه، اما بتكلفه غاليه وطرق انجاز صعبه ومعقده بعض الشيء، مش في متناول جميع المقاولين، تطلب امكانيات كبيره. الديفي والبحث العلمي والاختراع نتاعنا كان انه نوفروها باسوام في متناول السوق التونسيه وطرق انجاز سهله وبسيطه، وهذا كل مع انها لازمها تكون تواكب التغيرات المناخيه وتواكب الاكزيجونس نورماتيف في العزل الحراري والبصمة الكربونية
0: خاصة، وهذا نتصور أكبر دي فيه بالنسبة ليك. بين المميزات متاع الاختراع هذا، خلينا نقول الانوفاسيون هذية بالنسبة زادة للحريف وبالنسبة زادة للمقاول، نتصور الزوز حياتهم تولي أسهل.
2: بالضبط، المميزات كثيرة ومتعدة، أبرزها أنه بالنسبة للحريف جودة الحياة باش تكون خير في ظل منزل يتوفر فيه العزل الصوتي والحراري ومع ديريت في خير برشا، وكل هذا بتكلفة موازي أو أقل من الأسقف التقليدية. بالنسبة للمقاول نحكيه على السرعة وسهولة في الأداء في الإنجاز، وكل هذا معناه تطلبش إمكانية كبيرة، دونك مش تكون أرخص له هو بالنسبة له حتى للمقاول. وكيف كيف بالنسبة للمهندسين المعماريين وكل، باش يكون عندهم الحرية أنهم يطلقوا جناحهم وأنهم يبدعوا. حاب
0: نقول لك ميرسي بور سا ديجا.
2: عايشك، ميرسي، عايشك. أون كون فيت ما عندناش كيما قلت أنت روتومبي، والمسافات بين الأعمدة تنجم توصل حتى ل 15 متر، معناها في اللي كاكستريم معناها
0: خارق العادة. دونك الناس الكل تلقى لي كونت نتاعها، سي أن باك كومبلي اللي خذا بعين الاعتبار لي باغامتر الكل. دونك جو فو ميرسي بور سا سي أيمن. دونك نمشي صافي خلينا نعرف ساعة قبل كل شيء شكون اي
1: 35. اي 35 هي شركة رائدة في تطوير قطاع البناء، قطاع البناء وحلول العزل الحراري والصوتي. قائمة على ثلاث ركائز اللي هي حماية البيئة، النجاعة الطاقية، والبناء المستدام، وتمثل تقريبا خمس قيم زيدة: الابتكار، جودة، الأداء، سلامة، ورضا الحريف. الهدف نتاعنا هي هندسة مبتكرة وبناء اكثر كفاءة واستدامة.
0: ما شاء الله، معناتها سي كومبلي، دونك تلقى فيه لي بارامتر الكل والركائز الكل، والركائز زادة اللي نحكيو عليهم في الدالة الجديدة، دونك مع بوليبات اي 35 وافاك اللي هو يمثل الهرم الاول. لكن الهرم هذايا خليني نقول لكم زادة اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، اللي عنده قاعدة، القاعدة هذه يخدم بها مع المهندس، المهندس المعماري، لونتربريز، المقاول، والدولة زادة كيف كيف. دونك كيفاش تنجموا تنسقوا، شنو هو حصة كل واحد فيهم، وكيفاش كل واحد من شيرته ينجم يساهم في اكيد الثقه المتبادله هذه ان تكون ديما موجود؟
1: كما قلنا ننجح اي مشروع راهو ما يتحققش مجهود طرف واحد، بل هو ثمرة التعاون بين مختلف الاطراف: المهندس، مكتب دراسات، الفني الحرفي، والمورد زيدا. هذاك علاش فلسفتنا في الشركه هذه تقوم على بناء جسر الثقه والتعاون بين مختلف الاطراف. الثقه راهو بين الحريف والمهندس والمقاول مختلف المتداخلين هي الركيزه الاساسيه لانجاح مختلف المشاريع وبش نوصل لأهدافنا المطلوبة. نؤمن زيادة اللي المهندس هو صاحب الرؤية، مكتب دراسات وضامن لحلول تقنية، المقاول هو شريك تنفيذ، والفني والحرفي هو أساس تحقيق الحلقة هذه اللي تحول المشروع من الدراسة إلى من الدراسة إلى الإنجاز. هذاك علاش تطوير قطاع البناء مسؤولية جماعية، مسؤولية جماعية تطلب مشاركة الناس الكل في هذه، فالجميع شركاء حقيقيين في بناء مستقبل أفضل لتونس. وما يفوتناش زيادة دور الدولة والإدارات الجهوية ومختلف المؤسسات اللي تعمل على تطوير التشريعات هذه وتشجيع البناء المستدام والنجاعة الطاقية باعتبارها شريك أساسي في ضمان التحول الوطني.
0: مهم جدا، وهذا مستقبل البلاد خليني أقول اللي هو البناء المستدام والاستثمار دائما وأبدا في البناء المستدام. خلينا نرجع لك سي أيمن دون 30 سكوند، نحبك تقول لي وكمهندس مدني شنو التوب برودوي إيزولان تونيزي 2026-2027 اللي لازم كل شانتي على الأقل لازم يكون عنده دو برودوي من لي برودوي هذوما، دونك 1-2-3 توب.
2: إيكوبوت هي دال إيكونوميك توفر عزل صوتي وحراري، بوليبوت هي دال بوليفالونت توفر أكثر عزل صوتي وأكثر عزل حراري وتتماشى مع متطلبات الحماية من الحرائق.
0: دونك خذينا مع سي أيمن إيكوبوت وبوليبوت، نتعدوا الـ E35، شنو ما لي برودوي اللي إيزولون لازم يكونوا موجودين في كل دار 2026-2027؟
1: عندنا PSE بوليستيرين إكسبونسي pour l'isolation des murs، عندنا XPS البوليستيرين اكسترودي، بوليستيرين اكسترودي عن pour l'isolation تاع لي تواتور سودال وسو شاب، عندنا الستيريو بيتون زيدا pour rattrapage de niveau في شاب.
0: Très bien، يعطيكم الصحة، برافو. دونك جوست توا نحب كل واحد فيكم يقول لي في كلمة، دونك صافي اي 35 في كلمة.
1: البناء المستدام.
0: باهي، أيمن. أفيك في كلمة.
2: الابتكار في خدمة البناء
0: خاصة، وبالنسبة لي أنا نقول بوليبات أفيك و إي 35 هندسة مبتكرة وبناء مستدام بالأخص. وخليكم ديما يا جماعة كونكتي، دونك بوليبات إي 35 وأفيك باش تلقاو كل جديد أكيد، وتعملوا أنتم زادة ثورة في البناء متاعكم في دياركم، تعملوا ثورة في البناء متاعكم في المعامل متاعكم في اللي بروجي الكبار متاعكم. دونك ديما فما لينوفاسيون مدام فما لي سيرفو تونيزيان، مدام فما الكفاءات التونسية، ديما فما كان جديد وفما كان نسمحوا للأحسن. كيفاش ينجموا يعرفوا أكثر تفاصيل؟ أيمن
2: اللي يحب يشوف أكثر تفاصيل على البرودوي هذوما على الابتكارات متاعنا يدخل السيت www.afec-tunisie.com.
0: تري بيان، يعطيك صحة سي أيمن فندري، دونك مهندس مدني وجيران أفيك. صافي بالقاضي، دونك مهندسة معمارية المستشارة في إي 35، كيفاش ينجموا يلقاو الحلول نتاع إي 35؟
1: نجموا يلقاو الحلول نتاعنا في لي باج تاع الريزو سوسيو نتاعنا الكل، إيزولاسيون إي 35، ونجموا يكلمونا على الرقم 52-726-401.
0: يعطيكم الصحة للي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، خليكم ديما كونكتي بوليبات افيك اي 35 بور توت انوفاسيون، وعاودوا ارجعوا للحلقة نتاعنا وبيان سور ادخلوا لي ريزو سوسيو باش تلقاو ديما كل جديد. مازلنا كاملين في أرشيماك، خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منذ سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
5: أفهم بيبليسيتي.
1: تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي على جوهرة أفهم تي في.
7: في أرشيماغ أكيد تلقاو كل جديد وتسويت نحكي على ولاية سوسة التي لها مثال تهيئة عمرانية جديد. أكثر تفاصيل وكل تفاصيل تلقاوها معنا مع يسرى الجملي مهندسة معمارية وكهية مدير التخطيط ببلدية سوسة. يسرى أهلا وسهلا بك في جورة فام.
8: أهلا وسهلا بك مدام أسماء، مرسي على الاستضافة ومرسي الكيب الكل اللي عاملة معاك، ونحيي متابعينا متابعين جوهرة.
7: شكرا ليك. دونك خلينا نحكي وقبل كل شيء ونرجع للبدايات، المشروع هذايا وقتاش بدا والمراحل اللي تعدى به؟
8: الحقيقة كي باش نرجع نحكيو على المشروع في بداياته، هو انطلق فعليا سنة 2021 معناها وكان معناها قانونيا نحكيو على ثلاثة حاجات. نحكيو على مجال التهيئة، مجال التهيئة الترابية والتعمير، ونحكيو على مجال الجماعات المحلية، ونحكيو على الأمر 926 للأني 2020. هذوما الأمر هذا جاء في 2020، جاء نقولوا احنا مضبط شوية، خاصة مرحلة الاستشارة الإدارية وليديلي والكل، بيانكو ليديلي معناها فعليا في التطبيق ما تنجمش، معناها ما تنجموش نتقيدوا بالليديلي اللي محطوطة في الأمر هذاك. أما على أساس جاء انه بشي سهل العملية متاع التعامل متاع الجامعة المحلية في دراسة مشروع المراجعة تاع أمثلة التهيئة ولا إعداد أمثلة التهيئة مع الإدارات. انطلقنا في 2021 وبدينا معناه أول خطوة اللي هي قرار تحديد متاع المنطقة التي معناه تستوجب مراجعة مثل التهيئة. من الأول مشينا في مراجعة كلية، بعد فما شوية عراقيل حاولنا باش نتجاوزوها بأن مشينا في مراجعة جزئية لمثل التهيئة، مراجعة جزئية اللي هي تقريبا هي مراجعة كلية ما عدا كيلكو بوان صغار على الاخر في لي ليميت مع كيلكو كومون، خاطر فما مشاكل متاع حدود من غير ما ندخلوا في التفاصيل. ان شاء الله في كان اتيحت فرصة اخرى تنفسروها علاش، خاطر برشا يقول لك علاش شبيني منيش داخل مثلا، راهي هي صحيح دي بارتي صغار اما تنفسروها لازم احسها وحدها.
7: يعني الاختيار متاع كيما نقول الزان متاع الغير مناجمون تم اختياره على اساس نقول احنا بنقص مشاكل، فمش مشاكل ما بين
8: باش نجمو نراجعو كريمو، معناها اذا ما معناها نقعد وحلين في المناطق دوما لي شوفوشمون، مع خاطر الحدود البلديه ماهيش ماهمش سوبر بوزابل، فهمت؟ وما فماش حدود بلدي، فما حدود بلدي، فما حدود إدارية، فما حدود متاع أمثلة التهيئة. هذوما تلقى ثلاثة أربع أنواع متاع حدود ونحكيو على نفس المنطقة.
7: واضح،
8: فهمتني؟ هو الحل باش يتم تجاوز الحكاية هذه معناها لازم يكون توحيد الحدود على المستوى الوطني الكل. مع هيكل واحد ولا يشد ينظمهم الكل، يكون وين يوفى الليميت نتاع كومين تبدا الاخرى يكون سوبربوزابل هذيك لي كوردوني والكل، ويتم اعتمادها معناها في كل شيء اداريا وترابيا وفهمتني في امثله التهيئه و... فما هو كان مشروع تخدم في الانتخابات مازلنا ما نعرفوش اسكو باش نكمل طبقوه معناها ريالمون ولا
7: واضح. دونك هذه تنجم تكون خطوة أخرى اللي تنجم تسهل العملية نهارك
8: نتاع إيه. أهم خطوة في مراجعة أمثلة حكاية الحدود هذه وبرشا بلديات ديجا وحلين فيها معناها تلقى روحك يا إما تمشي في مراجعة جزئية باش تتجاوز يا إما تقعد غارق في فضين الحدود معنى المشاكل هذه متاع الحدود والكل ومش باش نخرجوا منها فهمت.
7: دونك واضح ومهم اللي قلته مدام يسرى لخاطر يوضح علاش كلمة جزئية ماهيش كلي، دونك هذايا واضح برشا ونتصور الناس الكل فهمت علاش باهي في نكملوا المراحل دونك حتى لوين وصلنا لليوم.
8: باهي فتك شوية بالحديث قبل قرار التحديد كانت فما إتيود متاع تقييم متاع الوضع الحالي نتاع المدينة ونتاع لي دوكيمون معناها جرافيك وريغلومون اوربان اللي نختموا به اللي هو سادات دوبوي لاني 2008 صار في عليه تقييم وصار تقييم للمدينة بصفة عامة خرجت معناها بلوز موا مبررات نتاع راهو لازم مراجعة سواء معناها الريغلمون دوربانيزم ومثال التهيئه وزاد لازم صوف الاخر للمدينه
7: اكيد.
8: من هذه صار في الاني كيكا 2018 اللي فيه دو زيتود هما كومبليمونتير منهم هما مشينا في قرار معناها قرار مبدا معناها المراجعه عملنا قرار تحديد قلنا في 2022 اخر واحد بالفعلي. من بعد دخلنا في مرحله نتاع المرحله الاولى هي مرحله التشخيص التشخيص نتاع الوضع الراهن والكل واللي هي مرحله بالنسبه للتيود اللي عملناها نتاع المراجعه الجزئيه تتسمى اكزامبلير قاعدين برشا معناها في التجهيز ولا بلدية أخرى يسانسبير من المرحلة هذه أفرزت هي أن دوكيمون اسمه الأتلاس دي كارتي. شنو البارتيكولاريتي اللي معولة شنو الحاجة الجديدة اللي في المرحلة هذه هو أي بلون دا من نجمه لازم أي دراسة متاع مراجعة ولا إعداد تتعدى بالمرحلة هذه. أما سوكي إنوفون إنه بالنسبة للتشخيص ما صارش على لشيل متاع مثلا عشر العمادات احنا دخلنا حتىش للكارتية
7: ممتاز
8: خاطر تنجم انت في نفس العمادة والكل تلقى دو ولا تخوا كارتية كل واحدة وحقيقتها كي تمشي لشاك كارتية وحده تعطي بلوس دو معناها باش تزيد تهتم
7: بالاكزاكتومون كل واحد اللي باش تلقى لها حل جذري خلينا نقولوا خاطر دخلت بالضبط. في لي ديتاي ودخلت في الميكرو
8: اكزاكتومون مثلا نعطيك اكزامبل قبل السونتر فيل هاكا سونتر فيل توا غاباجي كارتي غاباجي واحد السونتر فيل فيه ليبر سونتر وفيه سونتر فيل غاباجي معناها لوتاني فما الفوق فهمتني اون ديكورتيكي بلوس معناها الرقعة اللي باش تصير عليها الدياغنوستيك التشخيص
7: دونك كل وحدة والخصائص نتاعها اللي من بعد باش تاخذوها بعين الاعتبار بيان سور في الغي مانجمنت
8: اكزاكتومون في دون سو سونس فما باش نشير لي فما برشا الادارات عندها دور معناها الادارات العموميه والمؤسسات العموميه راهي عندها دور كبير على خاطر في الوقت هذاك فما معطيات نطلبوها معناها تطلبها الجامعه المحليه وخاصه مكتب الدراسات يطلبها اللي هو مكلف معناها بإعداد المراجعة يطلبها باش ينجم يعمل سوبر بوزيسون ما بين معناها العمران وما بين المعطيات الأخرى كيما لي ريزو الكارتي شنو فيه ريزو شنو اللونغور متاع لي ريزو فهمتني شنو منعرفش أنا لي ريزيرف فونسيير ساعات هذه مهمة برشا في التعامل يعني ما بين البلدية والإدارات الكل في كونهم يثريوا معناها على قد ما هما يعطيوا معطيات ومعلومات على قد ما الروندو اللي باش يخرج يكون بيان سور خير وقريب اقرب للواقع. دون سو سونس دونك عملنا لاتلاس دي كارتي. لاتلاس دي كارتي فيه بيانات كيفاش نقولوا احنا تانجيبل خاطر سور دي كارت تلقى دي كارت تيماتيك كارت تحكي لك على لي زيكيبمون في الكارتي هذيك.
7: عندي فكره هذه شفته في سيت نتاع اوفيسيال نتاع وزاره التجهيز نجم كل واحد يطلع عليه. وانا الدوكيومون هذاك عجبني برشا وما عرفتش شنو لوتيليتي نتاعو دونك فينالمون دونك سيتي ان سوبور بور
8: هو سي دون سو كادر معناها تخدم داك. اما توا نستحقوه برشا ساعات تكلمك اداره تقول لك بربي اعطيني معطيات على الريزو شنو فما ادارات مثلا تعطيك الريزويت مثلا عندها ما سو فورم غرافيك اما مش فهمتني اما مش نوميريك
7: احنا هذيك
8: اكزاكتومون اي تم تحيينه بيان سور. وهذيك ما كنا باش نعملوا باز دوني ديجا اس جي اللي هي سيستم دانفورم معناها تخدم سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك تولي فما عندنا بلوزيغ كوش مش كان المعطيات نتاع الفونسي مثلا ولا صبغات فهمتني
7: تري بيان دونك فما سوبربوزيسيون نتاع لي انفورماسيون
8: جو باس رابيدمون
7: رابيدمون رابيدمون رابيدمون اكثر وقت لشنو اللي تبدل دونك احنا وين والمرحله اللي بعد جوست لاتلاس واحنا وين
8: باهي بعد لاتلاس تعدينا المقاربه التشاركيه تم تشريك برشا المجتمع المدني المؤسسات المواطنين في بلوره معناها شنو اهم شنو يحبوا شنو يحبوا احتياجاتهم كيفاش يراو الفيل. من بعد تخدموا دو سيناريو مشاو للتصويت نتاع المجلس ولا الاختيار نتاع المجلس البلدي انذاك. تم اختيار فرضيه واحده. الفرضيه هذيك هي اللي مشينا بها من بعد كملنا بها في الاستشاره العموميه. وبعد الاستشاره العموميه تم استشاره اداره التعمير عليها. وفينالمون تم تعليق للعموم.
7: دونك احنا توا في التعليق ولا ما بعد التعليق؟
8: احنا مازلنا كي كملنا مرحله التعليق وسكرناها نهار 30 جوان الخمسة ونص معناها توقيت لي داري اخر توقيت لي داري الحصه المسائيه وحاليا باش نمروا لمرحله دراسه الاعتراضات ولا المقترحات
7: ممتاز دونك جاو فما ديجا طلبات جاو فما اقتراحات
8: فما بيان سور فما برشا اعتراضات وفما اقتراحات فهمت
7: دونك توا مرحله الدراسه اللي
8: بعدها اي توا باش نمروا لمرحله الدراسه نتاع الاعتراضات هذيك ونذكر انه راهو مازال مشروع مازال يتخدم وحتى الفرضيه اللي صادق عليها المجلس راهو من بعد فما راي ادارات عطات رايها على الفرضيه هذيك خاطر من الاول تعطيك التوجهات ولا عطات رايها على قرار التحديد فقط من بعد باش يجيها معناها فرضيه كامله مخدومه بروجي فوالا باش تعطي رايها عليه فهمت
7: شنو اللي تبدل توا في البلان داميناجمون نتاع سوسا وشنو اللي تزيد شنو اللي تطور دونك اعطينا بلوز موا وكان فما تفاصيل معناتها ماذا بيك تمدنا به
8: باهي بيان سور ديما باش نحكي غروسو مودو خاطر سيرمون فما برشا حاجات تبدلت
7: دونك شفنا ديجا لو زونينغ جديد اللي موجود في البلان داميناجمون دونك احكي لنا اكثر عليه
8: باهي كنت حاب نحكيو بالمناطق مثلا عندنا منطقه من اهم الحاجات هي منطقه توسع عمراني اللي هي صارت في حي حمام معروف وراء ما بين التكنوبول وما بين القلعه الصغيره اقل شويه من الليميت مع القلعه الصغيره فما منطقه توسع كبيره عمرانيه ومش هكاك معناها طلبنا المنطقه هذيك اللي هي كانت فلاحيه وفي اغلبها ودخلت توا البلان داميناجمون كمنطقة عمرانية على ضوء بيان سور مرحلتك التشخيص الأولي اللي طلب اللي لازم تكثيف معناها في لازم إيجاد مناطق عمرانية أخرى للتوسع هذه أهم حاجة معناها تميز للبلان فما كي نحكيو على البلان زيدا نقعدوا في البلان مثلا المتعارف عليه في مثال تاي أمتع 2008 مثلا على اللي غران أي طريق أي عقار يحل على طريق مثلا عرضه أوسع من 12 متر مع بيان سور ان فرونت بارسيل معناها معين ومعها سيرفاس معينة تنجم تطلع في إطار معناها تكثيف تولي عمارة بار اكزامبل بجنب دار
7: وي.
8: فهمت؟ مثلا جارك ما نجمش بنفس الخاصيات هذيك، ما عندوش نفس الخاصيات هذيك، واحدة منهم مثلا ناقصة ولا حاجة، ما نجمش. خلق شوية ان ديزيكيليبر اللي يقول لك أنا كيفاش هاو دار بجنبي هاي طلعت عمارة بعد، فما شوية شوية ديزيكيليبر. في الجديد حاولنا نتجاوزوا معناها النقطة هذه بكونه ركزنا على لي فوا ستركتورونت نتاع لا فيل. فما طرقات كبيرة فارضة روح، ما نجموش معناها ما نجموش ما نغطيو عين الشمس بالغربه، لذيك دي فوا ستركتورونت فارضه رواحها، فيها الكوميرس فيها عمارات طالعه والكل، فما دي لي فوا هذوما ستركتورونت خلينا البوسيبيليتي باش تطلع باش تكون فما عمارات على لي فوا هذوك. بقيت الكارتيه من داخل ينجم يقعد عادي لحد اغ بلس دو.
7: كيف شنو مثلا اكزومبل؟
8: كيما شارع مثلا جوهرة الساحل اكزومبل،
7: باش ما ننساش. واضح جدا
8: من اكثر لي زيكزومبل هذوك. هذا دونك في الجرافيك، في الجرافيك باش نلقاو فما تمييز ما بين دي فوا عاديين وفما دي فوا باش نراو فيهم فما رمز معين. راهم هذوك سو كون ابل دي فوا ستركتورونت ولا الحاجة الثانية فيما يهم المنطقة السياحية. المنطقة السياحية فما زوز حاجات تميزوها في نحكيو في الجرافيك سور لو بلان جرافيك. فما الامتداد الكورنيش بو جعفر سميناها الفسحة الشاطئية اللي هي خلقناها جديدة تمتد من معناها من ليميت الشمالية معناها من ليميت مع حمام سوسة حتى ايش ليميت مع مستير في المدخل الجنوبي نتاع لافيل. باش تقول لي سيغمون تريتمون نتاعها باش يكون مش كيف كيف، خاطر الواقع يختلف ديجا من ترونسون لترونسون. هذيك ماهوش محل البلان، معناها التريتمون نتاعها مش في النيفو نتاع بلان داميناجمون. C'est plus détaillé. On a planification. Voilà, on a planifié une promenade qui est donc le mètre de l'Ajanoub, le mètre de Chamil de la ville. On a transcendé les gens de Abu Jafar, Maujoud, Farad Rouhou. C'est dans la continuité. La chose thénia, femme, le bond qui est à l'aimin, le route touristique, qui est machine le Hammam Sousse. C'est une bande d'animation. C'est la zone TA. اللي هي نحكيو على فوا دو دوز باراليل على الروت توريستيك، نحكيو عليها في الريغلمون دوربانيزم تاع 2008، اما ما راوهاش سور لو بلان غرافيك. هذه خلقت زاده شويه اشكاليات. فما برشا عقارات، برشا ناس ما نجمش تستغل العقارات، مش تقسم، ما نجمش تقدم. ودونك حاولنا باش نجسموها الفوا دو دوز هذه، باش اي حد عنده عقار غادي يعرف روحه وين، معناها اش قداش مازالوا باش يوصل الفوا دو دوز هذيك، اش عنده بروفوندور،
7: كل شيء ولا واضح سور لو بلان.
8: سور لو بلان واضح. هذه الحاجه الاولى. في الريغلمون دوربانيزم زيد نقصنا شويه في السرفاس، معناها مينيمال بور سخير ان لو في الزون هذيك، باش نمطعوا لو ماكسيموم تاع بيت، باش معناها ينجموا يقسموا عقاراتهم وينجموا يستنفعوا.
7: ممتاز، هذايا خير به.
8: كيما ترى برشا ديجا عقارات راها شاغره لتوا من 2008 ولا حتى من قبل، ما نجموش
7: يبنيوها.
8: فهمت؟ هي محاوله، اجتهادات، محاوله ان شاء الله معناها تكون بينيفيك. حاجه اخرى عطينا بارتيكولاريتي مثلا للسونتر فيل. و توا سميناه لي بير سونتر. علاش سميناه لي بير سونتر؟ على خاطر معناها في كيما برشا مدن عالميه والكل، لي بير سونتر عنده بارتيكولاريتي. اول حاجه توا معناها يشكو من ازدحام برشا، وفهمت الناس الكل فما مشاكل نتاع ستاسيونمون وازدحام. دونك حاولنا انه نمشيو في تشجيع البيتونيزاسيون تاع لي بير سونتر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه حاولنا نرجعوا نحيوها. كيفاش؟ بالطبيعه باش نوى تشجيع على الفاريونت السكني، معناها المكون السكني في كما ترى كلها برسك عمارات والكل
7: بالضبط اداريه اكثر مني
8: اداريه برسك قليل وين مش تلقى سكني دونك حاولنا نرجعوا المكون السكني كما مثلا راهو ليكزومبل نتاع سهلو سهلو تلقى فيه الاداري وتلقى فيه السكني وتبارك الله معناها عنده حيويه و
7: ومازال فما دي تيران في لي بيرسونتر اللي نجمتوا تعملهم دي زاميناجمون وتدخلوهم في السكني
8: احنا من
7: سي اون مانتر ستركتوراسيون
8: تنجم تكون في اوبيراسيون يا اما نتاع مثلا اعاده تهيئه والا تنجم تكون مثلا هدم اعاده بناء فهمتني دونك حاولنا نشجعوا على السكن وحاجه اخرى انك بسنا شويه فيما يخص لي بلاص دو باركينغ معناها حطينا ان كوتا مينيمال ولازم توفروا فهمتي ما خليناهاش في الفيلم صايب خاطر كيما تعرف مدام اسما فوزيت اركيتيكت وتعرف فما قانون يسمح لك انه كيما توفرش دي بلاص دو باركينغ تنجم تخلص فهمت اما هذاك ما حلش الاشكال زيد معناها يفاقم شويه
7: استسهلوا خلينا نقولوا الحكايه ولا بالنسبه لي هو يخلص ويربح لي بلاص
8: اكزاكتومون وحاولنا زاده معناها في البلان دي ميناجمون هذا ان ديما ندخلوا اون ديتاي مثلا سونتر فيل ماهمش الكل يحلوا على شارع الحبيب بورقيبه ماهمش العمارات فهمتني ولي بارسيل فما دي بارسيل يحلوا كان عند دي فوا بيتون كهو حاولنا ندخلوا اكثر اون ديتاي معناها مش وصفه على الكل
7: واضح
8: فهمتني قباجي زادة قباجي عطيناها بلوس دو فالور كونو خاطر احنا نعرفوا اللي بارسيل في قباجي صغار على الاخر حاولنا ان نعطيوه معناها الامكانية باش نشجعوا اللي بتي كوميرس اللي بتي ميتي الارتيزانة غادي ما نخليوش محرومين عطينا في التراتيب العمرانية سمحنا انه حتى كي تكون بارسيل صغيرة تنجم معناها في الغيتشوسي مثلا يعمل دي غالوري دار يعمل دي فهمتني دي زاتولي دارتيزانا كوميرس حاجة من نوع هذا باش نشجعوا نرجعوا لها قباجي اكل الحيوية متاعها سيدي عبد الحميد زادة
7: في مرحلة
8: به نحاول نخدم به سيدي عبد الحميد في مرحلة التشخيص معناها لقينا سيدي عبد الحميد هي فريمون معناها لافيل تمشي دوبل فيتيس فهمتني في الكوتي نور ماشية وفي ايبانويسمون ايفوليسيون ايكونوميك والكل سوسيال لكن سيدي عبد الحميد لا ماشية في السونس الاخر واعطيناها بالحق عطينا شجعنا والكل بكونوا معناها بالزون حطينا في دي زون بولي فونكسيونيل دو فما اللي دو موين دونسيتي فهمتني وفما دو فابل دونسيتي اللي باش نخليو الميكسيتي باش يخدموا العقارات وباش
7: حاولتوا تعطيو حياه للبلد
8: فوالا باش غابيدمون من اهم الحاجات اللي ما نسيت ما ذكرتهمش مثلا السوق لحد سوق لحد تحول من جوست ما تحاول من سوق لحد اللي نعرفوه حتى واللي حطي نفسي دي عبد الحميد قريب قريب للمعرض بارتي اللي من قدام هذيك هذه من حاجه من الحاجات اللي فوالا اللي تنجم فما راهو دي ديتاي اخرين
7: ما من
8: الوقت او في ساعه
7: نعاودوا الجمعه الجايه نكملوا لو غيست
8: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
7: هذه زعما حلقه كامله بساعه كامله خاطر برشا تفاصيل دونك الجزء الثاني ان شاء الله هاكا وعدتنا مدام يسرى نزيدو نكملوا نحكي وعلى لو نوفو بلان داميناجمون نتاع سوزا شكرا ليك مدام يسرى الجملي
8: كره مدام اسماء يخليك
7: يعيشك مهندسه معماريه وكهيئه مدير التخطيط ببلديه سوسا ونتقابلوا ان شاء الله في ارشيماك جديده لحد الجاي مع اكثر تفاصيل ستي تيون درجه ورفه ارشيماك شكرا لكم. À très bientôt.

0: BFM TV. Muzmanuja.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أغنية
4: جوهرة أفهم
1: Publicité.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثلت الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية خلق القيمة المستدامة والإدارة الاستراتيجية للمخاطر محور أعمال اليوم المهني الذي أطلقته يوم أمس بالحمامات في إطار المؤتمر الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة. عقدت جلسة عمل بمقر ولاية الكاف خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ قرارات الهدم وإزالة البناءات المخالفة للتراتيب العمرانية وذلك في إطار إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي والتصدي للتقاسيم العشوائية وحماية الأراضي الفلاحية والممتلكات العامة والخاصة بالجهة.

0: الولايات المتحدة وإيران والهجوم الذي استهدف سفينة للحاويات قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز. الخارجية الباكستانية من جهتها أعلنت أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بحث خلاله التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. ختاما، حذرت وزارة الصحة في غزة من اقتراب قطاع النقل والإسعاف من الشلل التام في ظل أزمة تشغيلية متفاقمة تهدد باستمرارية الخدمات الطبية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لتأمين مستلزمات التشغيل وتوريد سيارات إسعاف جديدة مع تصاعد المخاطر التي تواجه المرضى وأيضا الطواقم الطبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: بوريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة FM. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذا في فقرة طندانس. بالطبيعة كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو مليون دولار. اللي ما يتشريش بشوية فلوس يتشرى برشا فلوس. إذا كان عندك منصة التواصل الاجتماعي تعبة شوية، ما هيش قاعدة تحقق في الأوبجيكتيف اللي انت حطتهم لها، دونك نجم تحط الفلوس، نجم تحط شوية فلوس، كما تنجم تحط مليون دولار. كما مثلا منصة إكس واللي تحب تعزز حضورها في مجال المحتوى المرئي، وبعد ما خرجت مجموعة جديدة من أدوات البث المباشر إلى جانب برامج حوافز قيمتها مليون دولار، لواه باش تشجع صنع المحتوى على تقديم بث مباشر عن طريق المنصة انتاح. الإكس اش تقول؟ تقول لها كونها خرجت اللايف ستوديو، هو مركز تحكم جديد للبث المباشر، يعطي إمكانية للمستخدمين باش يعملوا ان لايف ويتحكموا فيه والإدارة متاعه بسهولة، وينجموا حتى يسميوا البث متاعهم، يزيدوا تصويرة مصغرة، وإلا يحطوا حتى الجدول وقتاش باش ينطلق اللايف متاعهم، بالإضافة إلى تحديد الفئة المسموح لها بالمشاهدة، سواء كانت حسابات موافقة ولا متابعين ولا مشتركين ولا الناس الكل. وفي إطار تشجيع استخدام الخدمة هذه، يعلن رئيس قسم المنتوجات في إكس نيكيتا بير اللي كانوا الشركة باش تخصص مليون دولار كمكافآت لصناع المحتوى واللي باش يقدموا بث مباشر خلال الدورة المقبلة. ولكن كما أي حاجة يكون وراها إيلون ماسك، ما قالوش كيفاش توزيع الحوافز هذه وإلا التفاصيل ولا الآلية، وقالك نحكي لكم من بعد كيفاش باش يتم توزيع هالمليون دولار. حاليا ميزة البث المباشر قاعدة تقتصر كان على المشتركين في خدمة الإكس بريميوم واللي تدفع عليها فلوس، واللي هي 3 دولارات شهريا، والخطوة تهدف إلى تعزيز الاشتراكات المدفوعة وجذب المزيد من المبدعين إلى المنصة. يعني انطمعك بحوافز قيمتها مليون دولار، الله أعلم أنت قداش باش يجيك منها وشنو ما الشروط باش تتمتع بالمنحة هذية ولا بالحوافز هذية، لكن اون كونتر بارتي نقولك راهو ما تنجم تدخل في الحكاية هذية إلا ما تشترك معنا في خدمة الإكس بريميوم، ويزمك تدفع 3 دولارات شهريا. نخلي لكم الحكم ليكم انتو. هذا شعنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في الأمان.
1: Tendance.

0: بحلم غيلان
1: بحلم غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف، الذوق اللي ما يفوتكش والذوق زادة اللي تتعلم منه تطعم الأكلة أكيد بي ام بي.

0: هو اليوم معنا. زيدا نحكيه على الجناح الآخر، نحكيه على الزمني اليوم اللي باش يكون معنا باش نحكيه شنية هالدجاجة المشوية اللي على الفحم، تاريخها أكيد ما بين العصور القديمة برشا، القرن 19 القرن 20. دهك ديما نحكيه على أول مبدأ الإنسان، كيفاش الطيور والنار، شايف هكا ولا ليه؟
1: خلي يقول لك
0: صباح الخير
1: صباح الخير، شنعملكم لباس؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل.
0: يعيشك شايف لباس أنت؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نصبحوا عليها الروجة.
1: أي مالا،
0: صباح النور أريش،
2: صباح النور، صباحكم دقلة وعسل، وصباحكم فلو ياسمين الناس الكل.
0: يعطيك الصحة. دوك حضروا روايحكم باش تطعموا حاجة بنينة، تذوقوا حاجة بنينة الحقيقة، اللي ديما الحاجة المشوية ديما باهي. الدكتورة إيناس سليم باش تعطينا توضيحات حول هل الدجاج المشوي شنية الفايدة نتاعه، اليوم متغيبة علينا. ان شاء الله ربي معاك.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: سامي ذويهري في الاخراج التقني، اخراج الرقمي عبدو بالعجوزه، انا معاكم احلام غيلان. خلينا نقول لكم نهاركم مبروك، ان شاء الله احد يكون مرتاح عليكم الناس الكل. انا حبيت نبدا حديثي اليوم في هدره الكوجينه، حابه نسال سؤال لكم الكل، ونسال بيان سور لخياتي اللي معايا تيم موزيك جينا. اليوم نشوفه في برشا مظاهر على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفه لانديفيرانس، وإلا نشوفه الترند، تريندينج، الناس تحب على حاجة تضرب معها في التصوير. نشوفه حالات كبيرة برشا قاعدة تصير. البارحة عرضني فيديو الحقيقة، وللمؤسف جدا أنه كان فيديو من مصر الشقيقة، دونك كان فيديو حول حريق، اسم الله عليكم الناس الكل، لكن العبيد الحماية وغيرها وغيرها وغيرها، لكن العبيد تصور، وفما صور رهيبة جدا الحقيقة. أنا بهت في العقلية هذية اللي ولات أنا جديدة، ثم حالة من الهلع نصوروها طول، حالة من نقولوا احنا الفضاء حنصوروها طول، نهبطوا طول. والله حتى في الصور هذية ماذا بنا القانون معناتها يتدخل ويتدخل، على خاطر الصور فظيعة جدا. شنو
1: والله بالحق راهو صار صفحه، فما حاجات حقيقة غير مقبولة الحقيقة، باللي باش تفهمها منا، باللي مش تفهمها منا، باللي باش تعطي الأعضاء، باللي باش تقول، باش تقول بالك هكا بالك هكا، لكن فما حاجات الحقيقة ما مش مقبولة وما نسمحوش بها الحقيقة، ما يلزمش تكون موجودة الحقيقة، خاطر تو مناظر كي مناظر معناتها بشعة، ومناظر معناتها خايبة
0: توجع.
1: خايبة برشا، وتوجع وتوجع وتوجع الأهالي بتاعهم، ما قراوش حسب حاسيس تاع الأهالي، نتاع الأهالي، نتاع العباد اللي تفرج، نتاع لي زوميسيونيل كل، دونك ما فهمتش. فما عباد اللي ما يهمهاش الأحاسيس هذيك، ما عندهاش
0: ميتة
1: ميتة ميتة الأحاسيس عندهم، عقليتهم عقليتهم أكثر جيم وأكثر كذا. شنو ربحهم في الأخر؟ في الأخر شنو ربحك أنت ماديا ولا معنويا ولا بنامبورت؟ شنو ربحك؟ ما تعرفش، ما تفهمش العقلية الجديدة هذه اللي قاعدة تصير، اللي قاعدة سيرة هذه الحقيقة، بوان ديتروغاسيون كبير برشا، كبير برشا، يلزم ناس مختصين زادة يفهمونا دكويس اجي علاش الحكاية هذه، وشنو اللي صاير، شنو اللي صاير في المجتمع اللي خلى العباد والولاد الصغار هذوما واللي جون هذوما ما يهمهمش في حتى شيء، وهات انتوا يصوروا بنامبورت اللي يجي ويحطوا اللي يجي ويعملوا يجي فريمون حق.
0: معقول رأي معقول أريج؟
2: والله أنا رأيي كما رأي الشيف الحقيقة، وزيد نقول بأذية للصور هذه تأثر على المراهقين زيدا والصغار اللي فهمت نجم تحجر لهم قلوبهم، يعني يولي تصور قبل ذوكم وإحنا صغار نفكر ما نجمش نشوف حتى في كستير في السيرك حتى كلا تحسها هكا،
0: وهي فيلم معناها، وهي
2: فيلم تصور تولي هي ولد حاجة عادية ومراهقين يشوفوا فيها بصفة يومية، سي نورمال، ما بشي أثر عليهم بطريقة سلبية، مش حجر لهم قلوبهم، مش يخليهم نهار اخر ما همش ناس فهمت شنو قصدي،
0: ما همش الكوتي، انا هك علاش حكيت على الموضوع
2: هذايا،
0: الكوتي الانساني لازمنا نحافظوا عليه، لازمنا نردوا بالنا راهو قد ما نقدروا. الكوتي الانساني نحكيت اليوم على حاجه توجع ياسر الحقيقه، فما زاده حوايج اخرى، ثم دي فيديو اخرين يحشموا معناها، ونزيدوا اون بارتاج، ونزيدوا نعطيوا التعاليق، والله العظيم هذو مرام شيء باش ياثر على الاسره ديريكتومون. ومن بعد الأسرة على المجتمع ومن بعد المجتمع يأثر لك على بلادك يأثر لك على المردودية في كل شيء. وإذا كان إحنا الخوارزمي المعادلة كل عملها بالصفر الصفر الصفر,
1: الصفر.
0: أي إذا كان رجعنا منطقة الصفر وما لقيناش العدد اللي لازم, وإذا كان يتنحى الواحد اللي هو الأخلاق تنحى مع الصفر ما خلينا حد شيء, مشيت المعادلة ومشيت المجتمعات. إذاك علاش نقول ردوا بينا بالحق, اللي أكبر منك بليلة أزيد منك بحيلة أزيد منك بمعرفة أزيد منك صبر أزيد منك تفاهم, يخلي المجال خليك تفهم شوية. ديما راهو قد ما نفكروا وإحنا صغار نستشيروا كبارنا زادة, التريث ديما به برشا, ردوا بالنا على خاطر هذه حاجات توجع ياسر. فمختلف الفيديوهات اللي موجودة, لكن زادا نحكيه على اتجاه آخر قاعد يصير برشا إن شاء الله تتناولوا زادا كل المنابر الإعلامية. مش نحكيه على فيديوهات ردوا بالكم هاكا راك مسحور, ردوا بالك هاوش تعمل أقرأ هذية, أقعد في الدار شد أقرأ نهار كامل دعاء ما تمشيش تخدم وتوجيك الفلوس وحدها. داك برشا حاجات لازمنا نراجعوا فيهم رواحنا, نراجعوا فيهم صغيراتنا, نراجعوا فيهم التليفون هذاك اللي قدمه به قد ما يضر. يلا شويه وراجعين.

0: عمري ما أقول لك وداع، أكيد أنا ما نجمش نقول له زمني وداع. اللي ذري الناس كل تشاترني الرأي، ما نحكي لكمش على البنة، ما نحكي لكمش على الريحة الحقيقة، ما نحكي لكمش على الأجواء. شايف قاعد تتكهن شنو عنا أنت اليوم؟
1: يعني يعني نكتشف
0: الريحة،
1: يعني قاعد نكتشف يعني قاعد
0: والمطعم
1: شيء كبير صراحة.
0: شوية أخرى زادة باش تلقاو أريج في الغسيت تاع اليوم، باش تلقاو الملح والحلو، باش نلقاو معها اليوم البنة تاع الحلو في الماتيلدا، وباش نلقاو زادة حوجة أخرى كرياسيون مزيانة. هذا شوية أخرى، لكن توا خليني نقول له الله الله يا سالم، الله الله
1: الله الله يا سالم،
0: الله الله يا سالم، وعلى الأطباق الله الله. تبدلت المرضية سالم، ما تبدلت حاجة أخرى اليوم. صباح الخير.
2: صباح الخير حلومة، مرحبا بكم بالعبد الكل أكيد.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله، أسأل علي أحوالكم أنتم.
0: أنا خليتك جيت في هالسخانة بتقول لي بربي كيفاش مع الدجاج المشوي السخون، مع هل الشيء هذا الكل، مع الغستوغو، وجيت كيفاش حالة الطقس وانت جاي؟
2: الطقس سخانة، سخانة غير عادية، وبالمناسبة دي بالرسمي الستاف اللي يخدم معنا فالسخانة يعطيها ألف صحة.
0: برافو عليك اللي قلتها، برافو عليك، ونقولوها زاد احنا زاد للي يخدموا في الخبز، في الكوش، الناس اللي في المرمى، الناس اللي تنظف لكم في الدنيا. بالله بالله، من خلال سالم اليوم، من خلال مجموعتنا كاملة اليوم، نتوجه للناس اللي تمشي تبحر، الناس اللي تمشي تاكل الدلاع وتاكل والطيب. أصل والله البارح عرفت المعلومة، أنا ناس الطيب الكسكسي والمقرونة على البحر في الشط. اي طيب يا اخويا، اما لمو اي لمو لمو الدنيا، ما تخلوش دنيا مسخه كيكه، راهو عيب وما هوش حلو بالكل، وما يخرش علينا في تونس، تونس الخضراء، تونس المزيانه، تونس النظيفه، راهو ما يخرش علينا. دونك راعيوا الناس، رجوعا لكلام سالم، راعيوا الناس اللي تخدم توا واللي في الشهيلي واللي يعلم بها كل ربي، ترجع لصغيراتها، عوان البلدية، الناس الكل اللي في المرمى، الناس اللي تخدم الكل وتناظر. دونك دخلت الاستوديو حسيت بالبرودة.
2: بارد.
0: المهم تقودش.
2: أمريكا تانك هيك.
0: باي سالم، اليوم جيتنا من الزمني بياسيو، خليني نقول ديما راهو برنامجنا موزيك جينا برعاية بي أم بي الحقيقة، الغستوغون هذايا كافي غستو اللي ديما يشمل العديد من الأطباق البنينة برشا والوصفات الحلوة زادة، اللي معاه الزمني غستوغون زمني. اليوم مش نحكيه على الدجاجة المشوية.
2: الدجاجة المشوية، الدجاجة المشوية ما فهمش كيف راهو. بالنسبة هذه حاجة طوى مش نوضحوها معنا للي اليوم تاعنا عن طريق زوهر. راهو الزمني راهو مستوى حل جديد راهو.
0: اي
2: راهو من قبل مع عمامين التركي.
0: اي
2: هذا يا شيف تركي هو اللي عطانا السر متاع البنة متاع الزمني، في التفويحة البنة، وفي كيفاش الطيب، حتى برس عباد حبة تتبعنا راهو ما نزمتش.
0: ديما ما تخرجش انت السر، رد بالك،
2: مش مش يخرج،
0: مش مش تقول اليوم على رد بالك
2: السر متاعنا ذاك. هاي بالنسبة لليوم جبنا لكم الدجاجة مشوية،
0: جابونا راهو بالشهادة،
2: جبنا لكم جبنا لكم الدجاجة مشوية.
0: هاي
2: انا باش حتى باش العباد تشوفها وتعرف شنو فيها بالضبط.
0: اي
2: خاطر ديما يجيونا كتليفونات اش فيها كيفاش، خاطر توا ما نحبوش نقولوا غشة، اما برس عباد ما عادش تشوي على الحمرة، تشوي على الحجر كان تعرف.
0: لا احنا ما نعرفوش،
2: فما الحجر،
0: انا ما نعرفش، اكيد يعرف. انا راني ما نعرفش،
2: فما الحجر، فما الحجر مش فحم، احنا نخدموا بالحمرة.
0: وشنو الفرق؟
2: الفرق انه ما تعطيش البنة
0: الفيميه
2: ديكا كل... عباره انت كي تخدم حتى على الفحم عباره راهي مش مصليه، راهي مش مشوي
0: اكيد، معناها ثم الفحم باش يعطي مطعم اخر، ولكن ثم فايده نتاعه مع المشوي خير من الحجر. كي بدم قلت كي من هكا، معناها مش الفرق في المطعم بركه، حتى في الفايده،
2: حتى في الفايده
0: تخي بيان. اي
2: تبدا على الفحم يبدا كيف نقولوا احنا لازم تقول صحي خير،
0: صحي اكثر. اي بي
2: خاطر الحجر ماهوش حاجه
0: تخي بيان. خليني نمشي معاك ونسهل لك الثنيه انا تاو. بالنسبه للدجاجه المشويه باش نرجعوا لها ساعه باش تحكي لنا عليها، الغارنيتور اللي تخرج مع الدجاجه المشويه،
2: الجرنيتيون تخرج مع الدجاج المشوي. الجرنيتيون بتاعنا منوع ومخلط.
0: اي
2: عندنا كيف نقولوا احنا سلطه خضراء، سلطه خضراء، عندنا حمصيه، عندنا شيف يخدمها حمصيه ديجا الكليون الكل كيلا يحبوا على الحمص، خاصه الحمصيه والصوص الاي.
0: اي
2: ديما اللي يجيونا يقول لك زيدني حمصيه وزيدني صوص الاي.
0: ما سخنا تو ردوا بينا شويه هكا ولا لا صوص الاي
2: مايونيز ديجا حتى في الخدمه مع الناس تشكيات من
0: الحمد لله يا رب.
2: وعندنا المشويه نتاعنا ولا هريسه مشويه بزيت زيتون عاد شكون
0: يطولها اي
2: زيت زيتونه مشويه وملاوي سخونه
0: ما شاء الله والملاوي تخدموها غادي سوغ بلاس والكل معناها صنع يديكم
2: كل شيء صنع يدينا كل شيء نخدمو سير بلاس
0: تري بيان والبيان سور سور كوموند النجم ونقولوا الو نحبوا على دجاجه مشويه حاضر هنا
2: بتبيع عنا نمرونا 56 753 329 تخبون عليه وعنا حتى ليفريزون اسمه ليفريزون
0: ايات نرجعوا لها الدجاجه المشويه تفويحتها بيان سور سبيسيال عندكم
2: تفويحتها سبيسيال
0: بس باش ندخل في التفاصيل هكا ولا ليش
1: التفاصيل خلينا
0: نقول حاجته الحقيقه
1: نقول يعني الحاجه اللي عجبتني في لي غارنيتور انت تو كنت تحكي في على لي غارنيتور وما تلقاها كما قال تو منوعه فما لي ليجوم كوي ليجوم كرو فما لي فيكولون فما كل معناتها كل حاجه اللي تتمشى مع المعده تتمشى مع الذوق مع اللي ما يحبش الجيم كوي يلقى لي فيكولون يلقى الحمص يلقى الروز يلقى الروز يلقى الهريسه يلقى برشا حاجات دونك برشا حاجات يلقاهم
0: في يلقى دونك انك تكون شهاده من شيف حلمي قحبيش هو رئيس جمعيه فن الطهي للجميع الحقيقه شهاده نعتز بها
1: يعني الحقيقة نحكي باللي شفته
0: اللي شفته
1: ما زلت الضوء بتبيعها
2: لا هو ظهر
0: هي الحويجة كده تلمع بتبيعتها ظاهرة جديدة وظاهرة اللي هي مخدومة
2: الضوء تتفكرني أيوة تطولي ديما جينة
0: هو أكيد أكيد إن شاء الله
1: بيه
0: نحكي على الملاوي اللي تصاحب اسكو الملاوي هذي تفرشوها وبرق الزينة والا الماكله زاده موجوده
2: نفرشوها من الاول كتحت
0: وتعطيو ملاوي للماكله
2: نعطيو ملاوي للماكله
0: باه هذا قداش يتكلف مش ليه مش انتوما معناتك باش المواطن باش يشري
2: باش المواطن جازا هدايا وما تبعها مع الجرنيتور 29 دينار
0: بالله العظيم اقسموا بالله نحكي جعفر القاسمي حديثكم والله العظيم شريتها أقل شوية ب3000 لكن ما فيهاش هذا الكل صدقوني يا
2: حاجة أخرى حلوم عندنا ساندويتش كريسبي زادة ونخدموا فيه معاه جراتوية ذاك
0: والله
2: خاطر الكريسبي كحكينا عليه المرة اللي فاتت تعجب برشا العباد خاطر راهو الكريسبي نتاعنا راهو ما بالله كيف ما قلت لك بالله تخدم راهو ما
0: يا حميد ما تجيبش حاجة كيف الكريسبي المرة اللي فاتت مريقل
2: ما تجيبش حاجة كيف العباد حبت الكريسبي ولينا احنا كان نعطيو فرحين بالزمني الزمني فرح ب
0: معناتها كي تخرج الدجاجه هكا والكل تخرج معها كريسبي
2: نعطيك ساندويتش كريسبي ايه
0: ليه عاده نهار احد بركه ولا كل
2: سبت واحد ويكاند
0: سبت واحد يلا خلينا عاودوها هديه مهمه جدا سبت واحد امشي معايا
2: سبت واحد
0: اي
2: عندك تاخذ الدجاجه مع ساندويتش كريسبي وحاجه اخرى تاخذ بوكس كريسبي مع ساندويتش كريسبي
0: كريسبي مالا في ساعة كريسبي امشي ولزمني اللي عطينا الادريس
2: الادريس خزامة الغربية بحدا البوستة رمبوان مشمو
0: تليفونكم
2: ما
0: شوف سامي قديش طيب معاكم قليل ونلقاك سامي الحقيقة ما هكا مع سبونسور ماني شد صحيح لين حيك يا سامي لين حيك يأكد راو على التليفون لا فضلك عليك سامي ديما سامي معانا وديما لحقيقة مركبنا وديما الطريزة الموجودة هذيك في التكنيسيتي
2: تليفون 56 753 سلم محمد صلى الله 329
0: لا عاود كامل ترى وشاهد من بعد
2: 56 753 329
0: تخي بيا
2: مرحبا بكم الناس الكل أكيد
0: يعطيك الصحة وش نقولوا له اللي قلته أنا من الأول
1: الله يسلم
0: الله يا سالم والله
2: حلوم على خاطرك على خاطرك على خاطر اللمة الحلوة ذي عم استعمل لهم أوفر
0: لا لا لا
2: كونسوماسيون 25 دينار الفوق عندك ساندويتش غراتوي
1: انا اسمع سيدي
0: سبت واحد
2: بس كملوا جمعه كامله
0: على حد لكن عاودها
2: كونسوماسيون 25 دينار الفوق عندك ساندويتش غراتوي
0: لا هكا راهو برشا وهكا راكم الحقيقه اذا ما مشيتوش لزمني اليوم وما خديتوش وما كلمتوش وما عملتوش ريزرفاسيون سبت واحد عندكم كريسبي زايد عندكم ساندويتش مع الماكله عندكم من الفوق ا بارتير دو 25 دينار عندكم
2: ساندويتش
0: كريسبي غراتوي توت لا سيمين بروشين جمعه كامله لاكثر دلاله هكا ما تلقاوش وفرشك الماكلة وبنينة وجديدة. والطماطم التومة اللي تبدأوا خايفين منها راي محطوطة وحدها في الفريجيدير هذيك اللي باش ما تقراش البصل كيف كيف. وعندهم حاجة عملوا يعملوها حلوة برشا شيف على الطماطم والبصل يحطوا الملح في الفلاك حل باش ما تعملش ريحة
1: بتقعد
0: لا هذو ما ديزاسيوس فكيتهم لكم الحقيقة. هكا معزمني يلا على 36 300 ألف 73 275 800 كلمونا نسألكم سؤال شنو قال اليوم سالم على الزمني ونرجعوا ونشوفوا شكون يربح معانا اليوم. زادة كيف كيف الدجاجة كاملة بالغارنيتور متاعها الربح لشخص واحد. كلمونا 36 300 ألف على جورة فام وجورة فام تي في. أهلا وسهلا مرحبا بكم متواصلين شوية أخرى مع أريج والغسات متاع اليوم الملح وحلو نقولوا بنت الصيافي وكنا مع البنة بيدها يلا باي باي.

0: سيتي.
1: يلا جو
0: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
0: بوبليسيتي
2: موزيك جينا.
3: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله نهاركم طيب يا ربي. دونك حابه نسال قبل ما نمشي انا مع اريج، قبل ما نمشي معاك يا اريج، فما قوله تتقال يقول لك هو اسمه الزعيم، هو فنان كوميدي، شكون عارف؟
4: بيان سور شكون عاد لي مي
3: والجواب صحيح. شكون الصوت اللي جانا من الكاف وصوت مزيان برشا وغنات وشرقعات؟
5: صليحة.
3: صحيح
5: صليحة باب معروفة عاد صليحة. هذي يعرفوها كان القدم، كان اني وانت قدم دم.
3: انا غير قديم
5: اي القدم قدم.
3: كيفاش افتخر؟
5: ماله
3: لا مش قديم، قديمة وافتخر. دونك به ولا شنو هي اللي ميسيون اللي تعجبكم برشا في الجو فيهم واللي تسمعوها ديما؟
4: موزيك جينا.
3: لا بالحق ابار موزيك جينا ابار
5: والله ابار موزيك جينا. الحقيقه معناتها نسمع شويه سبور، الاخبار ديما
3: اكيد، الاخبار
5: ديك عندي انا اخبار الحقيقه ديما سبور دو طون زون طون. نبدا حاجتي بحاجه هكا ولا نحب حاجه ولا حاجه نشوف سبور بلا. دونك ثم الاكثريه سينون الاخرين عادي معناتها نسمع، لكن
3: رد بالك. لا بالحق دونك صباح الورد نسمعوا
5: شويه. انت
3: ولا
5: كان قمت بكري ولا كان قمت الحقيقه؟
4: الحقيقه هي نشكر الفريق التقني على الغنية اللي حطوه لنا، يونسنا برشا في الكاريبا.
3: عندك حمدي بحاجة حسين، وعندك سامي، وعندك سامي زاد اللي معانا، سامي دويري زاد، وعندك لي تكنيسيان. شكون تتذكروا من لي تكنيسيان ابار سامي دويري واللي خدموا معانا؟ شكون انت جديده؟ انت شكون تعرف انت؟
4: اي نعرف والله الحق.
3: ليه شكون تعرف في استوديو كي تجي بحذانا توا ولا تجي؟
4: حلومه سامي وجماعه.
3: ايش خلي
4: نعرف هبه؟
3: هي هبه زميلتنا.
4: اي نعرف هبه، حضرت معاها ميسيون قبل.
3: اي سلم عليها.
4: سلم عليها برشا بيان سور، محلاها محلا زينها.
3: تخي بيان. وانت خليني نشوف سالم بربي. سالم قل لي ايش تسمع في الراديو نتاعنا؟ شنو تسمع؟ قرب شوي.
6: راديو والله الأكثرية كتبنا حاجة سبورك أو
3: أي سبور تسمعوا برشا سورتو توا في لاكوب دي موند راكم تسمعوا ياسر وتتبعوا، وتعرف اللي احنا عنا فريق يجي يتبع المباراة من وقتها، راهو ديما تلقاو حاجة جديدة ومواكبين. باهي تخي بيان. شكون تعرفوا من لي تكنيسيان؟ شايف ترى قربك الميكرو. شكون
5: والله الحقيقة ما نحبش نسمي برشا، لكن
3: بون
5: نعرف أشهر واحد وأكثر واحد معروف بطبيعة الحال يكون كان عبده، فهمتني؟
3: هذاك عبده في الديجيتال،
5: هذاك في الديجيتال وسامي الحقيقة ديما مونسنا
3: هو بدا معنا موزيك جينا، هو ومنال.
5: أي ومنال زاد كيف نسلموا عليها زاد كيف فهمتني كانت معنا.
3: اي باهي سي بيان.
5: الحقيقه ليكيب اللي ما يحسوكش اللي انت غريب. يعني الحقيقه معناتها توا ملي جيت عندي سنين توا هنا، اما اول مره
3: نثبت عليه
5: سنين توا جي 4 سنين ولا 5 سنين فهمتني. من اول مره وقت اللي تجي معناتها ما تحسش بروحك، ما يحسوكش اللي انت غريب على الجمعيه، بالعكس يدخلوك في الجو، يدخلوك في الموند، ويدخلوك في الواحد. وهذيك الحاجه الميزه اللي موجوده الحقيقه.
3: واحنا ميزتنا زاده في موزيك جينا تولك شو، معناها نحكيو مع بعضنا زاده، راهو مش سهل انك تدير الحوار ما بين
5: في الاخر كامله في الاخر ولينا عائله واحده
3: وهكا كنتكلموا مع بعضنا ولي
5: تولي. اي صحيح.
3: كل شيء سبونتاني، كل شيء مخدوم، زاده برشا محبه لكم انتم اللي تبعوا فينا الناس الكل. اريج يلا لله اعطينا الغوسيت.
4: باهي لي غوسيت راني اللي نحط لكم فيهم راهم دي غوسيت يشبهوني حاجات اللي نحبهم جربتهم باهي. الغوسيت هذيا بديت هكا بديت نعمل في الريجيم وفي السبا دونك غوسيت هيلثي. باهي باش نبداو اللي هي باش تكون عندنا بطاطا مسموطه معاها عظمتين للبروتين قرين فلفل مشوي على الغاز مقشر طابعين فرماج شويه زيت زيتونه شويه خل وملح فلفل اكحل ونخلطوهم الكل مع بعضهم ونحطوا عليهم الاسكالوب الكروفيت
3: اللي تحب
4: تشبع ديريكتومون. الفلفل العادي ما نحبوش هيك علاش دونك اخترعت هي الريسيت هذه ما نحكي لكمش على بنتها وكل قرن الفلفل قداش فواحه
3: هو ظاهر حتى مش بوبيتها هكا اي نمشيو للحلو
4: باهي ريسيت
3: قبل قبل الحلو سامحني البطبوط شيف
5: اي
3: غسيت البطبوط مش
5: مش البطبوط البطبوط سهله ماشي ماشي صعيبه برشا نجم نعمل فمشكون نعمل طون بورتون فرينه فرينه وسميد
3: اي
5: سينو تنجم تعمل 300 غرام فرينه 50 غرام سميد مغرفه زيت زيت زيتونه شويه ما جرش رشه صغيره سكر ساشي خميره ساشي خميره شويه شويه ماء ماء دافي ماء دافي نجم نخلطوهم كل مع بعضهم بعضهم خلطوا كل مع بعضهم وبعد ملكسي
3: بالكدب
5: ونخليها ترتاح
3: ونخليها ترتاح بعدين باش نطيب ناخذوها نقصوا
5: بعد نقصوا شويه فلا
3: الكبر باهي نتاع ساندويتش خاطر باش نعملوه احنا اليوم
5: بون باش نعملوا دي ميني دي ميني بطبوط
3: والا
5: باش نعملوا حاجه حاجه
3: كبار دونك هو تقعد ترتاح بعدين نحطوها على
5: على المقله نتاعنا ولا على الغناي ولا
3: التيفال اللي موجوده عندنا
5: موجود ولا حاجه ونجم نقدموا
3: تري بيان بي وصلنا هوني للبطبوط حطيناه وقعد حاضر سخون ودافي على السردينه
5: فوالا
3: باش نعملوا بلادق السردينه اليوم كيما وصيتني كيما علمتني شيف دونك باش نحيو واقتراحك زاد انت باش نحيو سلسول بتبيعه بعد ما غسلناها ونظفناها وكل نحيو بالمقيس كل شيء ونخليوش حتى شوكه فيها دونك وهي هكاكه باش نحطوا لها الفيح نتاعها شويه هريسه عربي شويه كمون تم شكون يحب يحط المعدنوس والبصل تم اللي نجم ما يحطوش زاد كيف كيف دونك والتفويحه بملح شويه كركم ما نحطوش برشا ملح تعطينا هريسه عربي شو اخر فكرني شيف
5: ثوم
3: وشويه اذا كانوا غير ما لقيناها ما تنجمش تشد روحها بالكدا من بعد هذاك تنزيدوها شويه شابلوكين بعد ما كملنا هذايا الكل خلطناها ورحيناها هكاك باللفاح باش تدخل فيها مليح بعد حطينا لها نجمو نزيدوها عظمه كي ما نجمو ما نزيدوهاش احنا والشده نتاع كعبة البنادق دونك نلموها بين يدياتنا بيان سور ندهنوها بالزيت ولا بالماء نلموها فطروها واليوم باش نعملوه صحي يا شيف في الفور
5: فوالا
3: قلنا نحطهم الكعبات في الفور يتيبوا في الفور بيان سور على بابي كويسون مدهونهم شويه زيت مليكلين بطابوا هذوكم دخلت بطبيعه الحال الفريت نتاعي زاد رنداليت عملتها في الفور مفوحه من بعد بشويه زعتر
5: وشويه ملح
3: مفوحوها كبنينه برشا ونعملوا الصوص نتاعنا اليوم الصوص مش مقليه نقص نشطر الطماطم نحيد لها القشره نتاعها بعد نحط لها شويه ثوم نحط لها شويه نتاعنا الكرويه شويه كرويه ونخليها تطيب تتقلب بالكدا بالكدا في زيتها مش نقليها طول نحرقها شيف دونك نورمالمون صحي هكا ولا ليه؟
5: اي صحي هو فما شكون يعمل حتى ديماراج فروا ديماراج فروا فهمت لي
3: كان
5: الكل فروا ناخذ الطماطم كعب نتاعنا فهمت لي نعصروهم نعصروهم فهمت لي معاهم شويه ثوم شويه بصل وريقه رند شويه زيت فهمت لي نخليها تكتك على نار هاديه فهمت لي وبعد قرزيت فهمت لي نجم نخدم
3: هذا اليوم البطبوط نتاعنا اليوم عملناه ساهل برشا دونك تكعبه وريقه خاص نغسلوها بالكدا نشيحوها مليح نحل البطبوط ندهن في عود باش ندهن انا مايونيز ولا واحد نمشي نشوف نتعلم على الزمني انا هاك السوس الاي هذيك كيفاش تتعمل ندهن بها بيان سور هي سهله برشا السوس الاي الحقيقه فيها مش صعيبه ياسر دونك ناخذ هاك السوس الاي
5: بتاعي ولا ناخذ الحمص زاد كيف كيف
3: ولا الحمص
5: زاد كيف كيف زاد نعمل تكتين زاد
3: كل الصوص نتاعي الحمراء هذيك اللي طيبت هنا في الدار هذيك باش نحطها زاد ما نعملوش حار برشا ثم شكون يزيد في الصوص راهو شويه فلفل احمر
5: فما
3: دونك هذا ومن بعد نحط كعبات بنادق بتاعي ونحط معاهم الفريت بنكي من هكا ما تنجمش تلقاها كان في موزيك جينا الحلو الحلو باش ناخذوه كويكلي اليوم
4: خاطر باش نشوفوا الحلو نتاعنا ساهل برشا ديجا هي نفس الجنواز نتاع الكاتو غولي اللي عطيته لكم المره الاخرى اما جوست الجنواز المره ذي باش نقسموها على ثلاثه اللي هي خمسه عظمات عليهم 150 غرام سكر نركضوا الكل مع بعض ولين يطلع نزيدوهم شويه زيت و150 غرام فرينه
3: تري بيان
4: ونحطوها في بلاتو الفور على بابي كويسون اربع دقائق اكاهو على 180 درجه. بعد الفخس نتاعنا شنو الشوكولا، شوكولا عليهم شطر كحكه كريم ليكيد سخونه، خلطوها ونخليوها ترتاح تبرد. والكريم شونتيي نتاعنا اني نحب ديما نحب نردها تشيزي، نزيدها مغرفه فرماج بلون، تعطينا فرماج مغرفه كريم فريش كيما تحبوا هكا، تعطيها قوام هكا كونسيستون وكاو تبرد، يبرد كل شيء. نحطوا طبقه بيضه، طبقه شوكولا، نحطوا طبقه الجاتو، وتطلع عنا ابن جاتو.
3: والله ما شاء الله عليك، يعطيك الف صحه. دونك تنجموا تدخلوا على صفحتها زاده سور انستغرام
4: باستي باي اريش
3: très bien. OK كتشجعوها شويه نتوما، ما تدخلوا وليو عنا دي فولورز ماني
4: ماني فولورز
3: يس بي شيف جوست في كلمتين بهين هكا شويه اخرى باش نحكيو كيفاش تحافظوا على الماكله في الصيف. سالمونيلا لا قدر الله، لطف يا ربي
5: سيرتولي فولاي
3: اي تجو العظم بردو بيرد مدير ما زاد كي صارت حتى كي من هكا. دونك باش نشوفوا النصائح هذيا، لكن خلينا نعملوا ترتيحه صغيره ورجعين.
5: مرحبا.

0: وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اكيد انا باش نحكي توا مع شيف. خليني نعرف منك شيف في عجاله قبل باش ناخذ خاطر لي غانيونت اليوم. اهم حاجه نحبوا نحكيوا اليوم على الدجاج والعظم، كيفاش نحافظ عليهم في الصيف؟
1: هو اهم حاجه الساعه بالنسبه للدجاج والعظم راه غلطه كبيره اللي يقول لكم ترى نغسلوا ساعة هذا تو دنيير مون يقول لكم ترى ما تغسلش الدجاج والعظم والعظم راهو الدجاج مثل يتيب ديريكت مون. دونك ماذا بينا في نار تكون قويه برشا، نطيبوه في نار قويه برشا، وبعد ديريكت نسربيوه. ماذا بينا ما يقعدش في تمبيراتور امبيون. ماذا بينا كيف زاد بالنسبه للعظم. العظم زاد تو ولا فهمت كريتيك شويه وكذا، ماذا بينا نحطوه في الفريجيدير ومن بعد ديريكت. احسن حاجه هو بالنسبه للحاجه السخونه لانه مثلا نبعدوا على التمبيراتور امبيونت، نبعدوا عليها جمله. معناتها ماذا بينا من النار ديريكت نكروتور، فهمتني؟ بالنسبه للسلايت وبالنسبه للكذا الحوايج هذوكم الكل، ماذا بينا نقصوا ليزيليمون كل وحده ونجي في اخر وقت مثلا ونخلط. ما نخلطش من قبل ونخليه، وماذا بينا ما نخلطوش باليدين، نخلطوا بمعون فتره يكون يا ملوح يا مغرفه يا مغرفه، ماذا بينا مغرفه لوح راهي فهمت صحيه واضمن واضمن برشا. نبعدوا على الميتال ونبعدوا على التسكي بلاستيك ونبعدوا على الواحد. دونك هذوما النصائح في عجاله. تو المره الجايه ان شاء الله بقدره ربي نزيدوا نتعمقوا اكثر في الحكايه هذه.
0: نتعمقوا أكثر المرة الجاية على خاطر عنا أمل وحيدة يستنى فينا توا. خليني أقولها أمل، صباح النور.
2: صباح الخير، ديما نتبع فيكم كل الصباح.
0: عيشك يا للا، مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك. قولي أمل، منيتكلم فينا؟
2: من سوسة، من حي الرياض.
0: من حي الرياض، سلمنا على حي الرياض، محلى الدورة في حي الرياض ومحليهم أكل حوينت وكل جو اللي فيهم. عيشك. وليت نقضي من غادي في بالك.
2: عيشك ومرحبا بيكم.
0: يعيشك أمل. زمني على شنو يطيب على شنو يشوي الدجاج متاعه؟
2: يشوي على الدجاج
0: متاعه على الفحم. وشنو قال اليوم ما خير، هو الفحم ولا حاجة أخرى؟
2: هو قال الفحم. قال الفحم، هو قال معناها على حجر وعلى فحم. أنا فحم خير.
0: باهي نمشي الوحيدة قد معانا أمل. وحيدة صباح النور.
3: صباح النور والسرور.
0: شنحويلك يا وحيدة؟
3: الحمد لله عايش. لاباس.
0: كلا فينا من القلعة.
3: من القلعة الكبيرة.
0: مرحبا بيك للا. وحيدة قول لنا. الزمني شحكي اليوم بخلافة اللي قالته أمل، فما حاجة أنت تفكرها ولا لا؟
3: هي حكاية على دجاجة ومعها الجارنيتير نتاعها وكل شيء ب 29 دينار ومعها كريسبي جراتوي.
0: يلا مصلي عندي بيلي. سامي ربحوها هذية زادة تدخل معانا في القرعة ولا سامي ذولي مش معانا تو
3: زيدة ولا لا
0: ربحوها؟
3: ومعها اللي ياخذ أكثر من 25 دينار أبارتين 25 دينار عنده كريسبي زادة اللي كونسومي أكثر من 25 دينار أبارتين من 25 دينار.
0: اي بي تري بيان. سالم، نخليو الميكرو لسالم.
1: اي
0: سالم، يذولي الاجوبه صحاح بالكدا هذوما، وزادتنا بونوس من فوق.
4: مريقل ربحوا مزوز.
0: دونك شي ربحوا معانا سالم،
4: ربحوا معانا الجزائر كما بداني كثير نتاعها معكم.
0: اللهم صلي على النبي. دونك امل وحيده يربحوا معانا الدجاجه ومعها الكارنيتور ومعها زادا ساندويتش كريسبي. مبروك ليكم الناس الكل. دونك كيما تفهمنا تعطينا اخر مبروك ليكم البنات. فيسا اخر مره تعطينا النومرو انفولاين
4: نمرو 56 753 329.
0: مشكور برشا سالب، يعطيك الصحة. اليوم جيتنا من الغستوران الزمني بي ام بي زادا كيف مشكورين برشا. شكرا شيف حلمي على حضورك ديما كيم موزيك جينا. شكرا لك أريج، يعطيك ألف صحة. شكرا سامي ذويهري في الإخراج التقني، إخراج الرقمي عبدو بالعجوزة. كنت معكم أنا أحلام غيلان. مرحبا بكم الناس كل، وقدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها. باي باي.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: بيتزا.
0: استمتعوا باشهى المشاوي التركيه على الفحم، وتحب المذاق الايطالي تلقاو بيتزا ايطاليه باستا بمختلف انواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسه، الطريق السياحيه قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورته 63 تحت شعار أوسو فن وتراث، الموعد نهار الأحد 12 جويليا في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد، أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: يلا جو
5: يلا جو، سيف سني حافلة كدوات.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
6: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البكتيرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة يوم الجمعة الماضي حضوريا وعن بعد، بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. أعلنت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية أن التهديدات الصاروخية المرصودة صباح هذا اليوم الأحد كانت خارج حدود الدولة، وذكرت في بيانها أن المنظومة الوطنية تواصل أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة. خطاب ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة 12% للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي في هولندا، قالت واشنطن إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وطالبت سلطة بورتو السودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوحت ضمنيا بعدم أهلية السودان للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة. أعلنت الشرطة في تورنتو أنها أطلقت عملية بحث عن مسلح طليق قتل شخصين وأصاب 5 آخرين في منطقة تزخر بالمتاجر والمطاعم. يأتي هذا الحادث بعد فترة وجيزة

0: عسلامة ومرحبا بكم. الحلقة الثانية من ماما وحيدة وعمو سامي والمزور.
1: أهلا أهلا، مرحبا بكم أصدقائي.
0: وعمو بشرة على الأورج. وعنا اليوم زوز بنيات تحفونات مزيانات وصغيرات صغيرات صغيرات عمرهم في 6 سنين، باش نتعرف عليهم توا مباشرة. عندي على يميني جميلة الجميلات جميلة
2: رومان.
0: صحيت بنوتي، محليك ومزينك
2: عايشك.
0: شكون جاي معاك؟
2: ماما.
0: شنو اسمها ماما؟
2: أمينة.
0: أمينة، مرحبا أمينة.
3: أهلا وسهلا عسليمة.
0: علي صار عندي بنوتة مزيانة عسلة حلوة ليليا
4: جدي.
0: ليليا الجدي، انت عمرك 6 سنين هكا؟ باش كون جاي معاك؟
4: ماما.
0: شنو اسمها ماما؟
4: سارة.
0: عسلامة مدام سارة.
5: عسلامة مدام وحيدة.
0: سافا لاباس؟
5: والله الحمد لله، فرحانة برشا اللي أنا معاكم. محليها الأمبيونس، محليها القعدة مع الصغيرات، وإن شاء الله تعدى حلقة حلوة
0: إن شاء الله. أكيد معلم زور، باش نعديه حلقة جميلة، باش نعديه الحلقة فيها بعض الأسئلة في التحديات ونسأله على شنو اللي تختار، ونغنيه مع عمو بشرة ونشوفه حكاية مع ماما وحيدة، ونشوفه الباقي بعد شوية. أما قبل ما نتعديه ونشوفه، باش نحكي لكم على الحكاية مزينة برشا. عندي خبر مزيان يا مزور. عنا الكارتاج لاند في الحمامات عاملة جو صيفي رائع جدا للصغيرات، عاملة مسابقات فيها تشالنج فيكتوريز وفيها برشا جيمز، فيها باسكيت، فيها ريسينج، فيها بونتشينج، وفيها جو دي ريفليكسيون. وعندكم زيدا انتوما يا جميلة ويا ليليا، عندكم تيكيات كادو من كارتاج لاند، باش تمشوا غاديكا تشدوا تيكيات فيدكم يعوضوا لكم التيكيات بكادوات، وكل واحد يمشي لكارتاج لاند فيدو التيكي متاعو باش تتعود بكادو. مزور ماشي لكارتاج لاند؟
1: ملا لا، نزم مايو متاعي نمشي نشيخ.
0: مش كان المايو، فما برشا ألعاب جميلة وفما برشا جري وباش تربحها. انتي فان مزور؟
1: انا فان برشا برشا برشا
0: كارتاج
1: لاند.
0: وين تجي كارتاج لاند؟
1: انتي قولي.
0: في الحمامات كارتاج لاند، في الحمامات يا مزور. معناها توا ليليا وجميلة باش يمشيوا يعملوا جولة مع أمهاتهم. تهز كان ماما ولا تهز حد آخر معاك؟
4: حد ماما.
0: شكون الحد اللي باش تهزوا مع ماما؟
1: مزور.
4: أختي غالية.
0: لا مزور، قالت لك باش تهز أختها غالية مش أنت.
1: حتى أنا غالية.
0: وأنت جميلة، شكون باش تهز معاك، ماما ولا حد آخر معاك؟
4: أختي مانيا.
0: أختي مونيا، ربي يفضلكم، ربي يفضلهم الكوم الكل. وإلى أول نغم للأطفال مباشرةً.

0: نرجعوا من بعد النغم المزيانه ذي اللي نهدوا للصغيرات اللي سمعوا فينا والصغيرات اللي معانا باش نمشيو الفقره المواليه من حصه مع ماما وحيده وعم سامي وعم بشره باش نمشيو لفقره ايش تختار.
1: ايش تختار؟
0: ايش تختار؟ ايش تختار؟ ايش تختار؟ تو باش نبداو باليمين ديما باليمين وبعد نمشيو لليسار. اما نفس السؤال، متفاهمين؟
2: متفاهمين.
0: صحيتو. ايا جميله، شنو هو اللون اللي تحبه انت اكثر الالوان؟
2: الاحمر.
0: وعليش الاحمر؟
2: على خاطره مزيان برشا، يعجبني.
3: على خاطره مستحمر.
0: مزكيك يا مزور. تو كان الاحمر مش مستحمر مش يطلعوا لونه
3: حمريتي.
0: ليليا، احسن لون تحبه؟
4: الوردي.
0: الوردي، وعليش الوردي؟
4: على خاطر الوردي احلى واحد نحبه.
0: هيا بيه. هيا جميله، تحب الليل ولا النهار؟
2: نهار.
0: وعليش النهار؟
2: على خاطر مزيان برشا، فيه الشمس مزيانه.
0: وفي الشتاء كتصب المطر، ما تحبوش النهار؟
2: نحبه.
0: وكي تولي فما برشا ريح وبرق ورعد،
2: نحبه شوي شوي.
0: تولي تبدل وقت تحب الليلة؟
2: اي.
0: علاش تولي تتخبى في الدار؟
2: اي.
0: وماما تخبيك ولا تخبى وحدك؟
2: تخبى وحدي في بلاصة سرية.
0: أيوة. وماما تبي تفركس عليك؟
2: اي.
0: وتلقاها في ساعة انتي مدام ولا ليه؟
3: ملقاهاش. عاملينهم بعاملة. انا كي نتخبى في ساعة يلقاوني.
0: انت بفضوح يا مزور.
3: تلقاني في الكوجينة قاعد ناكل.
0: نمشي. وليليا، ليليا، ليل ولا نهار شنو تحب؟
4: نهار.
0: وعليه نهار؟
4: لخطر النهار نجم نلعب فيه ونتفرج فيه.
0: الليل ما تفرجش؟ عليه ماما تقولك ليه الفرجة في الليل ليه؟ ولا خد ترقد بكري؟
4: نرقد بكري بكري بكري
0: بكري بكري. وقتاش؟ 8 9 وقتي؟
4: العشرة.
0: توقيت باهي، تسمى بكري. احترام الجار. معناها انت من 8 ل 10 تقرا دروسك هكا ولا؟ ماما تقول لك ما تفرش ولا صعيبه ماما؟ مش صعيبه ماما؟ هك قلت ما تخليش نتفرج ولا انت تختار ما تحبش تفرج؟
3: ما يلزم الصغار يرقدوا منظمين في الوقت نتاعهم باش يقوموا صباح ناشطين.
0: ايه
3: يغسلوا وجوههم وعاودوا يرجعوا يرقدوا.
0: ايه ما احنا متفاهمين اللي هي لازم ترقد العشرة. اما انا نحب نعرف من 8 ل 10 علاش ما تتفرجش؟ تعمل في دروسك هكا ولا؟
4: العشية.
0: العشية دروسك. مالا من 8 ل 10 اش تعمل؟ تطالع تقرا في كتاب؟ تلعب بالتليفون؟ قالت لي ها وتضحك. تلعب بالتليفون يا حليلفة. ليه؟
4: التلفزة.
0: مالا حك تتفرج في الليل؟
3: تتفرج في التلفزة
5: قلنا نتفرج هما مش في اللي نحب عليه.
4: اما مش اللي نحب عليه نتفرج.
0: وانت شنو اللي تحب عليه؟
4: حاجات اخرى.
0: مثلا قول لنا. ما نقولوا لحد. قول لنا. قول لنا. ما تقولش يا مزور.
4: شافة.
0: شنو؟
4: شافة.
0: شنو هي شافة يا مزور؟
3: نوع من العصير.
0: فسر لنا مدام شنو اللي تحب تفرج فيه؟
5: شافة ذي مؤثرة، بنية صغيرة مؤثرة في جيلها مش نورمال اللي كبرت الناس الكل يتبعوا فيها وبنتي مغرومة بها على الآخر.
0: مؤثرة يعني على ال
5: أي صنعت محتوى. أما هي بنية صغيرة معناتها فما المحتوى نتاعها عمرهم حاجات دي جيل الصغار اللي في عمرهم
0: معناها حاجات تثقيفية.
4: 5 سنين وهي تعمل فيديوهات.
3: أما يلزم ديما مراقبة نتاع الأولياء.
0: هذوما توا أنا في الكاسك في الإعداد قالوا لي اللي شافها صارت عليها بوليميك وقالوا اللي النصائح نتاعها اللي تقدم فيها الصغار مش تمام معناها مش حاجة هكا.
5: والله أنا حقيقة مانيش ياسر نتبع فيها وهي أصلا مش ياسر تتفرج فيها. تتفرج أكيد في حاجات أخرى وأنا نعمل لو ماكسيموم راهو باش تتفرج من با درجي ما تقعدش مركزة معاها ونسألها زادة أنا بعد ما تفرج وكل شيء نقعد معاها نسألها فما كالكونترول بارونتال. الله غالب احنا في وقت تويكا ما تنجمش بون اللي نجم صح عليه، اما فما عبيد ما تنجمش ما تعطيش لصغارها الجمله التليفون والتلفزه. وانا نعترف اللي هي حاجه بون ماهيش صحيه لصغيراتنا، مي مالوغوزمون فما صغيرات يتاثروا برشا ويكونوا مواكبين كوميم ساعات كي يتفرجوا في حاجات كيف هكا.
0: باهي نرجعوا لجميله الجميلات، تحب الصحراء ولا الغابه ولا البحر؟
2: الغابه.
0: عليه الغابه
2: على خاطر فيها الفراشات وكل وفيها الأسد.
0: انت مشيت شفت أسد في الغابة؟
2: لا.
0: اي ملك تمشي الغابة تفركس على الأسد؟ عندك أمل باش تلقى الأسد؟ اكيد باكي تلقى الأسد شنو باش تقول؟
2: نقول شيء
3: باش تسألوا على الوقت وكاو.
2: لا لا
3: مالا
0: لازم باش تقولوا حاجه انت مادام تفركس عليه الاسد.
2: باش نسلم عليه ونروح
0: كهو.
3: ولا تحب طريق ويا كيفو؟
2: نحب نريق ويا كيفو.
0: اي مالا باش تاخذ من عنده نصائح هكا ولا؟ اي اش باش يقول لك الاسد حسب رايك؟
2: نقول له اش عندك في قوتك؟
0: تقول له شنو هو سبب قوتك هكا؟
2: اي
0: وانت شنو هو سبب قوته الاسد؟ ياكل فيتامينات؟
2: اي
0: ياكل حلوى؟
2: لا.
0: ياكل شوكولاته؟
2: لا.
0: شو ياكل الاسد؟
2: ياكل الخضروات.
0: صحيت الاسد ياكل خضروات.
3: مره ريت السيد ياكل في البرودو.
0: باهي انا نحبك كي تمشي الغابه وتلقى اسد تسلم عليه في بلاستي.
2: اي
0: شو تقولوا ماما وحيده؟
2: نقولوا ماما وحيده سلمت عليك
0: وقالت لك انا بيدي نحب نولي قوية كيفك.
2: اي
0: باه ما تنساش.
2: لا ما ننساش.
0: صحيت نرجعوا مره اخرى ليليا، رياضه فكريه مثلا تحب الشطرنج؟ ليه؟
6: اي
0: اي ولا تلعب شطرنج؟
6: لا
0: ما تلعب شطرنج. تحب مثلا رياضه سبور معناها حاجه اخرى؟ شنو سبور اللي تحب؟ شنو سبور اللي تحب؟
6: شنو
0: تحب؟ جيمناستيك. ليه تحب كاراتيه؟ لا. تحب الرقص؟ حتى الرقص رياضه. ليه؟
5: شو الحاجه اللي تحب تعملها انت؟
6: بالي.
0: البالي. البالي رقص. رقص ليليا البالي. البالي معناها تحكي على دانس كلاسيك هكا ولا الرقص الكلاسيكي اكل يلبسوا هكا سبابت يبداو يقفوا على البوانت نتاعهم هكا ما يلبسوا هكا جوبيت يبداو يعملوا هكا بيديهم هذوكم اللي يعملوا هكا بيديهم.
6: اي
0: حليهم محليهم. انت تحب تعمل بالي وما مشيتش مازلت ما عملتش؟
6: عملت قبل
0: قبل وقسيت عليه. علاش قسيت؟ الوقت ولا تقرا ولا شنو؟
6: على القرايه.
0: على القرايه. شفت مشكلتنا في التوقيت نتاع المدرسه مزوره؟
7: مشكله كبيره تو باش نرجع سامي مزور. صحيح التوقيت نتاع الدراسه ونتاع الخدمه قاعد يعطل برشا في التوازن نتاع العائله التونسيه نتاع الصغيرات اللي يقراوا ولا الكبار اللي يخدموا معناتها ما لقاوش وقت لا باش يتفرهدوا لا باش يمارسوا رياضه ولا حاجه فكريه وثقافيه وذاك عمل مشكله كبيره في على مستوى العائله وعلى مستوى القرايه نتاعهم والتوازن بصفه عامه نتاع البشر.
0: حاولوا تراو الميكروويت للامهات. قل لي مدام حسب رايك التوقيت هذايا نتاع القرايه شحال صغار ما ينجموش هكا يعملوا ثقافه يعملوا رياضه؟
8: التوقيت نتاع المدرسه توقيت ياسر ياسر خايب. انا الحق نتاع ربي معناتها اضطريت اني نقل صغاري من الليتاتيك للبريفي على خاطر الحاجه هذيا على خاطر ياسر فما بريسيون في القرايه ياسر يحبوا الصغار يجيو حاضرين ياسر وقت نتاع قرايه معناتها انت باش تخلط تهز صغيرك وتروح بيه وانت ما كملت الخدمه وما هزيتهم وما وصلت للدار كان ما الدنيا ليل باش تحطه يتعشى وتزيد تعطيه قرايه معناها في الدار باش هو يزيد يقرا باش هو يرقد العشره نتاع الليل والعشره نتاع الليل من غدوه ربلوت معناتها ثمانيه معناتها انا معناتها حتى قبل كي كانوا يقراو كاين تما بوز كاين تما معناتها معناتها صغير يتعلم الابجديه من الاول كاين تما معناها سيستم كي نمشيو بيه وصغار طلعوا ما شاء الله عليهم نوابغ معناتها تونس ولدت ما ولدت. انت اليوم تجيب صغير تحطه يقرا معناتها وتحبه يجي حاضر وتزيد تكثر له في الوقت وتزيد له ليتوديت وتزيد له ما نعرفش شنو ما تخليلوش حتى ما يجي
7: يتمتع بحياته صحيح متمتع
8: معناتها انت ما يوصل هو لسنه سته كان ما تلقاه معناتها مخه ساتوري. انا صدقني معناتها انا توا صغاري تروح من المدرسه نقول لها قريت اللي باش تعطيهولك المعلمه اللي خلطت قريتو قريتو اللي ما خلطتش قريتو ما تخدموش ماكش مضطر انك تكمل تخدم الخدمه اللي عطاتها لك هي انت تعطيك جبل
5: وتزيد تروح تقرا
8: جبل نتاع خدمه معناتها انا اليوم باش نخليله اللي باش نخليله باش يتفرهد اللي باش نخليله باش ياكل اللي باش نخليله باش نهزو يعمل سبور اللي باش نخليله حتى شيء. دونك نقول لها لي اللي خلطت خلط اللي ما خلطتش ما تخدموش مع كامل احتراميتي معناتها للسادة المعلمين والخدمات اللي قاعدين يعطيو فيهم. وصدقني معناتها على قد ما توا الامهات نشوف في خلل كبير في الوالدين معناتها انت اليوم تجير صغير 18 انجح لي بيلوت ما نعرفش شنو اقرا اقرا اقرا انت تعملو في ستريس تعملو في ضغط معناها انت علاش ما تخليش الصغير ياخو وقته يشبع بطفولته علاش انت اليوم ما تحطه في تعملو كومباريزون بينه وبين صغير اخر يلزمك تعمل يلزمك تقرا يلزمك تدرى شنو شنو الاخر كيف يجيب ارحموا الصغار بالحق ارحموا الصغار راهو ماكمش قاعدين طلعوا في جيل اكيليبغي
0: صحيح مرهق جدا للأولياء وللصغيرات نتصور مدام نفس الشيء
5: نفس الشيء ذيك علاش أنا مثلا أنا عندي الفرصة باش نحط صغيري في الخاص
0: أي.
5: فمشكون ما ينجمش وكل شيء أما شنو هو اللي تلوج على الذيكول اللي مثلا الكلوب في ثقافتهم معناها الرسم سبور وكل شيء
0: يبدأ انتقهم
5: اي يبداو انتقهي في القرايه معناها عندهم السويع باش نهار كامل من 8 للأربعة وانت تقرا وذاك مهم ياسر للصغير انا حكينا من بها اكثر من القرايه الصغير كي يبدا مفرهد راهو يعطي
0: ان شاء الله هما توا في نطاق
7: اصلاح
0: التعليم وان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار الوضع اللي فيه الاولياء. قبل ما نتعديو للغنيه شوفوا شوفوا شوفوا استوديو في برشا كادوات المزور الكادو هذايا باش يفرح بيه شي عجب جميل. قولي لي تحبوا الحاجات الحلوه مش هكا؟
2: اي
0: برشا برشا اليوم باش نعطيوكم كادو مزيان مزيان مزيان وصحيا مزيان زادا. اليوم كريب فاكتوري باش تهدي لكم كريم اتارتيني موجوده 100% ناتوريل ما فيها حتى مواد حافظه غير طبيعيه ما فيها حتى مواد كيميائيه مصنوعه في مخابرنا التونسيه وفيها كل المواصفات العالميه حتى لي زغوم اللي فيها راهو ناتوريل ما فيهش أغوم أرتيفيسيال حتى طرف. هذو مكريم أتغتيني فيهم كل شيء تلقى فيهم الشوكولا وتلقى فيهم فرويسيك وتلقى فيهم الفاني وتلقى فيهم البيستاج وفما زيدة كريم بروتيني لسبورتيف هذا نتصور يا مزور تحتاج له
3: ما لا لا دقيقة برك نجيب مغرفة ونجي
0: انت سبورتيف مزورة
3: اي صرتوا في الاخر دراقد
0: سبورتيف برشا تحتاج لبرشا بروتين. ليليا تحب الكريم تارتيني ما؟ ايوا اليوم كريم فاكتوري شيختهم بالكريم تارتيني وانت زاده جميله باهي؟
2: باهي
0: هيا باهي نمشيو مباشره مروه الجميله للنغم الموالي للصغيرات.

0: سيدي يا مزور باش نمشي والعمو بشرة بشرة باللورجيم تاعو بشرة باش ياخد صغيرات في فقرة يلا نغني
1: يلا نغني
0: يلا نغني نبدأ هو في فقرة يلا نغني مع ليليا شو باش تغنينا ليليا
2: مكسرات
0: باي يلا عمو بشرة مع ليليا

0: هو عمو بشرى ليه غنيت بالكدا عندك ست ايام
1: بتعرف تتبع ايقاع بالكدا ان شاء الله عليها.
2: شفت عمو؟ انا نحب نسال حاجه.
0: قولي
2: شو اسمها الاغنيه نسيتها.
0: ليليا
3: مكسرات.
2: مكسرات
0: مكسرات
2: يا بابا يا بابا مع كريب فاكتوري. مكسرات
0: مكسرات مع كريب فاكتوري. نمشيو الجميله الجميله جميله الجميله جميله جميله. شنو باش تغنينا
3: يا والدي في البستان؟
0: هاي عمو بشرى مع جميله.

0: غنيو بالكدي بالكدي بالكدي احنا باش نعطيوهم كادويت كلها من كريب فاكتوري. كريب فاكتوري باش ياخذوا منهم الكادويت وما ننساوش اللي باش ناخذوا التيكيات نتاع كارتاج لاند ليكم انتوما. وعندي كادو بعد مفاجاه نزيدكم كادو بعد تنقول لكم عليه من بعد.
1: صحه صحه صحه
0: اي سيدي. قبل ما نواصلوا نتعداو الاشهار.
2: اسمعوا ماما وحيده مع وحيده دريدي على جوهر اف ام. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جار اف ام تي في و

0: تسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: نحب نحيي الاس تي بي البنك التونسي الحكومي اللي آمن بالأطفال اللي هما مستقبل الغد، واللي يدعم هذا البرنامج مباشرة بإيمانه إنه الطفل لازم يكون موجود ولازم عنده برامج خاصة به. هذاك علاش اس تي بي هي معنا، فشكرا الاس تي بي.
2: الكلنا في الغربة عنا حكايات، كنت وحشوا الحباب والبلاد، نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين معاهم فرحين ولا في الغسرة معونين. ليستي بي بانك وتيف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تيني كاش. مع تيني كاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والد ولا الكارت بريبيي ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي. تيني كاش الكل ترانسفير حكايه.
0: اسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
1: مباشرة للفقرة الموالية، وباش نمشيو للمزور
3: التحدي.
1: التحدي
0: التحدي
1: يا سيدي، توا انتوما باش نشوفوا انتوما اذكى جميله وليليا والا مزور.
3: باه انا حاضر.
1: هو حاضر،
3: انا ما لازم بعيدي.
1: لازم ما يغلبكمش، متفاهمين؟ جميله ما تخليهوش يغلبك.
4: باه
1: ليليا ما تخليهوش يغلبك.
4: باه
1: صحيتو مزور.
4: كل شيء مريق.
1: كل شيء مريق، اتفقنا. باش نبدا انا نطرح سؤال، اذا ما لقيتش الجواب قل ماما تجاوب في بلاستك.
4: باه.
1: وماما كي تجاوب في بلاستك تسمى انت رابحه.
4: بيه.
1: نفس الشيء ليليا، إذا أنت ما عرفتش الجواب ماما جاوب في بلاستك تتسمى أنت رابحة. باهي، ومن بعد نسأله مزور.
3: وأنا إذا ما عرفتش الجواب لي يا ربي.
1: لا، اسأل بشرة.
3: أوكي
4: أوكي،
1: يلا. أول ما نبدأ، جميلة جميلة، في الجمهورية التونسية عنا ولايات كيما ولاية تونس، ولاية المهدية، ولاية المستير، ولاية الكيف، ولاية جندوبة، برشا ولايات. قديش عنا من ولاية في تونس؟ أعطت الميكرو مباشرة لما. أيوة
5: 24 ولاية.
1: والجواب صحيح، النقطة عند جميلة.
3: صح عليك، صح عليك جميلة.
1: تعرفوا من انت كان سألتك؟
3: أنا نعرف، أما في قلبي.
1: هيا باي. هيا ليليا، إذا ما عرفتش كيف كيف عندك الحق تسأل ماما. باي، رقم الحماية المدنية، تعرف الحماية المدنية؟ ما هو كل يبدأوا عندهم كراهب أحمر اللي تبدأ إذا كان حد غرق ولا خايفين لا يغرق في البحر، توصيف تجيك الكراهب الحمراء ديك اللي تبدأ تزمرك هي الفوق، ويجيوا منها ناس باش يمنعوا المواطنين. اسمهم الحماية المدنية. المواطن ولا الشخص ولا راجل ولا مراك يبدأ خايف لو ولده يغرق ولا حد يشوف فيه بش يغرق يطلب الحماية، شنو هو الرقم اللي يطلبه يا ليليا؟
4: 98.
1: ليه؟ زيد شوية.
4: 198.
1: صحيت صحيت صحيت، 198. والإجابة عند ليليا صحيحة. إذا نواصل معاك جميلة. جميلة، احنا كي نخزروا اسمها حاسة، وكي نشموا اسمها حاسة، وكي ناكلوا حاجة وندقوها اسمها حاسة. الانسان قديش عنده من حواس؟
4: 5.
1: اوه برافو برافو برافو مزور. شنو هي الحواس الخمس؟
3: الحاسة متاع التذوق هذيك.
1: اي،
3: والحاسة متاع المضغان.
1: مضغان حاسة توا.
3: وبعد متاع كيفاش نبلع.
1: اي،
3: وبعد الاخرين ما نقولش عليهم.
1: تعرف جميلة قد شنو هما الحواس؟ شعنا؟
4: عنا البصر.
1: البصر ليليا. شعنا؟
4: اللسان. التذوق.
1: شعنا جميلة؟
4: الأنف. الشم.
1: شعنا؟
4: السمع.
1: السمع؟ وقعدتنا الحاسة الأخرى؟
4: لمس.
1: اللمس. والإجابات متاع البنايات الكل صحيحة يا عم بشرة.
3: صح عليكم صح عليكم.
1: احنا نزوروا مشكون كنا نسألوا في جميلة نمشي ونسألوا ليليا. ليليا عدد ألوان قوس قزح كي تصب المطر وبعد تزرق الشمس مش الراوفة ما ألوان هكية بحد أصحاب إذا كان اسمه قوس قزح قديش فيه من لون؟
4: سبعة
1: ألوان. والإجابة صحيحة صحيح. التوا متعادلين زوز رابحين. طب شو نشوفوا تو في الأسئلة الجاية شكون اللي باش يغلب صاحب مزور دي هو اللي خاسر طبعا.
6: متخافش
1: اي السؤال الموالي عندك جميلة. مصر عندها عاصمة كما احنا تو تونس عاصمتها
4: تونس.
1: مصر شنو عاصمتها؟
5: القاهرة.
1: القاهرة وماما جاوبت في بلاصة جميلة ونقطة الجميلة
4: خمس نقاط.
1: أسيت نمشيو الليليا عاصمة العراق يا ليليا. العراق
5: شنية زعم؟ البصرة.
1: لا
5: شنية مال العراق؟
1: بغداد. العاصمة بغداد. قبل ما نواصل باش نحكي لكم حكايتين. عاصمة مصر اللي هي القاهرة يا صغيراتي المزيانين التحفونين كان عندنا أكل عام في تونس دولة في تونس في المهدية اسمها الدولة الفاطمية تقرأوها كي تكبروا فيها سلطان اسمه المعز لدين الله الفاطمي اسمه عمك معز باي المعز لدين الله الفاتح عيتوا له معز هذايا كان وهز برشا جنود معاه وهز برشا نساء ورجال ومشى ديقة ديقة ديقة ديقة وصل حتى لمصر. ايش عمل في مصر؟ ابني القاهرة. اذا اللي ابني القاهرة هو
4: تونسي.
1: صحيت جميل. نمشي
3: وبغداد زعما شكون بناه؟
1: مش نحكي لك الحكايه يا مزور.
3: نعرف انا البنايه بناوها.
1: يا مزور ديما صفر عندك في الاسئله يا مزور. ليليا بغداد اكل عام وقتها احنا متولدناش وجدودنا متولدوش قديمه الحكايه قديمه في القيروان كانت فما امراه بوها قاضي باهي اسمها أروى القيروانية. علاش سميناها أروى القيروانية؟ على خاطرها مولودة في
4: القاهرة في القيروان.
1: هذه بنوتة عايشة عند بوها اللي هو قاضي. انهار من نهارات فما واحد كان بشي يولي سلطان في العراق يا اخي صارت عركة اهرب من العراق جاء حتىش القيروان. كي جاء للقيروان تاعب وما قاش وين يسكن بو أروى سكنوا عنده. الرجل دي اسمه جعفر. ايش اسمه؟
4: جعفر.
1: وهرب من بغداد او من العراق على خاطر خاف لي يضربوه خاطر هو يحبش يولي
4: سلطان.
1: كي هرب ومشي عند القاضي هذية عجبته أروى حب يخطبها. كي جابش يخطبها أروى قالت له أنا عندي شروط. قال شنية الشروط؟ قالت له نحب كي تاخدني أنا ما تعرف حتى امرأة أخرى. وكتبت له صديق اسمه الصديق القيرواني فيه برشا شروط. فهمنا؟ يا سيدي وافق جعفر عمك جعفر وهز معاه أروى ومشي للعراق وولى سلطان. كي ولى سلطان أروى ولت تبكي قالت له أنا توحشت تونس ونحب نرجع لتونس ونرجع للقروان. قالها علي قتل البني اللي عندكم هذيا ما هوش كيما القروان نحب حاجه تشبه للقروان. يا اخي هو كي شافها تبكي برشا ابني لها بليد تشبه للقروان اسمها بغداد.
3: هاي الرجال
1: شاف كيفاش بني لها مدينه كبيره اسمها بغداد. هذيك علاش نزور بغداد يلقى فما حاجات شويه بني يشبه للقروان. هذية ما تنسيهوش البنات. احنا تونس موجودة في كل بلاصة بنساء وبرجال. تفهمنا؟ تفهمنا ليليا؟ هيا بي. والأمة هي تتفهمنا؟
4: اي
1: تفهمنا. باهي احنا باش نكتفي وبالأسئلة هذوما الكل وباش نتعداو للفقرة الموالية برعاية الاس تي بي، وهي فقرة ماما وحيدة تحكي.
0: وحيدة تحكي،
1: فهمنا؟
4: ماما وحيدة.
1: اين ماما وحيدة؟ اين ماما وحيدة؟ وذاك عمو سامي وذاك عمو بشرة.
4: باه
1: تفهمنا. مزور، تعرف اللي عنا محاربات قدم اسمهم الامازونيات ولا اسمهم مقاتلات كارتاج؟ انت في بالك؟
3: بالطبيعة شفتهم يترنيو.
1: وين شفتهم يترنيو؟
3: وانا راقد.
1: وانت راقد شفتهم يترنيو؟
3: نحلم.
1: الحسيلو يا بنات ما نطولش عليكم، كانت في تونس انسى ديما قويين ومحلاهم ومزيانين ومثقفين كيفكم انتوما البنيات اللي باش تكبروا توليو انسى تونس متاع غدوه، باش تطلع مزينه كيما ماما وانت باش تطلع مزينه كيما ماما، وتبداو قارين وفاهمين الكل بالكدا بالكدا. اكل عام في تونس وقت كارتاج، وقت القديم برشا اللي هي اسمها امبراطورية كارتاج، كانوا فما نساء يقاتلوا بثلاثة أسلحة، السهم والرمح والسيف، وكانوا اسمهم مقاتلات كارتاج، وكانوا سمر ومزيانين ومحليهم كيفكم الزوز.
0: فاسمو ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهر اف ام. وش عنوشة
2: TuniCash, la nouvelle plateforme de transfert d'argent vers la Tunisie. Grâce au partenariat stratégique entre STB Bank et TF Bank, les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent désormais effectuer des transferts d'argent de manière instantanée, sécurisée, avec le meilleur cours de change sur le marché. Instantané, TuniCash permet l'envoi et la réception d'argent en temps réel. Sécurisé, TuniCash met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les informations personnelles. Un cours de change avantageux. TuniCash propose le meilleur cours de change sur le marché. Pour plus d'informations sur TuniCash, visitez notre site web à l'adresse tuni.cash. TuniCash, école transfert Kenya.

0: البنات كنا نحكيه على مقاتلات كارتاج الأمازونيات وبش نحكي لكم شكون أنت أصلك مش من صفاقس من صفاقس تعرف ملا المحرس
1: أكيد
0: تعرف بها حسن اسمه يونك تعرف أنت صفاقس تعرف بها حسن اسمه يونجا بيه. فما حسن اسمه يونجا في صفاقس موجود قعد منه تشيشة الحسن هذايا تبنى في وقت البيزنطي أما مشي الحسن قعد منه شوية أنا باش نهدي لكم كتاب اسمه حسن يونجا ونحبكم تقرؤوه فيه حديث على المقاتلات الأمازونيات وفيه حديث على حسن يونجا وفيه وسط المزيانات اللي شبهوا لكم فهمنا الكتاب هذايا ماما وحيدة كتبته فهمنا والشركة اللي أنجدته اسمها موندينور شكرا للشركة موندينور اللي أهدت لنا النسخ هذوما وكل واحدة فيكم إذا مش تقرأ تقول ماماتها تقرأ لها فهمنا تقول ماماتها تقرأ لها باباتها ما يقرأ لهش خاطر باش نحكيو عن نساء باي
2: اسمه ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهر اف ام موش معلوشة
0: مزور
3: نعم
0: مزور البناتات ما حكيوش مع مواتهم
3: اي انا بدي نستنى فيهم انا سيدي بن سيدي نحب كل واحدة من البنات جميلة الجميلة وليليا الليليا نحب كل واحدة منهم تغزل الماماتها وتقول لها كلمة حلوة مزيانة كما انا قلت للصباح اليوم صباح لامي قلت لها كلمة حلوة
0: انت ايش قلت لها
3: قلت لك نروح من بعد جيعان حضر لي حاجة ناكلها
0: هذه الكلمة الحلوة اللي قلتها لامك يا مزور
3: الا مو ناكلها حاجة حلوة تحب كيك بعد ولا حاجة
0: قبل ما نسأل بنيات انا باش نسأل التلميذ بشرة التلميذ بشرة باش تقول انت كلمة حلوة لزوجتك
4: قلت لها محلاك قداش نحبك ولا قداش انتي ديما معاونتني واقفه معايا
0: قرب الميكرو بشرى وعاود لي
4: نقول لها محلاك نقولها نحبك برشا نقولها انتي ديما واقفه معايا من غيرك انتي نحير في برشا حاجات ونقولها ربي يفضلك ليا ربي يخليك لي
0: صحيت التلميذ بشرى تصفيقه
4: نجحت
0: يا جميله باش تخزر الماما وتقول لأخت انت غمض عينيك ماما غمض عينيك ماما انت توا جميله باش تقول اللي تحب الماما
5: وهي
0: لا تقول هي اللي نسمع وش عندك فيها هي مش باش تسمع ماما ماما مش باش تسمع ومش باش تشوف انت باش تقولي ليانا شنو تحب تقول لماماتك يلا قولي
5: انا حابه نقول لها اللي هي مزيانه
0: هي
5: ونحبها برشا
0: هي
5: هكا
0: وتقول لها حاجه اخرى شنو
5: نقول لها ربي فضلك
0: صحيت
5: هكا
0: صحيت جميله صحيت تصفيق على جميله هاي انت غمض عينيك وغمض وذنيك زيد
5: سمعتني
0: يلا ليليا
5: عليك
0: يلا ليليا اقرب الميكرو قل لي شنو باش تقول لامك مش تسمع هي
6: انا نحب ماما برشا ونحب نعاودها وربي يفضلها لي وانا نحبها برشا
0: يا ربي خليك يا ليليا ماما ما سمعتش ما نقولولهاش ما نقولوش الماما اش قالت ليليا تصفيقه على ليليا وبما انكم قلتوا كلمه مزيانه لماماتكم حتى احنا المزور جيب كادوات لماماتكم على خاطر انتوما تحبوا ماماتكم
5: تحبهم برشا
0: انا باش نقول على الكادوات يا مزور ومن بعد انت تهديهم
3: اوكي
0: باه في الكادوات نتاع اليوم عندنا ريو كافيار عملت لكل ام ساك صغيرونه نتاع سيف الساك صغيرونه هذه نتاع صيف ايش فيها بما انكم ديما تعبين ما بين الخدمه والدار وتخرجوا في الشمس وتو الناس كل تخدم سيونسيونيك وتعبين اما راه فما حاجات تنجموا تستعملوهم تعطيوهم للاب زيد ينجم يستعملها وانتم ما عادوا خاطركم تحبوا تعطيوه ولا ما تحبوش تعطيوه احنا هنا عطينا للامهات تحبوا تشاركوا شاركوا اسيدي فما ليكرون سولير اسمه سان شايلد اللي هو إكران سولي راهو متميز برشا تنجم يستعملوا الراجل كيما تنجم تستعملوا المرأة. علاش؟ على خاطر ما فيهوش لون، وعلى خاطر ما يزيدش، ما تحسوش هكا ثقيل في الوجه، وعلى خاطر ما يخلي حتى شيء، بالعكس يعني فيه ان كليرسيسون يخلي الوجه ديما صافي، وفيه برشا فيتامينات، وينفع برشا برشا برشا من سخانة الصيف اللي موجود خاصة السنة، وتحافظ على بشرتكم. انا هاني باش نعطيكم الباك، كان تحبوا انتم تعطيوه للاب اعطيوه، وما تحبوش تعطيوه هكا عندكم. ثم حاجة أخرى، الشعورات بشكل عام وقت تخرجوا للبسين ولا للبحر ولا لأي بلاصة تضرب الشمس يترشق الشعر، عندكم زيادة في الباك هذية بروتكسيون للشعر، وكما قلت لكم يصلح للبنيات، يصلح لكم انتوما، ويصلح للآباء، لأنه راهو نوتر، ما في حتى شيء ينجم يعمل لون ولا يعمل في حتى شيء. وعندكم باك اللي هو زيادة نوع متاع فابوريزاسيون، تحطوه على بدناتكم زيادة باش يحميكم من الشموسات. شنو آخر يا ربي، شنو آخر فما زيادة في الباك؟ شامبوان مزيان برشا، مصنوع من الميل ومصنوع من الباف ديسكارغو. وأنا أعطوني الباك تنوريكم واحدة واحدة. وأنا شخصيا استعملته، وبصراحة حاجة مزيانة برشا برشا برشا. أي بالضبط. دونك عندكم ريوكا فيارا دي بروتكسيون للبدن كما تشوفوا فيها 24 ساعة، وهذه البروتكسيون فيه لون مذهب، سامحوني
1: مذهب
0: مذهب نعود أمر. والبروتكسيون هذه فيها لون مذهب، تنجموا تستعملوه على البيسين ولا على البحر. هذه مش تابعة الأبي، هذه يستعملوه الأمهات. باه عندكم هدية أيضا، فما بارفان مزيانة برشا زادة، كيف كيف حلوة برشا ريحتها وناتوريل، وما تقلقش زادة، هدية لكل أم فيكم عندها الكادو هدية. وهدية بروتكسيون أيضا كما كنت نقول لكم، بروتكسيون صلير كابيلير للشعر، هدية تنجموا تشاركوا الأباء فيه. فهمنا؟ حتى هم كي يخرجوا يخدموا زادة لازمكم تحافظوا على الأباء هكا، ولا نحافظوا على الأباء زادة، نحافظ عليهم باش يكونوا باباتنا مزيانين زيادة،
3: خاصة كي تقرب خلاص تاع الشهرية.
0: أيوة الأباء نحبهم كان في الشهرية. تحبوا باباك كان في الشهرية ولا تحبوا ديما؟
5: نحبوا ديما.
0: وانتي ليليا؟
7: نحبوا ديما.
0: أيوة تسمعوا يا باباويت، باباويت البنات يحبوكم ديما بالشهرية ولا بلاش. أي سيدي، وهذه ليكرون سولير اللي قلت لكم عليها، وهذه جلوس ايضا كادو من ريو كافيار، فيتامين او باش زاد يساعدكم في الصيف. هذه الباك للامهات، وكما قلت لكم اذا تحبوا تشاركوا فانتم وضميركم
2: مع العروسه.
0: قبل كل شيء العروسه في كلمتين، الكارتاج لاند شنو نقولوا؟ اش فيها كارتاج لاند يا مزور؟
3: كارتاج لاند سيدي فيها برشا شيخات، كارتاج لاند حمامات أركاد لوميير وبرشا جو، وكان تحبوا على التشالنج والفيكتوريز مرحبا بكم في أركاد لاند كارتاج لاند الحمامات، جيمز بارتو، باسكت، رويسينج، بانشينج، وانجلي تاعي يقتل، وفما برشا دي جو دي رفلكس، وكل لعبة أقوى من اللي قبلها، واللي يربح تيكي باش يبدلهم ينجم كادو في سور بلاس غادي ينجم يبدلوهمكم. كان تحب التحدي والجو جرب رابيديتي والبريسيزيون فان فوند، فان فوند هذا ماركة نتاع جو، لما صحابك وعملوا تشالنج بين بعضكم وشوف شكون يربح ويوصل الميور سكور. ترى أركاد لاند لوندروا وين اللعب يتحول مغامرة، نستناو فيكم في كارتاج لاند الحمامات ريفري فان سبورت هير.
0: طيب وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وباش نحيو مروة الجميلة اليوم على الكونسوليت واللي باش تعمل لنا أعز حلقة. مروة معانا في المراقبة البيداغوجية صابرين بن ناصف، معانا في الإعداد نادرة إترابلسي، معانا في استوديو عمو سامي والمزور، ومعانا عمو بشرة الجميل بالأورغان تاعه، وما ننسيوش أصحابنا اللي عطاو للصغيرات وللأمهات برشا كدوات. تحية ريو كافيار. كافيار بكل الابداعات نتاعها. الحقيقه انا راني نستعمل فيها برشا برشا برشا ريو كافيار وننصح الناس الكل بها كبار وصغار وليد بي على حسير زاده ما تنساوهوش. وبالنسبه للكريب فاكتوري ايضا راهو فما حاجه مزيانه برشا برشا دي برودوي ناتوريل كريم اتارتيني ما تنساوش الاستعمال نتاعها للصغيرات راهو يممو يممو يممو ما تعطيوش المزور راهو ياكل برشا دونك ممو الكريم هذيا وما تعطيوش المزور. وعندكم ايضا التكيات نتاع كارتاج لاند الحمامات اللي باش تاخذوا بها كادويت ونتقابلوا نهار لحد ما لحداش النص نهار على تلفزه جوهره تلفزه وجوهره راديو وتلقاو باقي الاشياء في الديجيتال مع تحيات جوهره اف ام جوهره تي في.
2: فاسمو ماما وحيده مع وحيده دريدي على جوهره اف ام وش كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح من هر السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع أسمى الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسمى الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
8: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم
2: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيكوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
8: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى الـ 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
1: جوهرة
4: أف أم بوبليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم بسمة صعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها إضراب منتظر غدا الاثنين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ووزارة التعليم العالي تشرع في مراجعة إجراءات مناظرات انتداب وترقية الأساتذة الباحثين وتعزيز معايير الشفافية في تفاصيل أخبارنا من المنتظر أن ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين 13 جويلية الجاري إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي وذلك انطلاقا من 5 صباحا إلى حدود 9 مساء الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أوضحت في بلاغ سابق أن إقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة مماطلة تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالتزاماتها وتعهداتها السابقة تجاه هذا القطاع أيضا أن السلطات المعنية تراجعت عن وعودها بتفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي بعد أن تعهدت سابقا بتطبيقها مع موفى مارس من هذا العام مشيرة إلى أن غياب بوادر الانفراج واستمرار تجاهل مطالب المهنيين فرض اللجوء إلى هذا التحرك الاحتجاجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب العكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب وأوضحت الوزارة أنها قامت إثر التثبت في مختلف العرائض الواردة عليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية قامت بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة تتواصل درجات الحرارة هذا اليوم الأحد مرتفعة إذ تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشيلي وستتسم الحالة الجوية بطقس حار وصاف إلى قليل السحب على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد ظهر هذا اليوم بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة ببعض الأمطار وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وتتجه من القطاع الشمالي بالشمال فيما يكون البحر متموجا فقليل الاضطراب في أبرز أخبار العالم الآن عقادة مصر وأيضا القائمون على مؤسسة الأزهر في مصر وفلسطين ودول الخليج وليبيا والجزائر والصومال وباكستان وماليزيا وعدة مسؤولين عرب ومن العالم هذا اليوم الأحد رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح هذا اليوم الأحد عن عمر يناهز 74 عاماً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنها أنهت فجر هذا اليوم جولة جديدة من الضربات العسكرية لأهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بدوره استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل.

0: بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وأيضا إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. أشرف، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا الأحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 7000.
2: صنار 9 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم، كنتوا تتبعوا فينا لحد 12 جويلية 2026، 27 محرم 1448 للهجرة. كالعادة من صنار الماضي ساعتين نحكيوا على السيارات نتاعكم، نحكيوا على الإشكاليات اللي تنجم تكون موجودة في السيارات. في فقرة أمبان آخر الساعة الأولى، آخر الساعة الثانية 73 275 800 336 300 ألف. لي دو باج فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم، جوهرة فام وجوهرة فام لايف. مرحبا بالتفاعلات نتاعكم الكل، إذا كان عندكم مواضيع بالطبيعة تحبوا نحكيوا فيهم فيما يخص السيارات، مرحبا بالاقتراحات نتاعكم الكل. خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى الماضي ساعتين. حميدة برونزي، حميدة مشيت بحرتها تخدم حتى انت تخدم على البحر، على البحر معناها الوحيد اللي عنده في سيرمير. احنا لهنا ما عندناش في سيرمير بالرؤيه برك انت معناها كي راس الشر. حميده في الاخراج التلفزي والديجيتال. سامي زوي ماكش برونزي خويا انت، ابعد شوي ابعد شويه منه معناها. عندك في سيرمير غادي؟ وي وي بريسك
3: بي دون لو
2: des pieds sur l'eau. دونك سيدي دوير في الاخراج الاذاعي سعاد يظهر لي معنا في استقبال تليفوناتكم. دونك نجموا تهبلوها بالتليفونات دنيا سخونه، دونك زيدوا كملوا عليها انتم بالاشكاليات اللي عندكم في سياراتكم. تحيه لك سعاد. فات تحياتي.
3: صباح النور.
2: صافا
3: صافا الحمد لله.
2: نهار درجين صباح النور. تو طحت انت
3: نهار حد لغل
2: نهار حدك باهي. مدام موجودة بحثنا فاتن يتغيب علينا سي بشير للأسبوع الثاني على التوالي، مخصوم منه يومين.
3: ليه جمعتين مش يومين؟
2: برشا مسكين في قدو فيها الشهري.
3: ليه لبيس المال موجود ولا خافي من الفقر؟
2: باه والفلوس تمشي والرجال جيب
3: صحيح.
2: رجال افيك ان غران بالطبيعة، رجال ونساء.
3: ايه صحيح.
2: باهي فاتن بعد شوية باش نحكيو على ماركة آسيوية اللي هي هونكوك واللي نلقاها موجودة في سامس. ستوم تري بيان، ما نسقناش الحكاية ما بينات بعضنا، ما جات بطبيعتها. علاش؟ على خاطر الاتحاد الأوروبي صادق نهار 8 جويليا اللي تعدى، دونك 4 أيام التالي، على الترفيع في معلم الديوانية على الهونكوك.

0: هو مش كان لهم كوك بركه معناها اللي باش يتضر من الحكايه هذه تنشوفوا في بالتفاصيل بعد شويه. علاش نحكيوا على الدرو دوان في اوروبا؟ على خاطر احنا نامبورتيو في لبنان من اوروبا ولا نجموا نامبورتيو من اسيا مباشره، لكن الدرو دوان اللي مفروض على الدول الاسيويه لهنا نحكي على تونس راهو اغلى واكثر برشا من الدرو دوان اللي مفروض على الدول الاوروبيه. الناس الكل اللي تخدم في الدومين هذا تعرف لوروان. عندك لوروان، عندك لوروان. لوروان هي او او ار واحد اللي هي شهاده المنشا. كي تجيب سلعه من ليبيا ولا سلعه من الجزائر يطالبوك بشهاده المنشا، نقول لك جيب لي لوروان. اما انت كي تجيب سلعه من اوروبا اذا كان مطابقه للمواصفات الاوروبيه يقول لك اعطيني الاورو ان. لورو ان هذيك وثيقه هامه وهامه جدا باش ما تدفعش برشا فلوس. طب بعد نشوفه بالضبط التأثير هذا بعد شوية إن شاء الله في أوتوموتو باش نحكيو على لامارك هونكوك بتبيع برعاية سامس اللي تقاو موجود في شارع الحرية. إذا كنت جاي من سوق السبت آخر جراج تلقاها على يدك اليسار. بون مالوريزمون تو ما تلقاش لا سي بشير لا سامي.
1: فما سيف،
0: فما سيف، تحية لسيف. سيف أنا في وقتك نحتاج وريت ال 15 يوم المنقوبين لسي بشير تاخذهم أنت.
1: تاخذهم أنت بريم.
0: زيادة بريم، فوالا بريم في ال
1: بريم دي تي.
0: فوالا.
1: ترافاي سور لي كونديسيون دو ستريس.
0: هي منحة حرمان لا يزيد تحرم من بوه ولا يزيد يخدم.
1: منحة تشيلي.
0: منحة تشيلي صح. دونك تلقاو سيف موجود كل يوم حتى نهار الاحد زاد كيف كيف. توقيت العمل من 8:30 9 نتاع الصباح حتى كشلين وقت اللي يساعدك انت تنجم تمشي. ما عندكش مشكله ما تمشيهمش مؤخر برشا بالطبيعه باش تنجم تلقى كل الترحاب. الحق تبارك الله عليهم الوليدات مشيت قداش من مره البحث سي بشير في سامس بنوماتيك تلقى كان الضحكه ما تلقى كان النصح وخاصة يثبت لك في البريسيون في البريسيون دي بنو غراتويتمون غير ما تمشيش ببنواتك سو غونفلي. هذه اذا كان فما حاجه تعلمتها من عند سي بشير هي البريسيون دو بنو راهي ما فماش حاجه تهلك العجله قبل ما تبدا البريسيون ناقصه بالنسبه للعجله زايده اهون ملي ناقصه مي الاثنين خايبين. دونك ماذا بينا ناخذوا لي ريكومونداسيون كونستركتور اللي هي موجوده تلقاها يا اما في الوحده نتاع ليسونس
1: يا اما في البيب
0: يا اما في الكونديكتور نتاع الكهرباء باب الشوفور. دونك تلقى قديش يلزمك تنفخ العجالي راهو المانومتر يفرق اللي ينفخوا به العجل. مانومتر كيف يسميوه؟
1: مانومتر
0: باهي. ثقافتي في المانومتر
1: ضعيفه قاعد تتحسن توا.
0: نحاول نتعلم من عندكم. دونك راهو ساعات تنفخ العجله في كيوسك تحطها زوز ونص تمشي للكيوسك اللي بعده تلقى زوز وثلاثه تمشي للكيوسك اللي بعده تلقى زوز وسبعه
1: تمشي للسامس تعطيك الصحيح
0: امشي للسامس تاخذ الصحيح. باهي نبداو مع الموسيقى سينو في ساعتنا الثانيه باش نحكيو على ماركه ماهيش معروفه برشا في تونس. الام معروفه اللي هي البي واي دي لكن الماركه هذه راهي الفي دي فيكول دو لوكس شيء كبير تابع دار البي واي دي. الماركه اسمها دينزا. سمعت بها فاتن؟
1: لا الحق.
0: الماركه هذه دينزا راهي تصنع في سيارات من وراء العقل تنشوفوا
1: معاك. موجوده في تونس هذه؟
0: لا
1: نزلت.
0: اما توجي
1: توجي
0: اما بالحق معناها راهم سيارات ما عندك حتى حاجه ما تقول بارابار على الرانج بارابار على لي مارك بريميوم اللي موجودين كلهم في العالم. راي دينزا سي ان فيكول دو لوكس. ولهنا نزيدو ناكدو اللي كونوا لي شينوا كيما نجم يصنع لك سلعه دور مش بدور بدور بدينار خويا كيما نجم يصنع لك سلعه بمئات الالاف من الدنانير.
1: وانت والدوموند نتاعك
0: انت واش تطلب؟ تطلب سلعه رخيصه يمد لك سلعه رخيصه، تطلب سلعه غاليه مدلك سلعه غاليه. ولهنا قوه ليكونومي شينواز. باهي نذكرهم طريقه المشاركه سيد المخرج. يلا تفضل.
2: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 اوتوموتو بور بيان ديماري.

0: بدي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافله حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
2: بيبليسيتي
3: أوتوموتو. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: وصلنا 26 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. كما قلنا باش نحكيو على لي بنو هانكوك شي سامز بنوماتيك شارع الحرية سهلول سوسة. قبل هذا ما نرجع لك فاتن خليني نرحب بشكوبة تحياتي.
5: مرحبا بك، وينك خير؟
4: سافا مكانيا؟
5: الحمد لله.
4: باردة الدنيا، شيخ شوفاجات للأولاد وركحت لهم كوبيرتات
5: شيء كبير.
4: والله ربعينكم بالحق، معناها ربعين الناس الكل اللي تخدم في ظروف. المشكله شكي ما عندكش حل،
5: ما تلقى حتى حل،
4: تلقى حتى حل. باش تسكر كيفاش باش تسكر؟ باش تحط كليماتيزورات كيفاش باش تحط؟ ما باش تعمل حتى شيء.
5: تقصي مره في الحقيقه يقعد ديما شتي خير برشا.
6: ديما في حل الشتاء، ديما في حل الشتاء،
5: حل صحيح مش كي الصيف. ما تقالوش بالحق،
4: سيونس يونيك زاد خير. كان جات سيونس يونيك في الشتاء شنو رايك فات؟ تنجح؟
6: لا
4: خلينا نمشي ونحكيو على البنوات ونحكيو على الهونكوكا. يا للهي
6: عسيمة، مرحبا بكم أنكور إن فوا. نرحبوا مرة أخرى بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين. اليوم باش نحكيو على مارك هونكوك. لا مارك هونكوك إي ديستريبيي في تونس باغ لا سوسيتي كوميرسيال ديبلوماتيك. هونكوك سيت اون مارك كي ايتي فوندي ان 1941 باغ مسيو شو هونغجي. أول ما بدا اسم الشركة شوسان تاير كومباني، ومن بعد لونتربريز ادوبتي ان اوتر نو ان 1968 اللي هو هونكوك تاير مانيفاكتشرينغ كومباني. وكلمة هونكوك تعني تو سامبلومون باللغة الكورية كوريا. هونكوك سيت اون مارك كي كلاسي 7 مونديال.
4: شينواز ولا كوريا؟
6: كوري كوريا الجنوبية. شو الكوريين
4: مالا قبيلة كي قلت؟
6: والله إلا ركزت معك
4: توكا مغلطوا في العمل،
6: والله إلا ركزت معك.
4: دونك كوريا الجنوبية انا بدي مشي جابونيه. ومن بعد كي حكينا على مارك شينواز قلنا لا تطلع شي شينواز، يا اخي هاي طلعت من كوريا الجنوبيه.
6: بي هونكوك اوكوب لو 7 بلاس مونديال في الفابريكاسيون دي دي بنو. كنقولوا 7 غران فابريكان دي بنو في في العالم. راهو ماهوش اون تيرم دو كاليتي، راهو اون تيرم دو شيفر دافير و نومبر دي بنو فوندو. معناها كان هي في المرتبة السابعة ما يعنيش اللي الكاليتي متاحة أقل
4: من المرتبة
6: اللي مارك اللي بريميوم الأخرين.
4: واضح. Est-ce qu'on peut considérer que Hankook c'est une marque premium؟
6: Oui.
4: Ou alors une classe السابعة؟
6: Oui. C'est une marque premium. Déjà, c'est une marque qui investit beaucoup dans tout ce qui est innovation et technologie. لا لا لا محمد رسول الله. بيه الماركة دي موجودة في 160 دولة. عندها دي سنتر دو ريشيرش في لوروب، في لازي بيان سور، في امريكا. لي كاركتيرستيك نتاع الهونكوك اللي معروفة بهم هي ليكسيلون اديرونس او سول، لو فريناج بيرفورمون، لا دوري دو في اوبتيميزي نتاعها، لا كونسوماسيون دو كاربورون ريدويت، وهذاك اللي يخلق ان رابور كاليتي بري باهي بارابور اوز اوتر مارك، اوز اوتر مارك بريميوم.
4: نيفو سونار زاد كيف كيف؟
6: اي فما ديمينيسيون
4: دو الحس.
6: مش ميت اما مقبول. بون مقبول فاسون دو دير ماني بي. شنو يخش نقول لك عليه؟ اسالني طنجي.
4: شنو عامله في تونس؟ شنو هي جابها
6: والله في تونس؟ باغمي لي مارك بريميوم اللي مشكورين ياسر. صحيح الحق متربي في تونس راه المارك هونكوك تتسمى ماهيش معروفه اونتر بارونتيز برشا برشا كيما البريدجستون والميشلان
4: والكونتيننتال. ليه؟ كانت موجوده برشا في البريمير مونت. أغلبية العباد يقول لك البنو اللي قيت به الكهرباء أول ما شريتها نكمل به
6: به بل انا نعلمك انا اليوم نعلمك اللي الهانكوك parmi les marques premium les plus présentées في الموند دوريجين الهانكوك موجوده في البي ام موجوده في المرسيدس موجوده في الكيا موجوده في الهونداي موجوده في البورش موجوده في اللودي في الفولكس فاجن في التسلا وفي الميني دونك le fait qu'elle a cette forte présence في الموند دوريجين prouve que les constructeurs automobiles زاد عندهم ثقه كبيره في الكاليتي
4: لا نقصه بوبليسيتي في تونس
6: وزيدك زيادة وزيدك زيادة المارك هانكوك ست اون مارك اللي كيما نقولوا نلغى الكلمة
4: في عقل
6: كيما نقولوا انفستيت ياسر إل سيت انفستي بوكو في الانوفاسيون اي سورتو بور ديفلوبي دي بنو بور لي فيليكول إلكتريك بور لي بنو معناها اكسكلوزيفمون بور لي فيليكول إلكتريك دايور Le marque Hankook, c'est le fournisseur exclusif depuis 2023 des pneumatiques pour le championnat Formula E.
4: Formula E.
6: Ouais.
4: Mais je dis, le Formula E.
6: Je bâche à mon mot, je dis.
4: Ouais. Donc, les gars, les mots, je dis. نلقاو مثلا البار 14 موجوده بار 15 موجوده بار 16 موجوده بار
6: 15 نقولوا نبداو بار 15
4: بار 15
6: اي اما هانكوك موجوده في الجام توريزم SUV 4x4 véhicule utilitaire poids lourd
4: نحكيو على الكراب كوميرسيال
6: اي يوتيليتير كراب كوميرسيال poids lourd les bus والحق تاع ربي البريزونس هذه الكل نتاع هانكوك والكاليتي نتاعها مازلنا ما حكيناش على دي بنو هانكوك في الجيني سيفيل معناها كان تولي تزيد تصنع دي بنو في الجيني سيفيل نتصور
4: زعما ايتر
6: لا هما مازالوا ما بداوش يصنعوا هانكوك مازالوا ما بداوش يصنعوا في لي بنو جيني سيفيل
4: معناها مازال ما دخلوش في الدومين هذا مازال ما دخلوش في العالم باهي هانكوك من اولها اختصت في لي بنو
6: C'est, honey, c'est la première entreprise coréenne spécialisée dans la fabrication des pneus. Donc,
4: nous avons fait وين المنتوجات الأوروبية تلقى روحها تعبة شوية الحل يكون باللي تاكس باللي دروات دول شقروا لويت هذه الحكاية أربع أيام
6: التالي
4: قال لك يا سيدي لي كونستركتور لي فابريكون دو بنو أزياتيك حطوهم الكل هم فرتشكارة معناها لي جابوني لي شينوا لي سود كوريان الكل حطوهم كل فرتشكارة قال لك باش نزيدوهم في لي تاكس معنا في الدروات الدول قديش الزيادة شاكيب ما بين 4.5% حتى 45.3% معنا أقل شركة باش تتزاد عليها هي 4.5%
6: Tout en sachant, Khaled, que nous, en Tunis, qui nous des pneus importés de l'Asie, nous avons 43% de droits de douane. Je pense
4: que nous avons 43% et 45%. Qu'est-ce que je te dis
5: هذاك علاش السوم هاك تشوف فيه حد انت
4: باهي هما هاو شنو اللي يقولوا الاوروباويين ما كل حاجه يعملوا لها معناها الكادر نتاعها يحطوها في اطارها والمقدمه والخاتمه والجوهر ولا العقده والانحلال العقده باهي قال لك يا سيدي فما دامبينغ شو معناها الدامبينغ؟ معناها انا البنو يتكلف عليا جو دي نابورت كوا 10 دولار وانا قاعد نبيع فيه 8 دولار نزيد عليه التاكس هما راهو توا يخلصوا في 4.5% التاكس هاو فقط دونك قال لك نزيد عليه التاكس هذا باش يخلط لي لفرنسا مثلا ولا لايطاليا ب 10 دولارات داكوردو الور كو الميشلان اللي هو برودكسيون فرونسيز الكلفه نتاعو 12 دولار دونك كيفاش انت توصل لي العجله بالتاكس باللي تحب عليه انت ب 10 دولارات الور كو انا ميشلان ولا غيره من اللي مارك معناها الاوروبويه متكلف عليها 12 دولار
6: دونك هما لنا عملوا قانون باش يحميوا لي مارك اوروبيين نتاعهم
4: دونك انت مش هما غالطين ولا هما البروسيدي دو فابريكاسيون نتاعهم يكوت شير ولا لا مان دوفر الكوت شير لا لا با دي تو هما ما يغلطوش دونك الغلطه فيك انت اللي قاعد تبيع لي بسوم اقل من سعر التكلفه نتاعك. حلوا انكيت كوميسيون اوروبيان هذيا من اكتوبر اللي فات. شو لقاو؟ لقاو اللي كونوا بيكان مثلا الحكومه الصينيه قاعده تدعم في السلع هذه، قالك هذا مخالف لاتفاقيات الجات والاورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس، معناها مخالف تماما لكل الاتفاقيات. عايز سيدي اللي مخالفين الكل باش نضربوهم ب 43%.
6: انا اللي عملته سبونسيون الدوله تخلصوا تاكس
4: تو تزيدوا تزيد تعطيهم سبونسيون على التاكس هذيك باش يبيعوه باش يزيدوا يطيحوا في سعر البيوع نتاعهم. هذيك هي استراتيجية نتاع لي شينوا. نحكي لهنا على لي شينوا شكون هم لي مارك توشي parmi les marques les bons élèves اذا كنا نجمو نقولوا واللي تفاعلوا ايجابيا مع الانكيت اللي حلتها لونيون اوروبيان هي هونكوك واللي مدت الوثائق نتاعها الكل، قالت لا راهو ما عنديش فلوس ناخذ فيها من عند حتى دوله من عند حتى جمعيه من عند حتى سبونسيون ما عندي، تفضلوا هم الوريقات نتاعي. قالوا لها على خاطرك تلميذ نجيب هم 4.5% فقط. معناها انت اذا كانك ناوي باش تشري بنو هونكوك سي المومون وجم. من هنا لشهرين ثلاثه اخرين لاريفاج الجديد اللي باش يجي راهو اون سورا تاكسي ا 9%، معناها باش تدخل السلعه من كوريا لفرنسا ما عادش باش تخلص 4.5% كهو، باش تولي تخلص 9%. اقل تاكس تزادت دونك هي 4.5% اللي نزيدوهم لل 4.5% ديجا اكزيستون، دونك امورك واضحه.
6: وبالنسبه للمعامل نتاع هونكوك اللي موجودين في الاوروب
4: ما يخلصوش
6: ما يخلصوش
4: علاش؟ خاطر سوني با دلامبورتاسيون اموان كو انت تخدم فيهم سودوان، دونك باش تعاود تدخلهم كانك جبتهم حاجه جديده، الوغ كو في اوروبا ما فماش.
6: معناها الساده المشاهدين والمستمعين برو في ساعه شريو عجي اللي راهو
5: ربجيكم
6: مع الرونتري
5: فوالا ماهيش موجوده ياسر الحقيقه.
4: هذاك
5: علاش لهنا في تونس ماهيش برشا
6: موجود.
4: هذاك علاش انا نحكي عليها
6: موجوده موجوده
4: باش الناس تعرفها، هي موجوده من الناس ما تعرفهاش. كي تقول لك فاتن راهي موجوده في الكيا بريمير مونت،
5: لا لا راه راه لا راه موجوده
6: موجوده. امشي اطلب من عند ايرو فوندور تلقى عنده الهونكوك.
4: المشكله اللي كونه لو كونسوماتور تونيزيان ما يخممش فيها
6: خاطر ما يعرفهاش زاد راه
4: فوالا
6: معذور،
4: دونك يلزمها يتم التعريف بها.
6: انا جيناش نعرفوا
4: به فوالا. نزيد نكمل في لي تاكس توت لي مارك شينواز باش يتزادوا 45.3% توت لي مارك شينواز. قال لك بيكان شدوهم بالكمشه يعطيهم في الفلوس، دونك 45% باش تتزاد على توت لي مارك شينواز. فما شكون اللي باش تنقص معناها الزياده باش تكون اقل من 45% باش تكون 24.4% كيما مثلا كونتيننتال كيما جوديير وكيما بيريلي اللي هما سي دي مارك بريميوم. كاكا
6: اي ما كونتيننتال و كونتيننتال و بيريلي سون دي مارك اوروبيان ماني
4: سي سي كوريا حسب الارتيكل اللي قدامي بتاتر عندهم دي زونيتي دو برودكسيون
6: اوكي
4: غادي، دونك اللي باش تجي السلعه من غادي دونك الفايتر تاكسي وما يهموش في البلاد دوريجين
6: اكزاكتومون خاطر كونتيننتال سي مارك الموند معناها
4: هو اللي يهمو يهمو اللي كونوا السلعه هذه منين جايتني شكون صنعها هذيك وين قوه لا بروتكسيون عندهم اللي كونوا يحبوا يبروتيجيو لا مان دوفر اوروبيان. انت كي تحل شركه في فرنسا وتمشي تصنع السلعه نتاعك في الهند ومن بعد تعاود تجيبها وتبيعها في فرنسا، اسكو اليد العامله الفرنسيه استفادت؟
5: اليد العامله الفرنسيه غاليه برشا
4: ما يهموش عدو
5: ما عادش تقابل هكاك
4: انت تو يساعدك مثلا باش تجي الواحد فرنساوي يخلص في 4000 يورو في الشهر باش تقول له لا راه على خاطر ما عادش نجموا نبيعوا من عشر شهور راك باش تولي تخلص في 2000 يورو كاو، وحتى كي طيح له شهريته لل 2000 يورو باش تخلط تنافس اليد العامله الصينيه ولا اليد العامله الهنديه اللي هي تخلص في 5 دولار في النهار.
6: هو افري دير ابار معناها السعر نتاع اليد العامله الاسيويه راهو تحب ولا تكره راهو في الدومين نتاع البنوماتيك لي سوسيتي لي سوسيتي ازياتيك دون فاصون جينيرال سبيسيالمون لي سوسيتي شينواز غاديين يتطوروا على الاخر راهو تو ما عادش نحكيوا على ميد ان شاينا نتاع قبل نتاع ميد ان شاينا معناها سلعه سامحني في كلمه نتاع بودور ولا نحكيوا على سلعه معناها عبيد كي سون طران دو سانفيستير في لي تكنولوجي في الغوشيرش في لينوفاسيون يعملوا في حاجات باهي يعملوا في دي برودوي دو كاليتي ودايوغ هذاك علاش لي فونت نتاع لي بنو شينوا زيد في العالم وكلي اون غروند بارتي من البار دو مارشي نتاع لي مارك بريميوم صحيح اما هذا ما يعنيش اللي هما معناها معناها انت لهنا تجي اون تجي تحاسب فيهم متعاقب فيهم على خاطر هما غاديين يقدموا معناها
4: exactly. هو يعاقب فيهم على خاطر هما قاعدين يغلبوا فيه القارة العجوز كما يقولوا اوروبا ما لقاتش الطريقه كيفاش باش تقدم القدام دونك ال سي دو توجور دو فير دو بروتكسيونيزم الدليل على هذايا لي امبورطاسيون شينواز نحكي ديما اون تيرم دو بنوماتيك برك راهو لهنايا نقزت ب 62% ما بين 2021 و 2024. في 2021 كانوا يبيعوا في 57 مليون عجله في العام في الاتحاد الاوروبي الكل توا ولاو يبيعوا في 24 93 مليون عجله في العام كي نقولوا راهو 93 مليون عجله راهي سي ليكيفالون تاع 30% من البار دو مارشي معناها انت عندك الكونتيننتال وعندك البيريلي بيريلي سي ايطاليان في بالي وعندك الميشلان اللي هو فرنساوي عندك تروا دي مارك من اقوى ما فما وتلقى روحك في المارشي نتاعك في حومتك تبيع في 70% اكهو من المارشي والاخر الكل ماكلين السلعه امبورتاسيون دونك يفوا اجير
6: كل كوب دي موند هذا نتاع سنين
4: اكزاكتومون فهمت دونك هذه الاشكاليه الكبيره اللي كونه ما عندك حتى حل الا باش تزيد في لي تاكس الامريكان عندهم حل اخر الامريكان يحط دي نورم دو سيكوريتي مثلا تحب تكسبورتي تفاح لامريكا يخليك من الاول تكسبورتي كي يلقاه بدا يطلع وبدا يغلب في السلعه المحليه يقول لك لا التفاح راهو يلزم علوها يكون ما بين 6 ملم و 9 ملم
6: ويلزم التود سكر فيها
4: يلزم السكر اللي فيها صحيت يكون 0.01 حتى 0.03 بعد ما شاف هو بتبيع السلعة متاعك وعمل عليها التحاليل اللازمة ويعرف اللي كون الشجرة اللي موجودة عندك يستحيل باش تعطيك التود سكر
6: دي نغم تعجيز دي ماني
4: صحيت كي تجي انت تسأل وقلك والله لا حفاظا على صحة الامريكان وحفاظا على صحة كذا وحفاظا على كذا ما تلقاش كيفاش تغلب دوك يقولك لا يا اما تو تو كونفيرم للنورم اللي انا حاجتي بهم يا اما راه سمح لي ما نجمش نقبل السلعه نتاعك بكل تربيه بكل اخلاق بكل قانون باللي تحب انت معناها
6: بالقانون سورتو
4: بالقانون تلقى روحك البر الاوروباويين لا مازالوا في زيدوا تاكس زيدوا كذا لا عملوا هذا فما حلول انصاف اللي هي تولي مثلا تخدم جزء كبير من البنو نتاعك في الصين مثلا والا في الهند والا في كوريا الجنوبيه وتهز تكملوا
6: سمي برودوي ماني
4: فوالا تهزوا ناقص حتى ايتيكيت
6: يا متى يخلقوا له تاك زيد هم
4: في الانتظار هاك انت سلكت امورك فهمت معناها تجاوزت البارير هذيك هاني وليت نصنع فيه بحذاكم جوست نكملوا الشاسي تخدم غادي والبقيه ها باش نخدمهم لهنا تختار انت لي سونتر دو كو نتاعك انا هو اللي اغلى واحد انا هو اللي تمشي ديلوكاليزيهم بعد تجيب تكمل البقيه غادي باش تنجم تنجح في وسط الدومين هذا دونك عالم البنو راهو مش كيما برشا ناس يتخيلوه راهو عالم صعيب ماهوش ساهل باش تقنع ان كونسوماتور باش ياخذ البنو الفلاني على البنو الفلتاني انت بيدك تو شكيب كنت تقول فيها الهونكوك ماهوش موجود الركوب متوفر في ستوك موجود كولافت
6: موجود موجود من عجلي توريزم حتى ايش العجلي بوالو موجودين
5: نتصور الاخرين اكثر الحقيقه فهمت هما مش بالكافيه كما تلقى كونتيننتال والميشلان وفهمت
4: اللي سماك هناك
6: موجود
5: فهمت
4: اللي سماك هناك انت كي تمشي تسال تقول له شنو احسن عجله عندك اوتوماتيكمون حتى العجال بيدو باش يقول لك عندي البريدجستون عندي الميشلان هذوك ما خاطر سي دي مارك اللي في الوزن معروفين جي تقول له مارك هونكوك يقول لك
5: والله ولا وتو خاطر حتى المقدره الشرائيه ما عادش تسمح الحقيقه خالد ولا يوجوا على اقل حاجه الماركات اللي قاعده تدخل تو اللي هي معروفه كيما تريانجل ماتش
6: ماتش
5: الرا
6: تريانجل
5: ماتش الرا كيما هكا لاسا ودري شنو الفازات هكوما كل اسامي الله اعلم وين قاعدين يجيبوا هكا ولا
6: صحيح
5: لا تفهمها شنو هي لا تركيا لا
6: لا فهمت لاسا سيت اون مارك ترك
5: لاسا
4: لينغلونغ مثلا عند الشنوة سيت اون مارك بريميوم تريانجل سيت اون مارك بريميوم الويست ليك سيت اون مارك بريميوم
6: كلاسي بارمي لي توب 5 يظهر لي لي 3 مارك
4: اكزاكتومون هذوما لي 3 مارك بريميوم
6: فما مارك اخرى تنحكيو عليها مره اخرى زاد شنوة
4: اي الاشكال
5: هذوما كيفاش قاعدين يدخلوا
4: ليغال
6: ليغال
5: كمليك
4: واضح دونك خلينا احنا في الهنكوك دونك الهنكوك تلقاوها موجوده عند سي بشير في سامز بنوماتيك شارع الحريه نجموا تمشيو لهم يعطيوكم الاسوام فما الباج زاد كيف كيف نتاع سامز نجموا تسالوا غادي وتنجموا تاخذوا دي رونديفو باش نجموا تمشيو وتبدلوا العجلي نتاعكم فات الجمعه الجاي ابسونت بريزونت
6: تنشوف
4: انت سي بشير باش يجيب خطيب
6: انت سي باش كان خطيه باه تستاهل تو يجي جوست حبيت نقول لك كونسيرنون الهونكوك فيك كحكينا لي الهونكوك ا ديفلوبي معناها ان بنو سبيسيفيكمون بور لي فيكول الكتريك دونك ان شاء الله في الحلقات الجايه نخصوا سيونس نحكيو على لي فيكول الكتريك تيرميك هبريد الفرق بيناتهم اي سورتو الفرق في البنوماتيك خاطر
4: مش اي بنو يمشي على مش اي بنو
6: دونك ماذا بينا لوتيليزاتور فينال يفهم الفرق باش كي يجي يشري يثبت في العجله اللي ركبت له في الكرهبه
4: فما نومرو فما حاجه من غير تعطي فما كيفاش نعرفها
6: بيان سور بيان سور بيان سور مكتوبه حاجه اللي تعجبك في العجله كل شيء مكتوب عليه
4: صحيح مدي وتي وانت طالع
6: كل شيء
4: تيك صح فاتن ميرسي بوكو احنا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ومازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين يلا

0: نهار و 55 دقيقة مازلنا متواصلين مع بعضنا. نذكركم اللي تنجموا تدخلوا معنا في فقرة أمبان 73 275 800 336 300 ألف إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات نتاعكم. سينو نعاود نذكر بالبيان اللي خرجوا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول رفع مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبير في ولايات باجة، جندوبة، سليانة، القيروان، سوسة، المستير، المهدية، سيدي بوزيد، توزر وقبلي. ظواهر جوية خطرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجات الحرارة، ظهور رياح الشيلي. الحاجة اللي يوصي بها المعهد الوطني للرصد الجوي يقول حتى للخمسة نتاع العشية اليوم دونك يزمنا نردوا بالنا، يقظة، نشربوا برشا ماء كامل النهار، حتى ما منش عطشانين لكن نشربوا الماء بزايد، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة، يعني ما بين نص النهار والأربعة متاع العشية. نقلصوا من الأنشطة الرياضية، مثلا فما برشا يمشيوا البحر، يلعبوا الفولي، يلعبوا البيتش، يلعبوا برشا ألعاب اللي هي موجودة في الشط. دونك ماذا بينا لي كاسكيت، ديما نبلو لي كاسكيت، نشربوا الماء سورتو، والكراهب نتاعنا زاد كيف كيف رانا يلزمنا ان نردوا بالنا عليهم برشا. علاش؟ على خاطر هاي السخانه تضر برشا السيارات نتاعنا، وراهو الكليماتيزور كي باش نخدموه ساعه قبل ما نخدموا الكليماتيزور اول حاجه لازمنا نبدلوا الفلتر. راهو الفلتر يجبد برشا كل التفش وكل الوسخ وكل الغبره اللي تراكمت شتاء كامل ما خدمناش الكليماتيزور نتاعنا. نجيو من بعد في الصيف شكيب ونحبوا نخدموا الكليماتيزور، ومن بعد نقولوا شبي فما ريحه خايبه قاعده تخرج من الكليماتيزور، ولا شبي الكليماتيزور ما يبردش، وتمشي تدفع 80 دينار و100 دينار و150 دينار باش تعاود تشرجي الكليماتيزور نتاعك، الور كو الكليماتيزور لاباس عليه، الفلتر هو اللي مسدود. هكا ولا؟
1: ايه ذاك جانب منه، خالد جانب ينجم معناتها يكون من الفلتر. الفلتر خاطر نتاع الهواء هو جزء باش يصفي الهواء
0: كيف دمبوشي ما يتعدى منه الهواء، ما يتعداش كامل الهواء.
1: صحيح، انا قلت لك يعمل عنده النسبه كبيره في تخريج الهواء الساعه الاول حاجه ونقص من البروديه
0: اكزاكت.
1: اما ديما نحاولوا نرجعوا خالد للغاز نتاع الكليماتيزور.
0: قبل ما نمشيوا للغاز خلينا في الفلتر. الفلتر تبديله يظهر لي من اسهل ما فهم.
1: ايه صحيح صحيح، فما كراهب فيها فلتر، فما كراهب فيها زوز فلتروات والمكان تاعهم زاد يتبدل من بلاصه لبلاصه كل واحد.
0: اللي نعرفوا وراء البوتاغا
1: فما كراهب يجي واحد من برا شيرة البارتي تحت سوي جلاس شيرة الموتور وتلقاه زاد تحت البوتاغا
0: فما كل قرص صغيرون هكا تنزل عليه تطيح البواتاغون تتفجع، انت تقول هذه تكسرت. الورك هي لا انت تكسرت لحد شيء معموله هكاك باش تطيح البواتاغون للاخر.
1: باش تنجم تدخل يدك وتمد
0: تلقى الفلتر، تنحي فلتر تحط فلتر.
1: صحيح موجود هذاك في كرهب. انا قلت لك ديما تتبدل من الكرهب الكرهبه، فما كرهب تلقاه لا البواتاغون ما تتحلش ما تمسش، تلقاه من لوطه بالكل من تحت منها بالضبط. كاش صغير يتنحى بالسكه ولا بالفيسات كل كهرباء كيفاش يتجبد الفلتر هذاك ويتبدل فهمت. وكما كنت نقول لك زاد فما فلتروات تلقاهم البرة من
0: انا من جهه الموتور نمشيو له
1: جهه الموتور
0: حلو كبوت ونمشيو لل
1: فوالا تلقاهم البارتي اللي على اليمين الاكثريه.
0: فلتر تنصح نبدلوه مره في العام قبل الصيف ولا مره في العامين ولا بالكيلومتراج ولا
1: مره في العام؟ مره في العام، مره في العام يكفي باش تجي تخدموا انت شهرين وثلاثة شهور تاع الصيف فهمت. وفما اللي يخدموا زاد كل ما تسخن الدنيا زاد يخدموا هذاك لازم اموها مره في العام يتبدل.
0: يتبدل الفلتر موش غالي؟
1: ايه موش غالي، موش غالي بالطبيعه، اسوام تتبدل انت والماركه.
0: هذول اللي فرد سوم هو الفلتر اير اذا ما كان مانيش غلط.
1: قريب ايه قريب بالنسبه للكراهب الصغار.
0: ايه
1: اما فما في الكراهب الكبار الحقيقه تلقاها اغلى وتلقى موديلات زاد. هاني قلت لك ديما يفرق السوم نتاع الفلتر انت والماتير نتاع الكردونه نتاعو فهمت كيفاش باش تاخذها.
0: فما دي فلتر دوريجين ودي فلتر ادابتابل ولا الكلهم دوريجين؟
1: لا بالطبيعه فما الادابتابل مالها. فما الادابتابل اكثر برشا من الدوريجين. قل اشكم شي ياخذ لك دوريجين خال الحقيقه
0: فلتر نتاع كليماتيزر
1: اي بقله الحقيقه قله
0: باهي مازال باش نزيدو نحكيو اكثر على الفلتر نتاع الكليماتيزور وعلى الكليماتيزور وقتاش نخدموا الكليماتيزور وقتاش ما يلزمنا ما نخدموش الكليماتيزور راهو هاك لو شوك تيرميك تلقى الباربريز سخون على الاخر وانت تضرب تخدم الكليماتيزور افون تبرد راهو تنجم تكسر الباربريز نتاعك راهو ينجم يصير فيه هاك لي ميكرو فيسور وينجم يصير فيه حتى

0: أخبار الماضي ساعة. يلا
1: كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتي باسول مع من ماضي ساعتي للغازي خليل بايلا، من 4 ل 7 مع سالم هندي ستوديو المونديال، من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر، من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس جوهرة باي نايت، من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس، من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين، من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كومبيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن رفع مستوى اليقظة إلى درجة انذار كبيرة في ولايات القيروان، سوسة والمناسير والمهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي وبيجا وجندوبة وسليانة، محذرا من ظواهر جوية خطرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجات الحرارة وظهور رياح الشيلي، موضحا المعهد في تحيين لخريطة اليقظة الجوية أن هذا الوضع المناخي يستوجب اليقظة التامة من المواطنين في المناطق المعنية، مبينا أن صلاحية هذه التحذيرات تتواصل إلى غاية الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم. أيضا أشار المعهد الوطني للرصد الجوي لأن المعطيات الحالية تستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش والأكل بصفة عادية، مع ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام. كما دعا المعهد إلى تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة 12 ظهرا والساعة 4 بعد الزوال، والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. هذا وكانت دعت وزارة الصحة أمس في بلاغ المواطنين لتوخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وأصدرت الوزارة منشورا توعويا تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الأثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة. وأكدت الوزارة أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابع بعد زوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة وخاصة الأطفال وكبار السن، ودعت إلى تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية مثل الدوخة أو الصداع أو التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم. كما أوصت بمتابعة كبار السن بصفة دورية وتأكد من حصولهم على كميات كافية من السوائل والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. دوليا، هيئة بحرية بريطانية تفيد اليوم بأن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند درجة شديدة، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة. ختاما، أثار انذار هاتفي خاطئ بإطلاق صواريخ اليوم حالة من القلق بين سكان تل أبيب قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التنبيه نجم عن خلل تقني في إحدى شركات الاتصالات، وذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي استعداداتها لاحتمال

0: تعرضها لهجمات صاروخية من إيران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: ماضي ساعة 19 دقيقة تحياتنا لكم من جديد حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو. مرحبا بالتدخلات نتاعكم 73 275 800 336 300 ألف لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شيكي قبل الأخبار كنا نحكيوا على الفلتر نتاع الكليماتيزور سي بون تهنين عليه بدلناه ماذا بينا قبل السخانة بالطبيعة قبل ما يدخل الصيف نبدلوا الفلتر نتاع الكليماتيزور سينو بعد شو اخر نتفقدوا قبل ما نخدموا الكليماتيزورات في الكراهب؟
1: شوف الفلتر حكينا عليه تو باش نحكيوا على الغاز. الحقيقه الغاز كان كهرباء جديده ما نمسوا حتى شيء.
0: سيتا دي جديده حتى الاربع سنين خمس سنين؟
1: به اربع سنين خمس سنين به
0: به
1: خاطر يبدا غاز دوريجين ميزال فيها وفهمت وميزال كومبريسور باقي دوريجين فهمت جديد. سينون بعد نوليو الحقيقه حتى خاطر ماك تعرف الكومبريسور تاع الكليماتيزور فيه زيت
0: صحيح
1: بيه. مش برشا زيت فما طريف دي مليمتر صغار فهمت الدوزاج هذاك يعاون باش يقريس لداخل البساط تاع الكليماتيزور وبطول المده هذاك زاد باش يخدم وش تهلك دونك نوليو نمشيو للماكينه تاع الكليماتيزور اي واحد يشارجي تكون عنده ماكينه باهيه بروفيسيونيل معناتها يجبد بها الغاز القديم والزيت القديم ويصب زيت جديد وغاز جديد باش هكا نستحثوا على الكومبرسور نتاعنا.
0: باهي
1: فهمت ما يسالش العميل العمليه هذه تعملها كل عميل باش تستحفظ على الكومبرسور نتاعك.
0: معناها كل عميل نبدل الغاز.
1: يعطيك الصح.
0: ماذا بيا نبدلوا توا ولا نجم نبدلوا في الشتاء؟
1: ما يسالش يعني
0: دو بريفيرونس يعني عند
1: يعني ديما نحبذ الخدمه في الشتاء خير من الصيف. الصيف راهو مشكله في الخدمه في كل شيء في الوقت نتاعو ما تنجم تعمل حتى شيء في الصيف. تركح روحك من الشتاء باش كي يجي الصيف تلقى كل شيء مريح.
0: فنقولوا احنا مش في الشتاء نقولوا من مي مثلا
1: ما يسالش
0: قبل ما تسخن الربيع. الدنيا فوالا في الربيع في شهر مي نتفقدوا الكليماتيزور نبدلوا الفلتر نتاعنا نتاع الكليماتيزور وكاك نبداو حاضرين للشتاء للصيف ولذروه الاستعمال نتاعو.
1: خارق العاده معناتها عندنا الفلتر تاع الكليماتيزور هذاك باش يتبدل وعندنا الغاز والزيت نتاع الكومبريسور وعندنا زاد فلتر في الغاز فهمت ديما تلقاه موجود يا مع راكب مع الراديتور نتاع الكليماتيزور كوندونسور ولا تلقاه وحده جاي على جنب هذاك زاد كيف كيف يتمسخ طول الوقت المده ويتبدل فهمت باش هيك نستحفظوا على السيركوي نتاعنا.
0: باهي خارق للعاده فما دي فويت يصيروا في في الكليماتيزور؟
1: الفويت تصير الاكثريه ريالمون خالد ديما هني قلت لك اكثر حاجه معرضه للفويت هي الراديتور خاطر جايه مع الراديتورات الكل من قدام في الوجه القدام تاع الكهرباء. علاش؟ على خاطر كل حصحاص جويت
0: صحيح
1: تبدا تجري في الاوتوروت ولا فهمت ولا كهرباء قدامك ديريكت تخرج من العجله فهمت اللي قدام وتضرب دوبلش تضرب الراديتور هيك الفيسور هيك تقعد ديما تسرق بشويه بشويه الغاز لين يفرخ انت والفيسور اللي فهمت فما صغيره فما كبيره كل وحده كيفاش ولا كهرباء اكسيدونتي تضرب من قدام عملت اكسيدون دونك كيف كيف زاده وين مش تجي في الراديتور من قدام وكي الجعاب نتاعها فهمت
0: كيفاش نفيق اللي كانوا عندي فويت ولا ما عنديش فويت عندي ضربه في الراديتور ولا
1: هو
0: ولا
1: شوف
0: ما عنديش.
1: هي الحكايه باش تبدا من باش يبدا يضعف ساعه الهواء باش يبدا الغاز
0: البروديه في الساز والهواء اللي داخل حكايه فارغ
1: صحيح ما عادش تبرد ما عادش تحس بالبروديه باش تبدا كيك الحكايه ولا فما اللي نجم يرى الراديتور تلقاها مخرجك الخضوريه نتاع الزيت نتاع الكومبريسور هكا ندى هذاك هو اللي ينبهك يقول لك فما فويت قاعد يخرج من الراديتور دونك تمشي تصلحها ولا دو بريفيرونس كان عندها مده كبيره تولي تبدلها خير فهمت باش هكا بالحق تولي تتمتع بالبروديه
0: القطايع هذوما ولا انت والكهرباء
1: لا موجودين
0: ساعات صعيب باش تلقاها
1: موجوده موجوده, موجودة. كيما راديتور الماء كيما راديتور تيربو فهمت راديتور كليماتيزور زاد كيف كيف
0: موجودين
1: موجوده هذيك زاد تتبدل فهمت
0: ماذا بينا ديما سهل ولا صعيب بالنسبه لها ما نعرفش انا كيفاش يلحموها ما عنديش فكره معناها كيفاش تتصلح
1: التصليح نتاعها كيف كيف سهل زاد معناتها باش تمشي تهزها التورنور تلقى عنده كل باكيت الومنيوم خاطر هي الومنيوم فهمت باش يلحمها ومن بعد تهزها الراديتوريست يتسيها لك بالهواء يحشيها في وسط يحطها في وسط بانو تاع ماء ويجرب فما شفيت
0: دونك هذاك كيفاش يعرف اللي فما معناها كيما الفيت بتاع العجله كيف كيف معناها اذا كانت خرجت الهواء راهي من غادي فما الفويت به. هذوما اكثر حاجات نثبتوا فيهم به. كهرباء واقفه في الشمس، هبط نخدم مثلا 8 نتاع الصباح، ماضي ساعتين طلعت في كهربتي هي في الشمس، خطفت الكهرباء والكليماتيزور ديجا اونكلونشي من اللي جيت به الصباح. حاجه باهيه ولا حاجه خايبه؟
1: دوما طلعت
0: اي خطفت الكهرباء باش نخرج والكليماتيزور اونكلونشي ديجا.
1: والله شوف خالد ما يقلقش برا، دوما معناتها تكون الكهرباء ساكته خدمته وهو ديجا موجود به. تنجم تسكتو، تنجم تسكتو على البلاصه، تنجم تخليه يمشي، راهو ما يقلقش خاطر راهو هو مجهول. حتى كي تبدا تجري في الثنيه راهو باش يتكلاش. علاش؟ على خاطر راهو فما امبرياج هو اللي باش يتحمل لك الضغط هذاك، فهمت؟ فما فكره سونسيبل شويه الحقيقه. شوك اثنين ثلاثه يتكسر، فهمت؟ اما عاملينه معناتها الحاجات هذوكم انت باش تستحفظ باش تطولوا في عمره. تخدم الكهرباء تخليها تخدم شويه من بعد تخدمه وكيكا خير من اللي تبدا تجري في الثنيه وفيتاس كبيره وتخدمه، فهمت؟ لهنا يبدا فما فرق الحقيقه. كل ما يبدا ريجيم تاع الموتور اقل، كل ما تخدمه تجي اخف وخير، فهمت؟
0: باهي
1: باقل اضرار.
0: باهي انا اللي سمعته قبل اللي كونه تخرج بالكهرباء اول حاجه تعملها ساعه تحل شبابك، خلي تتهوى شويه الكهرباء، تخرج بالكهرباء تعدي بروميير دوزيام، وقت اللي تعدي تروزيام وقتها تخدم الكليماتيزور نتاعك.
1: ايه عادي هذيك خاطر هو باش يخرجك ساعه الريحه خالد نتاعو، عرفت ماك تعرف يخرجك الهواء ومع ساعات برشا غبره، فهمت؟ اللي عنده مده ما خدموش
0: صحيح
1: ريحه وغبره، دونك لازمك تهبط شبابك باش تتهوى الدنيا وتتنفس، وبعد تبدا تخرجك البروديه وتسكر على روحك، فهمت؟
0: ايه فما دو بوتون موجودين، والا ساعات تلقاها كي الوحده هكا تدزها على اليمين ولا تدزها على اليسار، اللي هي الهواء يدخل من برا والا الهواء يقعد نفس الهواء اللي يدور. نسكروا الهواء معناها لاريفيدير من برا، نحكيو على لابيتاكل، ديما نحكيو على لابيتاكل نتاع الكهرباء في وسط الكهرباء. اسكو نخليوها الهواء يدخل من برا والا اسكو نسكروا على الهواء يولي سيركوي فيرمي اللي هو موجود في الكهرباء؟ انا اللي منصوح به.
1: هو الحقيقة الهواء يبدا من برا بطبيعة خير، خاطر يدور الهواء ويتبدل، فهمت؟
0: خاطر الشقة ما تبردلكش الكهرباء فيسع
1: باش الاخر يبرد فيسع، خاطر الهواء محصور كيما الكليماتيزور تاع الدار، دونك هو باش يبرد لك الهواء اللي في وسط البيت، دونك فماش مش يجبد لك من برا.
0: الكليماتيزور اللي في الدار يجبد من برا.
1: منين باش يجبد؟
0: المروحة هذيك تجبد من برا وتنفخ الهواء، تنفخ لك هواء، فهمت؟
1: لا عاد نتاع الكليماتيزور تاع الدار هو باش يبرد لك اللي في وسط البيت بالضبط.
0: انت عندك المروحه اللي تخدم هذيك، هذيك باش تجبد الهواء تعديها ويتنفخ الهواء في وسط الدار. ما عندكش لوبسيون هذيك، ما تنجمش نفس البيت الهواء اللي موجود في البيت هو بيد ويقعد يدور.
1: يعني اللي نعرفه الهواء اللي قاعد يدور، خاطر تشوف كي تثبت الجعبه نتاع الغاز داخل فهمت؟ دونك الهواء فما المروحه الداخلانيه البرانيه قاعده تبرد لك في الكومبريسور، فهمت؟ والدخلاني هو اللي يجبد لك الهواء البراني ويعاود اللي في وسط البيت يدخله يعاود يبرده، فهمت؟ يقعد يدور فيه. وكل فما زوز انواع، فما اللي يبرد لك يدخل الهواء من برا ويدخله في وسط البيت في وسط الكهرباء، وفما اللي يبرد لك في وسط انت والبوطون على شنو تحب تخدم بالضبط.
0: دونك المنصوح به هو من الاول بالكل كي نخدموه والسيركوي فيرمي، اون فوا بردت الكهرباء بالكدا معناها سي بون، ما عادش فما هاك الوهج الكبير نتاع السخانه، نوليو نحطوا الهواء اللي يدخل من برا هذاك على القلب ورفريشير الهواء اللي موجود، خاطر حتى الريحه تولي خايبه في الكهرباء. دونك هذوما بعض الاحتياطات اللي ناخذوهم. ماذا بينا ما نخدموش الكليماتيزور والبلار سخون على الاخر ونحطوه افون، ساعات فما شكون اللي قبلوا الفوق، فما كان اللي ينحي البوي هذاك يحط يقول لك لا هكا بعيد على وجهي ما يجيش عليا الهواء البارد، راه تنجم تكسر البارابريز نتاعك. لو شوك ما بين الهواء البارد اللي باش يخرج من الكومبريسور مع درجه الحراره اللي موجوده لبرا واللي هي موجوده على البارابريز راهي خايبه برشا. حاجه اخرى ماذا بينا نحطوا هكا لي باراسولاي اللي تباعوكم ب 20 دينار اللي موجودين، فما اغلى شويه فما ارخص شويه، هذيك تحمي التابلو دبور الكل. نعرف اللي كانوا التابلو دبور سورتو من جهه الباساجي في الارباك، راهو اذا كان البلاستيك هذاك يتقشر ولا يتكسر ولا يتشقق في بقعة الارباك راه هذيك خطيرة جدا. ينجم نهار اللي تستحق الارباك الارباك ماهوش باش ترشق لك بالطريقة المثلى، كيما ينجموا هاك الفيسور هذيك ويقعدوا فيها ترسبات نتاع بلاستيك اللي هما من بعد لقدر الله كي يتحل الارباك يخرجوا معاه يوليو كل كرتوش هذوك، تولي خايبة برشا. الكل نتفكروا لافير اللي حتى لتو مازالت راهي لافير نتاع لي زيرباك تاكاتا واللي لتو مازالوا قاعدين يبدلوا فيهم ويعملوا في لي رابيل. اللي عنده ايرباك تاكاتا ماذا بيه يتصل بالدار، حتى لهنا في تونس راهو قاعدين يبدلوا فيهم غراتويتمون، تتصل بالدار راهو كي جاوا يركبوا في لي زيرباك هذوما تاكاتا فيهم انديفو، فيهم بقايا نتاع فيسات، فيهم حاجات اللي لا قدر الله كي ترشق هذاك يولي يخرج معاه دي بروجيكتيل كانه كرتوش. معنى في بقعة الارباك باش يحمي السائق ولا الباساجي ولا غيره يخرج الكرتوش معاه يولي هو يضر اكثر من اللي ينفع.
1: صحيح.
0: دونك هذوما بعض الاحتياطات. تاثير الكليماتيزور على البرفورمانس نتاع الكهرباء صحيحه ولا غلط؟ خلينا نشوف في الفري وفو.
1: لا صحيحه بالطبيعه. عندك شك معناتها تحس حتى الريجيم موتور كيفاش يطلع فهمت والكهرباء ترخ زادة كيف كيف.
0: صحيح.
1: اللي هي الأكثرية في الكهرباء الصغار.
0: مش تفرى موتور
1: بي. روندمون تاع الكهرباء الحقيقة.
0: مش تفرى موتور بي. خدم الكليماتيزور في الكهرباء تجبد.
1: تجبد وكونسوماسيون تاع الليسانس تولي تطلع على خاطر يجي موتور زاد الدوران تاعو زاد طلع. صحيح. الحلقة كلها مربوطة مع بعضها. وين ما تحسش ممكن في الكهرباء موتوريزاسيون الكبيرة.
0: وي.
1: هيك هي بالحق ما عادش تحسها. ما يتبدل ريالمون حتى شيء. بون نحكيو على كراب 10 شوفو دو شوفو فما كراب حد اكثر فهمت. اما وين الكراهب ديما المشكله في الكراهب الصغيره اللي هي نتاع ساعات تقع مع بيا بالعباد وتزيد مع الكليماتيزور تولي تتحرك بالسيف
0: كراهب كتشوفو تولي ترو شوفو
1: اي وتبدا تشوف الليسانس. الحقيقه هذوكم ديما يقعد الاشكال فيها
0: ما فيش حتى حل ذاك
1: ما عندك ما تعمل له
0: السياقه متزنه
1: السوق تمشي واحدة واحدة
0: اي فوالا كي يبدا الكليماتيزور انكلونشي ما تكسيليريش افون باش تستحفظ على الكربيرون
1: هو كل ما يقوى الاكسيليتور كل ما يزيد يبرد هو كل ما يزيد يقوى البروديه اي تقوى البروديه اكثر كل ما يبدا يبرد اكثر وكل ما تجري معناتها خاطر يضرب الهواء في اللي يبرد المروحه يبرد
0: الراديتور كل ما تكلف الكهرباء معناها سان كالكول افير سي ان اكيليبر افير باش كهربتك توصل بها لاباس باهي. اخر فري وفو نخدم الكليماتيزور ولا الشوفاج في الشتاء باش نستحفظ على الكليماتيزور اسكو صحيحه ولا غلطه
1: باش تخدم في الشتاء الكليماتيزور
0: يا معناها نخدمه مريره في الشهر معناها في ديسمبر في جانفي في فيفري ولو انه مانيش مستحق له يا نخدمه شوفاج يا نخدمه
1: لا شوفاج ما عنده حتى دخل
0: باش الواحد يخدم باش الكومبريسور يدور
1: اي ما شوفاش ما عنده حتى علاقه بالكليماتيزور هذاك سيركوي واحد ولا اخر سيركوي واحد
0: دونك نخدم الكليماتيزور
1: مربوطين ببعض مربوطين تعرف فيش يتلموا يتلموا كان في الفلتر نتاع الكليماتيزور في الهواء اللي ينفخ هذاك هو اللي يصفي هذاك فاش معناتها الحاجه كوما ما بيناتهم هما الفلتر نتاع الكليماتيزور في الشتاء باش تواتي ما تسخن حتى
0: لا حتى مش ما فماش هي ما تسخان فما شكون اللي ينصح يقول لك خدم الكليماتيزور مريره في الشهر باش الكومبريسور ما يتقريباش.
1: ايه ما يجي
0: فري وفو
1: فري
0: فري
1: نجم ما يسالش علاش ليه بالعكس ما
0: مبرش باش يدور باش الزيت هذاك ما يبسش باش الغاز يقعد ديما بيان اونتروتوني اذا كان فما اشكال تفيق به.
1: ايه
0: اذا كان ما حبش يخدم لك دونك تنجم تفيق به الكليماتيزور ما يمشيش
1: تشلق به تشلق به خالد حتى ماك تعرف الساعات كيما قلت نقول لك معناتها الريجيم نتاع الموتور يطلع تسمع حتى الكلونشمون تاعو تسمع كتك تسمعها معناتها كي يبدا يخدم تشلق بالمروحه ديما تدور خاطر كل ما يخدم المروحه ديما تقعد تدور ترازيم فيتيس تسمعها قويه وتزيد تقوى كل ما تزيد السخانه نتاعها تطلع فهمت نتاع الكهرباء ولا نتاع الموتور حتى سخانه الطقس زاد كيف معناتها تشوف الموتور اللي هنا قداش قاعد يقاسي معناتها ما بين سخانه الطقس وسخانه الكهرباء الحقيقه برشا ياسر صحيح. ما تنجمش تخدم راه ما تنجم تمس حتى شيء
0: صحيح
1: فهمت هكا ديما الحاجه اللي ننصح بها ديما كان باش تعمل حاجه تعملها هي الكهرباء بارد فهمت
0: مش في الصيف معناه
1: اي اي بطبيعه في ديما
0: حسيتك فما شكون اللي يشارجيو لك
1: ما هي مشكلة هي هذيك هي المشكلة نتاعنا خالد راهو
0: قداش حتى الوين ضارب عنده
1: هذيك المشكلة المشكلة تسخن عليهم الدنيا كلها طافت تبردش
0: ما
1: اليوم سخون برشا غدوة كان يبرد ما عادش تلقى حد
0: اي ما يطلوش
1: بالحق راهو كلهم يمشيوا سي بون معناتها اعطيه يستنى معناتها حاجة باش ما يصرفش الفلوس ولا ما
0: وي
1: كو هذيك هي العقلية نتاعهم باش نبدل فيها
0: مازلنا متواصلين احنا حتى الماضي ساعتين فضل شاكر يقول لك روح البحر حتى البحر في الطقس هذا يا اخي شو نقول لك يضربك الشيلي المتعه اللي شخت بها في الماء واهد وكل شيء من بعد كي تخرج ويضربك الشيلي سيء تنساه الكل ترسل تروح للدار تعاود الدوش
1: اي صحيح
0: وتخدم كيما ديزر هاي سيدي نمشيو الموزيكا راجعين يلا

0: موتو موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتو موتو pour bien démarrer.
2: ماضي ساعة 39 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. كما قلنا في أول البرنامج باش نحكيه على سيارة صينية اللي ماهيش معروفة، هذه قاعدين نشوفوا فيها لمارك هذه اللي هي ماركة اسمها دينزا. دينزا اللي هي شاكيب جي ان بارتناريا ولا ان كوبيراسيون ولا حاجة هكا ما بين بي واي دي دايملر. تعرفها دايملر شاكيب؟ دونك بي واي دي ودايملر عملوا شركة تاع صناعة سيارات سموها دينزا. كان الشيء هذا 1 مارس 2010، وقالك يا سيدي باش نعملوا دي فيكول إلكتريك. دونك كي عملوا هالمفاهمة هذه خرجت شنزن بي واي دي دايملر نيو تكنولوجي كو. دونك قالك الاسم هذا طويل برشا وواحد كل شيء، دونك خلينا نسميوها دينزا واحنا مرتاحين. شنو هي الكهرباء اللي باش نحكي عليها اليوم؟ هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها هي البيو 5. دونك كهرباء اللي هي 100% الكتريك كما قلنا، تشبه برشا للبريطانيين، معناها نحكيوا على توسكي ديفندر، توسكي لاند كروزر، دونك سيارات جيب زادة كيف في النوعية الكبيرة متاحة، مش في الكراهب الصغيرونات متاحة. دونك نحكيو على لمارك أو دوغاب من عند بي واي دي اللي هي دينزا. دونك بعد ما خرجت لنا سوبر كار إلكتريك متاحها اللي فيها 1604 شوفو واللي سومها كان يقرب برشا للبورش 911، هذا لو نوفيل اس يو في ولا لو نوفو اس يو في بالنسبة للكهرباء هذه، للماركة هذه البي او 5. دونك ديزاين متاعو خارق للعادة كما قاعدين نشوفو فيه. طول متاع الكهرباء 4 متر و91، الامباتمون 12 متر و80، لي باساجي بالطبيعة نجمو يركبوا في الاسيوفي هذايا مرتاحين بالكدا بالكدا. الفوليوم تاع الكوفر 475 لتر، واللي نجم يولي اكستنسيبل حتى 1736 لتر. ونشوفوا كيفاش لهنا التصوير هذايا كيفاش معناها الكراسي رابطابل ولا ينجم يهز 1736 إيترا. بالنسبة للإيكران شفناهم، فوالا هذوما الإيكران ترى حسبهم شكيب قداش من إيكران عندك؟ عربة كالربع من غادي. دونك عندك 4 إيكران اللي هما موجودين. دونك فما ال 12.3 بوس، فما الافيشاج او دو تيت، والباساجي عنده ليكران نتاعو، وعندك واحد اخر اللي هو موجود في السنتر نتاع البلانش دو بار اللي هو فيه 15.6 بوس، واللي هو فيه الجوجل مابس بالطبيعة، سيستم ملتي ميديا، اسيستون فوكال. دونك عندك 14 زون ديستانكت دو ديتكسيون اوديو. شوف الديتاي معناها شاكيب، كي تتكلم انت تبدا وجهك داير على اليمين داير على اليسار الفوق اللوطة، 14 نقطة يكبتي منها السيستم اوديو لي كوموند فوكال اللي تحب معناها تقولهم. بالنسبة للبرفورمانس نتاع الكهرباء هذه، نلقاو اون شين دو تراكسيون هيبريد ريشارجابل بلوك 1.5 اسانس 4 سيلندر توربو اللي هو يديفلوبي 150 شوفو دين. دونك بويسونس ماهيش طيارة برشا، لكن كي نزيدوها الموتور الكتريك اللي هو نلقاو فيه ان باتري الكاباسيتي نتاعها 31.8 كيلو واتور اللي يعطينا ان كاباسيتي باش نمشيو 90 كيلومتر من غير حتى قطرة اسانس ناكلوها من الموتور هذايا. الرشارج هي 11 كيلو وات اون كورون الترناتيف و 100 كيلو وات وقت اللي نبداو في الكورون كونتينيو. لي موتور الكتريك نلقاهم موجودين قدام والتالي في الكهرباء دونك يديفلوبيو 272 و 388 شوفو والبيسونس كومولي الكل في الكل نلقاو فيها 544 شوفو والكوب الماكسيموم يكون 760 ان ام دونك هذا البيسونس اللي هي موجوده في الكهرباء هذه دونك نجمو نعملو من 0 ل 100 كيلومتر في 4.8 ثواني الكهرباء اللي بريدي ا 180 كيلومتر علاش تنجم تفوتهم دو لوان معناها ب 544 شوفودين ليكيفالون تاع 544 شوفودين عندك في الكهرباء لارجومون تفوت 180 كيلومتر في الساعه لكن الجباري تاع الكهرباء هذه ما يسمحلهاش باش تجري اكثر من هكاك دو ريسك اللي كونو تنجم تتقلب في لي فيراج دونك بور دي ريزون دو سيكوريتي تم تحديد السرعه نتاعها 180 كيلومتر في الساعة دونك كونكورونت نتاع لاند روفر كونكورونت نتاع التويوتا دونك لهنا دنزا ظهر اللي كونه تنجم تخرج من لي سونتي باتو وتنجم تمشي تخدم حاجات اللي هما كونكورونت للكراهب الكبار اللي هما موجودين يفو دير اللي كونه دنزا عندها دي 9 لان 7 لان 8 لان 9 زد 9 الان 8 ماكس فما الـ EV500 فما الـ Denza X فما دو كونسبت كار الـ Inception اللي خرج عام 22 اللي هو ان كونسبت كار اللي مازال ما خرجش مليح مليح تشيكيب
0: وقتش وقتش تكونت الشركة؟
2: الشركة 2010 1 مارس 2010 أول كهرباء الكونسبت كار اللي كانت خرجته كان عام 2012 اللي هو Denza EV Concept وكان تعرض في صالون لوتوموبيل دو بيكان في افريل 2012
0: دونك هي الحقيقه الكهرباء ما عندي فيها معقول خالد هاك تشوف انت
2: الصناعه الصينيه المعمل موجود في بينكشان والكاباسيتي نتاعو هي 40 الف سياره في العام
0: الموتور الهبريد
2: موتور اسانس 1.5
0: شنو ولا
2: النجم يكون دايملر
0: مش حاطين
2: التفاصيل بالنسبه للموتور من عند شكون مخذينه دونك بلوك 1.5 اسانس 4 سيلندر توربو
0: نجم يكون منهم هما كيما نجم يكون فهمت الحقيقه الماركه ما نعرفهاش اما الماركه الاخرى معروفه دايما معروفه من قبل تخدم في الكراب ككهرباء خالد الحقيقه كهرباء معتبره كونكورونت البرشة كهرباء اخرين كيفها في الفالور تاعها هي بون السوم قالوا عليه السوم قداش
2: مازالت ما حكيوش على السوم لهنا
0: الماركات زاده كيف اللي سميتهم الكل اللي تابعينها مازالوا ماهوش معروفين
2: صحيح
0: هاك تشوف كيما الكوشه نتاع الخبز السخون ديما خارج ديما هاتش عندك بالحق كل مره فما موديل جديد نتاع كهرباء هاك تشوف هاك تبع فيهم خالد موديلات ياسر الكهرباء الالكتريك والهبريد كونكورونس ولات كبيره برشا وديما يسالوني عليهم ديما يسالوني ديما شنو رايك منا شنو رايك فهمت برشا الحقيقه النجم يقولوا هو جاي وقتهم بالصيف معناتها طولا بعد باش يدخلوا وباش يكثروا فهمت اما شنو لازم ديما تهيئ البيئه تهيئ شنو نحكيو بيئه نحكيو معناتها لي بون دو روشارج الماتريال اللي باش تصلح به البيس دو روشانج كل ما هو معناتها كي تجيب موديل لازمك توفر له قطيع الكل فهمت العباد اللي باش تعلم الميكانيسيانات اللي باش تولي تصلح معناتها مش كل شيء باش يتصلح في الديار فهمت
2: جوست خلينا نعطيك السوم انا لقيت الاسوام في الصين سي ليكيفالون نتاع 39000 يورو
0: 39000 يورو نحكيو على 100 برك
2: في الصين في اوروبا يوصل ل 93500 يورو
0: لا علاقه بالاسوام لا علاقه ياسر بالحق
2: دونك يبدا من 78000 يورو حتى يكشي ل 93000 يورو بار كونتر في الصين من 31000 يورو حتى ل 39000 يورو هذا بالنسبه للاسعار معناها شوف كيفاش فوا 3 بريسك
0: فوا
2: 2 فوا 2 نقولوا احنا 40000 وصلت 93000
0: هما كيعملوا كيما هكا يولي ما عادش حد ينجم يشريه
2: وي
0: بالحق ما عادش حد ينجم يشريهم. اما اما كي تشوف السوم الحقيقه باللورو في اوروبا بصراحه لا ما يتقابل الجمله خالد. كي باش نحسبوه بالدينار التونسي قداش باش تكلفها الكرهب؟
2: احسب انت 100,000 اورو اضربها في ال
0: عباره باش تاخذ معناتها كهرباء مرسيدس ولا بي ام
2: 400 مليون بريسك 330 مليون 350 مليون
0: اي السوم تعجيزي الحقيقه
2: واللي هي تنجم تجيب من من اوروبا مثلا كهرباء مرسيدس او كيو او تتكلف لك 300,000 دينار
0: مثال
2: اللي هي ماشيه شويه معناها تلقاها ماشيه 100,000 150,000 وعمرها اقل من خمس سنين
0: فما فما السوم هذاك تنجم تجيب برشا موديلات برشا الحقيقه في السوم هذاك
2: نحكي على ان فيكول هيبريد واللي هو اود جام
0: صحيح تنجم تنجم
2: نرجع للبوان اللي كنت تحكي فيه شاكيب اللي هو هام وهام جدا شكون باش يصلح؟
0: اي
2: كيفاش باش تتصلح؟
0: هذا هو اللي باش ديما معناتها لازمك توفر له الدياجنوستيك نتاعو فهمت اللي باش تبدا تتبع به لي شيما الكتريك وكل ما وخاطر كل كهرباء ولازم الكونستركتور تاعها باش يحط لك خي فما راهي فما منظومه كامله خالد ماهيش ساهل هكاك معناتها ادخل صلح لا لا الدياجنوستيك نتاعها هو اللي باش يقول لك الشيما نتاعها وين كيفاش وفهمت وهذا كله فما برشا حساب وراه ما باش تدخل معناتها ديريكت تقول سي بون هاو توا باش نبدا نخدم لا الموديلات نتاع الكرهب الساعه برك شوف قداش الموديل انت باش تنجم توصل تصلحه وقداش يبدا عندك من اباري دياغنوستيك وكل وحده تلقى فيها معناتها حاجات محدوده راهو
2: هذا ما تقولكش على كل شيء لا تلقى فيها الملتي مارك معناها ما يمشيش عليها
0: ما تنجمش مستحيل مستحيل تحكي على حاجات مستحيله معناتها تلقى فيها ممكن باش تعمل ريزيت نتاع فيدونج نتاع حاجات صغار فهمت ماكش تلقى كل شيء
2: شنو اللي قلت لي مثلا في الملتي مارك ما يحلكش كل شيء
0: ما يوفرلكش كل شيء
2: معناها كيما لي بي تي في مثلا هذوما يخدموا هذوما ما يخدموش
0: اي بار اكزومبل معناتها باش تزيد تدخل مثال باش تدخل على بواد فيتاس ولا باش تدخل على ايرباك ولا باش تدخل ما نعرفش يعني فهمت ما تلقاهمش ما تفهمش
2: حتى في لي مارك الاخرين اللي هما موجودين
0: اي ما تلقاش ما تلقاش
2: معناها لازمك تشري دي لوجيسيال مختلفين
0: برا شوف انت قداش باش تشري وقداش باش توفر ماكينات وشوف الماكينات انا فهمت فما ماكينات خاطر تو كل شيء ولو طالبين عليك تخلص باش تحل لك باش توفر لك لازم خلاص حتى لوجيسيال تاع ريشيرش تاع لي بيس دو رجونج
2: شفت ريشيرش تاع لي بيس دو
0: معناتها باش تدخل على مثال باش تلوج على قطعه في موتور
2: اي
0: فهمت الكهرباء مثال من بعد اللوجيسيال نتاعك عندك حق حتى 2020 بار اكزومبل
2: اي
0: بعد 2020 كلهم نوفو موديل باش يوليو
2: اي
0: ما تنجمش تجي تدخل في كهرباء 2022 ولا 2020 ما تنجمش تلقى
2: ما تلقاش لي بياس الكل
0: صحيح شو تعمل انت لهنا لازمك تقص فما دي لوجيسيال تشيرو بالفلوس
2: اي ما عندك هاك الكارت تكنولوجيك نتاعك اللي تنجم تقص بها
0: فهمت باش تمشي انت تلوج تاخذ لوجيسيال هذا تصبه في الاورديناتور تاعك باش تولي يحلو لك باش تولي تنجم
2: اي ولا تخرج
0: قطعه وتلوج عليها فهمت كيفاش ولات هكاك
2: غالي
0: بون تنجم نحكي على 12% في العام
2: مليون و200 في العام
0: اه وعندها هذا جوست باش تلوج على البيس
2: دو شونج معناها سبعه لوجيسيالات سي بون سكرت ال 10 ملايين البلافون اللي عندك
0: باش تلوج انت باش تمشي تلوج على قطعه بار اكزومبل بومبو في موتور الكهرباء 2024 بار اكزومبل فهمت اللوجيسيال اللي عندك اللي هو بلاش روس مصبوب قبل ما عادش يدخل لك باش تلقى
2: صحيح
0: دونك انت شنو لازمك تعمل؟ انت تمشي
2: تاخذ الميزاجور ولا تاخذ لوجيسيال جديد
0: لوجيسيال جديد اللي هو بالفلوس وبالخلاص كل شهر ولا بالعام تخلصوا كما كنت نقول لك باش تمشي انت تلوج على قطعه راهو هذا على شكون باش تفكروا كيفاش باش تفكر ما تقابلش دقيق باش يوريك قداش ولات الدنيا فلوس كل ما تتحرك لازمك تدفع
2: صحيح
0: ما يراوهاش هذوما
2: اقل خطوره من الاباري نتاع ديغنوستيك اذا كان انت
0: الاباري نتاع ديغنوستيك ولا خلاص نتاعها اليوم كل عام وانت والماكينه قداش باش
2: قداش
0: وقداش باش تشريها لا فما ماكينات ب 20 و 25 مليون
2: هذيك ماكينه
0: وخلاص اي وخلاص
2: اعطيني اللوجيسيال ميزاجور نتاع اللوجيسيال اللي كل عام
0: تلقاها ثلاثه خمسه اي باش تخلص
2: وهذه في الملتي مارك ولا في
0: نحكيو على الملتي مارك
2: ملتي مارك اي كمان تخلص روحها ولا
0: والله يغزر خالد راهو
2: ما نحكيش على الانفستيسمون دو ديبار هذاك. كاينك انت شريت كهرباء، كي شريت كهرباء شنو تقول الكهرباء تكلفت لي كذا، ما تنجمش تقول. اما نحكي لك انا على لونتروتيان تاع الماكينه هذه،
0: يودي قداش باش تفكر عليه انت الكليون اليوم، قداش باش قداش
2: قداش الدياجنوستيك تو يمشي في ال 20 دينار في ال 25 دينار
0: وين هذا 20 ما عادش حصل، وين 20 ما عادش 20 خالص يا اخي، باش نحكيو على 50 وانت طالع شنو 20 شنو 20 لشكون ال 20 معناتها.
2: ونحكي على الكراب القدم،
0: ايه الكراب القدم ساعات نعملهم بلاش يعني. شو بالحق راه ليه فما حاجات لوجيك راه ساعات من تكوي ومن تشري بالحق. والله قداش قداش باش توفر سلعه، قداش باش تشري، وين باش تقبل، شو باش تصلح، كيفاش بالرسمي راهو ضغط كبير برشا والله. حتى الديار راهو مش ساهل، مش تراش واحد عمل لك دار و ودنيا هذيك الكل عالم، وهي فما حاجات المخبي ما يعرفوا حد حتى اللي وراء الشيء ذاك اللي عامله ما تعرفوش.
2: وهذوما شيء ما لقاوش دي لوجيسيال بيرات فيهم، ما لقاو حد شيء
0: ليش شجع البيراتاج راهو؟ لا لا البيراتاج راهو يرخص بالعكس،
2: ايه ما لقاو في حد شيء لا يعاوني، اما من جهه اخرى ياكل حق العباد،
0: ياكل حق العباد. اما فما حاجات زاده معقوله، فما حاجات لازم تكون معقوله بالصفه عليك
2: انت كي تحكي 3 ملايين معناها سيلي كيفالون تاع 1000 اورو مع اقل، حتى ابونمون ب 1000 اورو في العام في اوروبا سي لوجيك بالنسبه لهم هما، بالنسبه لك انت لا سي با لوجيك. انت تجي تشوف حتى الاوفيس الوورد والاكسل وغيره كيفاش تاخذ انت لوجيسيال اوريجينال، شوف قداش انت حتى كي تجي تشوف قبيله نحكيو على لي بي تي في برا، شوف لابونمون بقداش من غير ما نسمي هذا عند شكون ولا هذا عند شكون، شوف لابونمون اوريجينال بقداش، وشوف انت لي بي بقداش تصبوا.
0: يا خالد راه ولينا ماشيين بريسك ما نبعدوش برشا على البنك، كل شيء بالفلوس، كل شيء بالخلاص، اي حاجه باش تعملها باش تخلص عليها اي حاجه.
2: هذاك التطور، ماك تحب على التكنولوجيا وتحب على الكليماتيزاسيون بيزون وتحب على الفو فولاد اتش دي اوتو ديريكسيونيل وتحب تقرا لك البلاكا اللي جاي.
0: مش نحن نحبوا هما قاعدين يهزوا فينا الشيء هذيك، بصيف عليك ما انت مجبور باش توصلها، مجبور باش توصلها،
2: ما تاخذش لي زوبسيون
0: فهمت،
2: ولا ادفع
0: صحيح باش تدفع. هو انت باش تدفع باش تخلص من بعد، قداش باش تاخذ، قداش باش شو اللي تحسب في كل شيء معناتها
2: انت شو اللي تحسبها انت تقول باش نعمل الميزاجور نتاع الماكينه اللي عندي باش ندفع عليها 3 ملايين، 3 ملايين يلزمني بعد مثلا 100 دياغنوستيك يلزمني سي بون خلصت فيها، بعد 50 دياغنوستيك يلزمني خلصت فيها، باش نخلي ال 100 الاخرين هما اللي باش نخبي منهم الفلوس باش نعاود نعمل الميزاجور الاخرى، خاطر ما تعرفش علي نجم يهبط لك دو ميزاجور في العام.
0: صحيح وما راهم فما ديما فما حاجات بلاش تتعمل له، فما حاجات بالفلوس والبلاش هذاك ما تلقاش فيه كل شيء.
2: صحيت
0: فهمت
2: دونك انت تنجم تغلط في تصليح كهرباء، علاش؟ على خاطر الماكينه اللي عندك ماهيش ميزاجور.
0: صحيح صحيح ما تنجمش توفر كل شيء الحقيقه، ما تنجمش توفر كل شيء، وحتى كي تمشي ساعات للدار ما تلقاش عندهم زاد كل شيء فهمت. ذا ابار معناتها البيس دو روشانج وسلع فانت، او فما عندي كراب الطوله نتاعها مش موجوده.
2: ايه
0: التوم طيش على الكراب.
2: قطيع اي قطيع الطوله هذوكم.
0: معناتها الراجل عنده شهور ويستنى، ما فما حد شيء.
2: اي انا نتفكر ريتروفيزور نتاع كهرباء ثلاثة شهور بالجاي.
0: بالحق راه معناتها جيب الكراب، جيب قدس انت ماكش قاعد توفر له في سلعته، زاد علاش؟ يقعد يغزل الكهرباء مطيشه يمشي في الكهرباء
2: هو اللي يعمل. الفلوس اللي عندي ما الايد كيفاش العين بصيره والايد قصيره، الفلوس اللي عندي شريت بهم كراب. ما نجمش نشري الكراب ونشري ستوك فيه 100,000 قطعه، شريت الكراب وشريت ستوك فيه 20,000
0: الكراب. خرجوا خالد راهو شنو مع قبل تدفع 5 ملايين توا يطلبوا عليك حتى اشتري حق الكراب باش نجيب لك
2: تلمون يا دوموند.
0: ياسر ياسر معناتها كل ما تتحرك تدفع الفلوس وفلوس وتقعد تستنى وبعد يعطيو فيها بالوجوه بالمعارف، فما حاجات الحقيقه مش قاعده
2: وساعات تطلع ما تركبش على كرابتك.
0: مشكله والله.
2: لا الفيرسيون 2 مش الفيرسيون 3 سامحنا ثلاثة شهور
0: خلاص استنى
2: يعطيك الصحة شكيب. تحياتنا سامي عبد الجليل اللي تغيب علينا اليوم، تحياتنا سي بشير زاد كيف كيف، ان شاء الله الاسبوع القادم يكون موجود بحذانا. تحياتنا لكم انتم وين ما يوصلكم صوتنا، ردوا بالكم على رواحكم حتى الخمسة نتاع العشية، ما زالوا ثلاثة سوايع اللي نجم يخرج يشد الكن يتخبى يبعد على الشمس، نسيسوا على الكليماتيزور اللي عندنا زاد في الدار كيف كيف، دو بور اللي كونوا تصير لهم دي بان ولا يتحرقوا، كراهبنا زاد سورتو كراهبنا ردوا بالنا، معلومه مانيش متاكد منها 100% سياره شعلت فيها النار في لوتوروت نتاع بنزرت دونك كيف كيف زاد نردوا بالنا اذا كان الكهرباء سخنه ناقفوا ما نزيدوش نمشيو بها وهي سخونه راهو ساسير ابسولومون ريان باش تزرب ومن بعد في الاخر بالكل تلقى روحك كهربتك سي عملت جوانت كولاس ولا عملت بيال وقتها تولي تلوح الموتور وتصرف الدوبل والتريبل نتاع اللي كنت نجم تصرفه اذا كانت لهيت بها من الاول. ماضي الساعه 58 دقيقه وقيد باش ندعوكم على امل اللقاء بكم على قريب ان شاء الله باش يكون نهار السبت الجاي ان شاء الله ونصدر الماضي ساعتين كالعاده في اشري تربح بابائية.
3: على حد من صناع الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 770.
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
6: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
5: جوهر سبورت
6: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
7: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت
9: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبورت بداية مونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: نحكيو على المونديال ورسميا تعرفنا على رباعي المربع الذهبي. نصف النهائي الاول نذكر باش يكون نهار الثلاثاء 14 جويليا انطلاقا من 8 متاع الليل. قمه مشوقه جدا بين المنتخب الفرنسي والقوه الهجوميه نتاعو خاصه بقياده كيليان مبابي في مواجهه اسبانيا بقياده نجمها لامين يامال. اسبانيا اللي تعتبر من افضل خطوط الدفاع في المونديال الى حد الان قبلت كان هدف. دونك باش نشوفوا مقابله كبيره بين فرنسا اسبانيا نهار 3/8 متاع الليل. الثاني مشيت لعب نهار الاربعاء 15 جويليا 8 متاع الليل. منتخب انجلترا خاصه اللي يعتمد ويرتكز على ثنائي جود بيلينغهام وهاري كين اللي قدموا في مقابلات كبيره جدا وهما تقريبا مسجلين اكثر من 90% من الاهداف اللي سجلتهم انجلترا. يلعبوا ضد منتخب الارجنتين حامل اللقب بقياده ليونيل ميسي اللي في كل مره وقت المنتخب يلقى صعوبات ديريكتومون يلقى الحلول ويخرج المنتصر والمتاهل في انتظار مواجهه منتخب الأسود الثالث. ذكر البارح الأرجنتين واليوم الفجر تأهلت للدور نصف النهائي بعد ما ربحت سويسرا في كانساس سيتي 3 أهداف مقابل هدف. سجل ماكاليستير الهدف الأول الأرجنتين دقيقة 10 بعد أسيست من ليونيل ميسي اللي هو الأسيست 10 يصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يعمل 10 تمريرات حاسمة في المونديال. ثم عاد لندوي لسويسرا دقيقة 67 هكا الوقت الأصلي وفي 1-1 المرور للحصص الإضافية وين الأرجنتين تمكنت من إضافة 2 أهداف. ألفاريز في دقيقة 112 سجل الهدف الثاني ولوتارو مارتينيز سجل الهدف الثالث في دقيقة 120+1. المنتخب الإنجليزي تأهل البارح على حساب النرويج 2-1 بعد تمديد الوقت. أندري سجل النرويج دقيقة 36 عدل بيلينغهام لإنجلترا في دقيقة 45+2 هكا 90 دقيقة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. المرور إلى الحصص الإضافية وين بيلينغهام أضاف الهدف الثاني ليه والمنتخب بلاده في دقيقة 93 وما كان منتخب إنجلترا متواجد في المربع الذهبي. نذكر مقابلة البارح كانت فيها برشا سخانة وصلت درجات الحرارة 40 درجة في ميامي مع رطوبة كانت تجاوزت 90%. الفيفا تنهي الجدل بخصوص هدف انجلترا الاول ضد النرويج اللي هو هدف بيلينغهام بعد ما ظهروا تصاور فيديوهات اللي الكرة لمست في خيط خاص بالكاميروات. لكن الفيفا وضحت قال تقبل الهدف لم يسجل المستشعر الموجود داخل الكرة أي ذروة في نبذ الكرة أثناء وجودها في الهواء. دونك فيها كابتور ما كبت حتى شيء أنه لمس الكرة وقت اللي هي في الهواء وبالتالي لم يظهر أي دليل على أنه الكرة لمست السلك العلوي مما يعني أنه مسارها لم يتغير نتيجة ذلك وبالتالي تقر الفيفا أنه هدف جود بيلينغهام الأول ضد النرويج كان شرعي. هدفي المونديال إلى حد الآن ليونيل ميسي كيليان مبابي هم الهدفين عندهم 8 أهداف. ثم ذكروا زادة أنه الهدف التاريخي في تاريخ المونديال هو ليونيل ميسي عنده 21 هدف من بعده كيليان مبابي اللي عنده 20 هدف بينما في الدورة هذه كما قلت زوز عندهم 8 أهداف من بعده مالاند 7 أهداف لكن مش بش يزيد العدد بما أنه رسميا منتخب النرويج غادر. بينما بيلينغهام وهاري كين عندهم 6 أهداف وكل واحد فيهم عنده 6 أهداف والعدد هذا مرشح للارتفاع بما أنه الزوز مازالوا موجودين مع انجلترا باش يلعبوا الدور نصف النهائي وينجموا يكونوا في النهائي. بالنسبة لريال مدريد يصبح الأكثر تسجيلا للأهداف عبر لاعبيه في نسخة واحدة من المونديال. لاعبية الريال إلى حد الآن سجلوا 19 هدف مبابي سجل 8 مع فرنسا بيلينغهام 6 مع انجلترا فينيسيوس جونيور 4 مع البرازيل وأردا جولر اللي سجل هدف مع المنتخب التركي. يوم الفجر المنتخب المغربي وصل مطار الرباط وسط استقبال شعبي كبير بعد خروجه من الدور الربع النهائي والهزيمة ضد فرنسا 2-0. دونك بعد مونديال 2022 والوصول للمربع الذهبي المغرب في المونديال هذا الدور الربع النهائي مع مردود متميز خلال هذا المونديال. على المونديال بالمنتخب السنغالي وين أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة المدرب بابي فياو وكامل الإطار الفني بعد خروج منتخب أسود التيرانغا من الدور 16 والقرار هذا جاء بعد تقييم شامل لنتائج الفريق وأيضا مستقبله. تقارير صحفية منها صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الفرنسي باتريك فييرا يعد من أبرز المرشحين لخلافة بابي فياو. من جهة أخرى البارح شارع الرياضي في السنغال كان فرحان برشا بعد ما تم تداول تقول وثيقة اللي هي مخدومة بالذكاء الاصطناعي زعم أنها صادرة عن التاس، وتؤكد تتويج السنغال بكأس أمم إفريقيا 2025 قبل ما بعد تتبين أن الوثيقة هذه المدولة مزورة ومخدومة بالذكاء.

0: Joe FM TV.
1: نحكيو على كورتنا في تونس. حسب آخر الأخبار فإنه صفقة انتقال مدافع الاتحاد الرياضي المونستيري رايد الشيخاوي للترجي الرياضي التونسي. صفقة هذه تعطلت بسبب تباعد في وجهات النظر خاصة في الأمور المادية. لجنة فضل النزاعات في الليتوال نذكر توصل في الدوسيات، وحاليا وصلت للدوسي العاشر اللي هو أنكور، واللي هو الدوسي الثاني في حمد.

0: عقد احتراف كان صحه للظهير الأيسر عمار عبد الحق لمدة 5 مواسم. نذكر خروج حمزة بن عبدة بعد 2 مواسم قدام في النادي الإفريقي توج بلقب البطولة وتجربة جديدة باش تكون في الدوري الليبي. هيئة الاتحاد الرياضي ببنجردين أعلنت استقالتها ودعت لانعقاد جلسة عامة انتخابية. القاعة المغطاة بالمكنين تحتضن دورة مكنة لتنس الطاولة. تفاصيل مع رئيس نادي تنس الطاولة بالمكنين رياض سخامة في ميكرو وليد الجزيرية.
1: رئيس جمعية تنس الطاولة بالمكنين، مرحبا بكم في المكنين في إطار تظاهرة مكنة بينك تشالنج، تظاهرة وطنية مقامة في المقنين، قرابة 14 فريق من جميع أنحاء الجمهورية، قرابة 250 لاعب من جميع الفئات، إيونس أقل من 11 سنة، أقل من 9 سنوات وأقل من 13 سنة. تظاهرة وطنية نقح أنها باش تكون في القادم سنين تظاهرة إفريقية، وعلاش لا باش تكون تظاهرة دولية إن شاء الله.
2: مش من المقنين فقط،
1: بالنسبة للفرق 14 فريق من كامل أنحاء الجمهورية.
2: الأعمار نتاعهم
1: الأعمار أقل من 9 سنوات، أقل من 11 سنة وأقل من 13 سنة في جميع الإناث والذكور.
2: الهدف نتاعك من كونه أبطال
1: سنة. بالنسبة للهدف نتاع التظاهرة هذه هي توفير أكثر فرصة لاحتكاك اللاعبين بينات بعضهم لتحضير للبطولات الوطنية التي تقام في بداية السنة إن شاء الله.
0: كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم اللي تلقاها على السيت متاعنا جهرفين بونيت وأيضا على الباجة متاعنا سبور جهرفين. ما تنساوش الموعد انطلاقا من 4 متاع العشية في ويكاند سبور مع جمال وبقيت ليكيب. أيضا بعد شوية يجيكم غازي خليل في باراسول. شاي طيبة في لمن
3: جوهر سبور.

0: جمعه اف ام على كل لون هي موسيقى. تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيستعدين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعة. سويعتين من زمان, سويعتين موزيكا, سويعتين جو, فقرات متنوعة تلقاوها معنا. كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر, تلقاو معنا زادا ميتيو دي بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية, هذا اللي باش تعرفوه معنا. سينو زادا عندنا سامر ستار فنان نكلمو ونعرفو معاه كيفاش قاعد يعدي في الصيفية. البونيمور مع الدكتور أنس بالشيخ اليوم مش نحكيه على الديكونيكسيون, كيفاش هكا تنحي التليفونات وتنحي الالتزامات والخدمة وكيفاش المهم تلقى جوك وتلقى راحتك في الصيفية. تحية ليكيب الكل, غازي خليل في الاعداد والتقديم, في الاخراج سامي. اهلا وسهلا سامي دويري, تحية ليك. سينو باش نبدا مع الموزيكا توت سويت.

0: Cocktail Sayefi.
1: جاوكم مع الكوكتيل الصيفي لقيت هذا ديريكتومون نمشي مع تيوا بارتاندر خلينا نفهموا كوكتيل اليوم شنو حضر لنا وقيت هكا تناويش تيوا اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا غازي مرحبا مستمعين جولاتي
1: صافا خويا
2: والله الحمد لله في نعمة
1: الحمد لله شنو حضرنا اليوم
2: اليوم حضرنا باستيك فريز ومع بازيليك انا الباستيك انا باستيك وفريز وبازيليك
1: باهي اما لازم الدلاعة تبدا مريقله بالموس
2: حلوه ما شاء الله شكرا
1: بالدلاع باهي يلا كيفاش نبداو نحكي موي
2: باهي باش ناخذ 350 غرام بالدلاع نحيلوا القلوب نتاعو نحطوا على جنب باش ناخذوا 100 غرام فريز نحيلوا المقشر نتاعهم من الوحده العشاء هذيك الخضراء نغسلوه بالكدا نحطوه ابار ناخذوا الجو نتاعنا نخدموه في الميكسور 350 غرام 100 غرام 450 غرام نخدموهم بالكدا حطوا معهم السكر إذا كان ناقص سكر الأسيديتي تاع القاص نشتعمل تاع الفلاس نشتعمل في اللونس يعني نعمله حسب حسب الرغبة فاكولتاتيف إذا كان بزيد سكر خاطر الدلاع حلو نشتعمل في اللونس ما نزيدوش من الأول ما إذا كان يعطينا الدلاع يعطينا الماء سوفيزون الكوكتيل يطلع الفوليوم ما نزيدوش ماء إذا كان ناقص شوية نزيدهم بعد ماء بارد حطوا مع السكر ونضربهم في الميكسر بكدا فما شكون يحب يخلط ينحي العروق تاع الدلاع يخلطوا يصفيه بالكدا ومن بعد ناخذوا الاوراق تاع البازيليك نعملوا لهم نكرازيوهم بالبريس بالمعلاش ولا
1: بالبريس
2: حطوهم في الكاس فرقوا الكيسان قداش عندهم نظيف ولا شكون مش يقدموا المشروب تاعنا حطوا الاوراق هذوك الكرازيو في الكيسان صبوا عليهم البرودوي اللي حضرنا في الميكسور ما بين الدلاع والفريز اذا كان ناقص فوليوم نجم نزيدوا مع اوغاز فيه وفرش
1: باهي
2: نصينوه شويه دلاع اذا كان سلايس دلاع سلايس كعبه فريز نقسموها هكا العرس نتاع الاحبق هذيك مش تعطينا حاجه مزيان تروح على الريحه
1: باهي
2: ويشربوا
1: صحاب الشفاء يعطيك الصحة تيوا ميرسي بوكو
2: شكرا
1: يلا ونقولوا لك ان شاء الله لاباس تيوا
2: عايشك ميرسي
1: ان شاء الله بلطف عليك زاد ميرسي بوكو تيوا تحية كبيرة ليك يعني حتى بالرغم الوعكة الصحية ومعنا تيوا نقولوا ان شاء الله لاباس كيف كيف نحب نقول ان شاء الله لاباس وربي يشفي زميلنا وخونا عماد غنام اللي عمل البارح عملية جراحية دقيقة في سوسة والحمد لله إن شاء الله يا ربي يشفيه ويعافيه ويقوم لنا لباس ويرجع لسالف نشاطه في أقرب وقت وفي أسرع وقت الحمد لله على سلامته يلا نمشي للموسيقى أليكسيس راموس بعد شوي حسيت روحي ناطي في تشكيلة إسبانيا أليكسيس راموس تينغو سيتي يلا نسمعها ديما في باراسول على جوهر FM

0: مغروم.
1: إذا جوزيف عطية مغروم نوصلوا معها لساعتين وواحد واربعين دقيقة، ما زلنا معكم. أما تو باش نمشيو للتوقعات الجوية على الشواطئ.
2: ميتيو دي بلاج.
1: درجة حرارة شواطئنا مناطقنا الساحلية زادة، باش نبدأ بسواحل الوسط الشرقي. اليوم سخونة برشا ساعة قبل كل شيء، ردوا بالنا من السخانة اليوم، ديما الماء بعدنا، نشربوا برشا ماء ونبعدوا على الشمس، خاطر درجة الحرارة اليوم مرتفعة ولازمنا ناخذوا الحيطة والحذر معنا، لازم هذاك ديما ردوا بالنا. نبدأ بسواحل الوسط الشرقي كما قلنا، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس والمهدية 38 درجة، شواطئ الشمال الغربي، راسنجلة، سيدي سالم 35 درجة، الرمال 36 درجة، سيد علي المكي 35 درجة. بالنسبة للخليج تونس، قمرت، سيدي بوسعيد، كرتاج 37 درجة، وبرج السدرية 38 درجة. بالنسبة لخليج الحمامات، أبرد شوية بالنسبة لخليج الحمامات، هاي به ولا الهوارية 33 درجة، حمام الغزاز 31 درجة، قليبيا 31 درجة، باهي منعوشة في قليبيا. بالنسبة للحمامات كما قلنا، قربة 33 درجة والحمامات 34 درجة. خليج جابس، شفار 35 درجة، وأقصى الدرجات تتسجل في جابس، جربة وجرجيس 42 درجة. سينو زادة، المعهد الوطني للرصد الجوي أعلن على رفع مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبير في باجة، في جندوبة، وفي سليانة، وفي القيروان، في سوسة، والمنستير، المهدية، سيدي بوزيد، توزر زادة، وقبلي، وحذر من ظواهر جوية خطيرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجات الحرارة وظهور رياح الشديدة. يعني هنا يلزمنا نردوا بالنا في الولايات اللي كنت نقول عليها. المعهد وضح زادا انه في تحين خريطه اليقظه الجويه، هبطوا حتى على موقعه الرسمي اليوم الصباح، انه الوضع المناخي يستوجب الوقت اليقظه التامه من المواطنين في المناطق المعنيه هذه اللي حكينا عليها. صلاحيه التحذيرات هذه تتواصل حتى للخمسة متاع العشية متاع اليوم، يعني ردوا بالنا. والمعطيات الحالية تستوجب زادة اتخاذ جملة من الإجراءات، راهي توصيات من المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلنا. شرب الماء برشا مرات على طول النهار، حتى ماكش عطشان أشرب الماء، وكل بصفة عادية مع ترتيب الجسم بصفة مستمرة بمنشفة مبلولة ولا حتى تعمل دوش. المعهد زادة قال تجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية، يعني لقيت هذا من نص النهار حتى للأربعة بتاع العشية، والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. ولا نعود نذكر بالولايات اللي أعلن أنها ولايات يعني مستوى اليقظة وصل لدرجة انذار كبير: باجة، جندوبة، سليانة، القيروان، منستير، المهدية، سيدي بوزيد، توزر، وقبلي. هكا نوصلوا للساعتين واربع واربعين دقيقة، باش نمشيو للموزيكا توت سويت مع زيد البرجي، احساس الحب.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الفرع الجهوي لنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة يدعو في بلاغ لاحترام مختلف الاختيارات وعدم ممارسة أي ضغوط أو مزايدات على المهنيين، سواء اختاروا المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه غدا أو مواصلة العمل، مجددة النقابة تمسكها بمبدأ الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمهنيين، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف. ومن المنتظر أن ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. ويأتي هذا الإضراب بدعوة من الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع. دوليا، وسائل اعلام ايرانيه تفيد اليوم بمقتل احد افراد القوات البحريه الايرانيه خلال الضربات الامريكيه التي استهدفت مواقع في جنوب البلاد في احدث تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران. الخارجية العمانية تعلن استدعاء سفير إيران لتسليم مذكرات احتجاج بعد تعرض مواقع بالبلاد لاستهدافات بمسيرات، معربة الوزارة لسفير إيران على الاستياء من هذه الأعمال غير المسؤولة. ختاما، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اليوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تسعى إلى العبور بشكل قانوني عبر الممر المائي الدولي، مشددة على أن قواتها متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 21 دقيقة في استوديو جارف، ما زلنا معكم في باراسول وقيدكم مع النصائح الصيفية. البونيمور اليوم مع دكتور رونس بالشيخ مباشرة من فرنسا، دكتور مؤثر في التنويم الإيحائي، في العلاج السريع، في البرمجة اللغوية العصبية، ونواصلوا زادة في السلسلة بتاع المواضيع اللي نطرحوها للصيف. اليوم باش نحكي وهكا كيفاش ديكونيكتي باش نجم تعدي فاكونس مزيانة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين.
0: شحالك؟ سافا؟
1: الحمد لله. ديكونيكتي
0: ديكونيكتي، صح عليك صح عليك، باهيك ديكونيكتي. يلا كيفاش ديكونيكتي؟ اعطينا السر، اعطينا كيفاش ديكونيكتي.
1: والله هو سهل، تلفزه تشعل، ما عادش حاجتك بها، عندك بوطون تك تنزل هاك البوطون،
0: اي
1: تو سامبلومون البوطون هذا باش ننزلوا عليه، هو قرار وعادات باش نعملوها تو سامبلومون.
0: سهله برشا زعما
1: بالطبيعة. اسمعني، تبدا حاجة جديدة تفكر، يخدمنا على البيانات وكل شيء، قل له أي حاجة مانيش مسلسلس باش نعملها باش تظهر لي صعيبة من الأول، أما من بعد كل شيء يولي سهل. يعني مش نخرج في كل شيء، جمعة 10 أيام شهر، أول حاجة باش نعمل سيدي باش نركح أموري مثلا في الخدمة اللي يلزم يصير الكل ركحه.
0: أي
1: مانيش في نخلي دوسيات ولا زميلي معاوضي فلان فهمتني، اسمعني كان فما مشكلة كلمني.
0: باهي.
1: لا لا لا لا يا جماعة الأولاد ولا النساء ولا اللي هو، راني مش نخرج جماعة في كل شيء يا خويا، زعمي مش نخرج نرتاح. أول حاجة نعملها
0: فما
1: أني في البسيكولوج يسميوه اللي في زي جرانيك، شنو هو اللي اللي وقت اللي مثلا نبدأ عندي أو دون نعطيكم أن إكزامبل.
0: أي.
1: عندي 10 قضيات باش نقضيهم، أنا قضيت 9 من العشرة والعشرة ما خلطتش نقضيها، أرجع طول أنفق المخ نتاعنا مش يقعد شاد كان هذيك وهذه مازالت وهذه مازالت ويمرض يا حياتي. دونك لا احنا نقيدوها في حاجة في ورقة وغدوة نعمل هذه، بعد وقت تنجم تاخذ وتنجم ترتاح. دونك إذا كان أنا نخلي موضوع في مخي في البغتي نتاع المخ نتاعنا نتاع الفكر نتاعنا نتاع المخ التخمام نتاعنا مش تقعد غادي. شو بنتي مثلا تعرف حد استحقك في حاجة قضيت وقالت البطل اسمالي كان مستحق حاجة كلمني، تقعد مخك يخدم تكمل عملها الحكاية هذه ما عملهاش كش شنو اللي صار. دونك احنا شنو نعمل مع الخدمة؟ هاي سيدي ماني كملت خدمتي، ركحت أموري ونقول لهم راني في كونجي يعيشكم ما تقلقونيش، ديجا نعمل هذا نسكرك الباب متاع الخدمة. حتى لو كان فما حاجة مثلا نجم اني توصل ديبو اخذ فما زادة سعيدة مستمعين اللي نجم يقول لك يا اخوي يعني سيان بوسيبل ولا ما نجمش ولا عارفي ولا مش يا اخوي مش نعمل نقول ما سيدي اذا كان اسمع لك هما حاجة راكم الصباح مثلا مع 8 ل 9 في كل بريود هذيك اخوي كلموني كاس حقيقة في حاجة اني نعرف هذيك البريود هذيك حتى شيء. هذا زادة نقول لكم في حالة اللي عملنا الجمش، في حالة اللي ما نجمش نخلي في الخدمة ما نعرفش ما عنديش شكون يعوضني، طب مش نعطي وقت معين اللي الاخرين نجم يكلموني، زاد سامحني اللي كان مش يكلموني ادو ماما عملنا شيء. دونك يلزمني نعرف ننزل لك البوتون هذاك اللي مش ننزل عليه. حاجة أخرى، القوانين اللي زلت نخرج في كونجي نحضر في روحي للكونجي، لو كان غدوة نخرج في كونجي اش مش نعمل، شفت قد ما الاساس اللي عملناها ديما اكل الامور تبدا منظمه بالمسبق. مثلا ما نعرفش مش نقول نبخت كوا، عندي سيري جديده سيري خرجت وما لقيتش الوقت باش نتفرج عليها خاطر كذا، اسمعني دوما في كونجي اني مش نعمل لك السيري، مش ندخل على نتفليكس ولا اكس ولا لا اي جريك ومش نعمل السيري هذه نتاعك. شنو هما ليزاكتيفيتي؟ والله ماذا بيا اللي نعمل شويه مارش، ماذا بيا نعمل كذا، مي ما نجمش اي خويا تو تولي في كونجي. دونك يلزمني نعمل نحضر ديجا جدول الاوقات كيما نقولوا نتاعي، علاش مش خاطر صلاحه قلنا مانيش باش نعملوا بلانينغ والحكايات كلها، كيما عندي بلانينغ نعمل نخدم به واني نخدم، زاد مش نعمل البلانينغ نتاعي واني نرتاح. شكون هم الاصدقاء والاحباب اللي ما نخلطش باش نشوفهم؟ اللي في بروفيتي باش نشوفهم في نشوفهم في عندي كتاب باهي ويعجبني وانا نموت على القرايه، عايش هما الاوقات اللي مش ننظمها باش نقرا هالكتاب. مش نمشي نعمل ناتاسيون ما نعرفش، مش نمشي نقضي من خويا علي الشهوه بتاعي نمشي ناخذ الباب الجديد ونقضي على روحي من غاد. هذا كله كما قلنا كل حاجه نعملوها نحطوا وراها حاجه ايجابيه على دي زيموسيون بوزيتيف. يا خويا انا كيفاش باش نشرجي العواطف نتاعي ولا احاسيس نتاعي الايجابيه واني في كونجي؟ خاطر وقت اللي نخدم ما نجمش نعملهم، فما حوايج ما نجمش. اوتخو شوز وجودي في الدار، مش هو اللي في الدار وروح لو كان يمشي كان يخدم كان يمشي يخدم على روحه خير، لا انا شنو الحاجه اللي مش نزيدها ونفيدها في عائلتي واني في الدار. أو برشا جماعة يقول لي والله العظيم البارح نغزر الفيسبوك وحدة قالت بربي هاو دهان مش يدهن بيت قال لي 350 الصوم باهي ولا خايف. لا أخويا علاش أنا في كونجي أخويا كي 350 نجم نحطها دو كوتي، هاي 350 هذه خارجة مش نعملها أنا والعائلة الكل، ما نعرفش نهار مش نعديو نهار نهار في وتيل جو سي با، نقول لها هكا نعطي في اكزامبل معناها شنية الفايدة اللي نجم نرجعها على روحي وعلى عائلتي. دونك باش نصيب مش خاطر فلاحة ما عنديش برنامج، لا اللي ما كنتش نجم نعمله في واني نخدم النجم واللي توا قادر باش نعمله وقت هذاك نتلهاو بيه. دونك شفنا نرجع دونك يلزمني نغذيو رواحنا اي سو فيغ بليزيغ. فكرني روحي روح هاني كان اكس كان فلان شنو اللي نجم نضيفه لروحي ونعطيه لروحي خاطر قدام فلاحة الصلاعة سي ان كادو معناها مش نجازي روحي فك الصلاعة. عندنا شهر كونجي في العام يا خويا مش نخدم اني 11 شهر يا خويا فك الشهر سادي بون مش ناخذ الشهر وحده ولا على مرتين ولا هذاك كله هكذاك انيش مش نعطي روحي كيفاش باش نخلص روحي كيفاش باش نجازي روحي ونشرجي بالاحاسيس الايجابية.
0: حلو
1: دونك قلنا لا لك دونك من الخبر من الاول نعلموا الناس كل راني في كونجي اسمعني راني اوف راني ديكونيكتي راني ما تلوموش عليا راني تليفون مش نسكر
0: سي بالضبط
1: كان لازم نعمل نمرو ثاني
0: اي
1: في صفر نمرو ثاني تو برشا عباد مثلا يعمل نمرو ثاني تعرفوا كان عائلته القراب برشا اكاهو دونك باش مخه يرتح مخه. شفت هذيك زي البوتون قلنا ستوب على الخدمه يحط بوز ستوب pour le moment ولا بوز المفيد هيك باش يخليها على جنب يغذي روحه ويخرج ويقوم بواجباته اللي كان عنده خرجه مع الصغار وخدمنا على الخرجه كيفاش ننظموها وكيفاش نعملوها ولا مع العائله ولا فما تنجم تكون راهي حوايج تافهه ولكن وقت اللي نخدم ما نجمش نعمل هاك الحوايج هذيك ما عنديش وقت باش نعمل توا جو بروفيت يا خويا انا بنصبح راقد علاش نحب نذكر راهو رد بالكم باغ كونت فما هذه النوم مثلا النوم راهو اعز سوايع نوم يلزم المستمعين والمستمعات الكل يعرفوهم راهم بين نصف الليل بعد نصف الليل بعد نصف الليل اش يصير البدن الكبده مش تنظف روحها وكل ميلاتونين وكل تتعمل باش الانسان يرقد وقت اللي الانسان يرقد راهو يجدد الخلايا نتاعو ويصغر روحو هاك الخلايا اللي تموت الكل راهي بعد نصف الليل تتصلح في الجلده وفي كل شيء هذاك علاش اللي نومو اللي ناقص نوم باش يتعب وديما فاشل وديما تعب دونك احنا تو في الكونجيات باش نفوتوا الوقت بعد ساعات باهي ما يلزمنيش نلحلها زاد مش كل ليله باش ترقد ماشي ساعتين و4 تاع الصباح
0: والله
1: خاطر هذه حاجة وحاجة أخرى خير أنه نكملوا مثلا كان لي مساس وقوم السبعة يلزمني نقعد ذاك المنوال ذاك كالريتم بتاعي إيش نزيد؟ نزيد القيلولة علاش خاطرني بعد جمعتين بعد ثلاثة جمعات البدن بتاعي ما فزدوش التربية بتاعه كيما يقولوا ما فزدش العادة بتاعه واللي مش تلقى مشكلة باش نرجع للخدمة وكيفاش مش نقوم لا دونك طيب برشا بيان حتى في وسط الجمعة راه من الأفضل أنه الإنسان مثلا المساس يقوم السبعة يقعد ديما يقوم السبعة أما يعمل إن أكتيفيتي وزاد كما قلت شهوة ما فيها بس دو طون طون يصبح راقد يقول كاني أمنيتي خويا نحب نقوم نصف النهار أخوي هو حر إذا كانت القومة بتاع نصف النهار ذيك باش تشايفه ومش تخليه حاجة من الحوايج اللي شاهيهم نعود نقول راهوي فو أفواه أو في هذاك كيف كيف مش مش مش نتلهاب بروحي وفما حاجة ذكية مهمة كيفاش هذا النظم كيفاش مش نرجع روحي للحياة العادية فواني ما ظنش ابتوه هذي لك العبادة وكما التلامذة اللي يخرجوا يكون جيب جمعتي بشهرين ومش كم حدا بثلاثة شهر إذا مش نعمل ريتم بتاع السلاعة ولكن قبل ما نرجع مثلا بجمعة نبدأ نركح في النوم بتاعي وبسيكولوجيكمون نبدأ نحضر في روحي كيفاش الأمور توا مش ترجع للعادة نتاعها دونك واحد إنسان مثلا يقول توا كيما قلنا في آخر ليمات هاوي جاي كونجي هاوي جاي كونجي شوفوا توا برشا عباد كيبدا إنسان يستنى في الكونجي أنا قبل استأنست ناخذ الكونجي بتاعي ديما في شهر أوت علاش؟ خاطر كي نخدم في جويليا معك السخانة وكتعب بقول هاني مش نرتاح هاني مش نرتاح دونك تعطيني العزيمة والفرصة بوغ تونيغ مرة إلى الظروف معينة خليت الكونجي بتاعي في جويليا يا خويا ما صعبها كي راجعة في أوت
0: صحيح
1: دونك خاطر أليبوك زاد ما عنديش الآليات اللي عندي اليوم ما عرفتش كيفاش نحضر روحي كيف كيف ما زاد الإنسان فما اللي يحكم في وقته
0: بالضبط
1: ما يدخلوش في وقته فما بعد الشريك يقول لك الناس كلهم مسكر احنا نعرف نسكروا في جويليا فما شويه نقول لك نسكر في كذا دونك ولكن دونك يلزمني أني الشيخ هاك الفترة اللي مش ناخذ فيها كونجي اني شارجي نعبي الكونت الكونت الايموشنال بتاعي نعبيه بالحوايج الباهية بالخارج بالخرجات وبالتصاور بك السوفونير حتى نهار واني نرجع نخدم ولا نرجع نخدم تشوف هاك التصاور ايه محلاه الكونجي اللي عديته اي ان شاء الله نعاود واحد اخر كيفه ونعيشه بك راهو السوفونير السوفونير بوزيتيف راهو يخلينا شيخين ومتفرهدين ويعطينا هاك الطاقة الايجابية ويعطينا الأحاسيس الإيجابية اللي تخلينا نقدمه. Donc réussir son congé لازم تكون مسؤولية مربوطة كان بينا احنا ولكن لازمنا نبرمجوها ونعرفوا كيفاش ننظفوها وننظموها.
0: باهي هذا هو هذوما لي غروند ليني نجمو نقولوها.
1: فوالا لي غروند ليني نبرمج الكورجي بتاعي وشنو اللي ما نجمش نعمل شنو اللي باش نواصل نعمله وشنو اللي باش نبطل ما نعملوش وشنو اللي تمنيت نعمله وبخاطر ما عنديش وقت في الخدمه تمنعني باش نعمله اما اكل هو كل شيء افيك بليزير دونك يزيدني في الايجابيات فما لي زاكتيفيتي القرايه المشي المحواس القضيه جو سي با شنو الحوايج اللي نتعاملوا وكيبدا فما كرفي في الحكايه يزيدني انجازي روح مش نمشي نعمل في البلاد العربي نمشي نعمل في القضية نمشي الباب جديد نمشي لك البلاصة نعمل كذا كذا كذا وطول نتعدى ناكل لك الحاجة عند فلان ولا نشرب لك الحاجة عند فلان فنتان ولا تنتي راه ديما نعاود لك اللي قلناه قبل نعاود نقوله من جديد يلزمنا نحطوا شعور ايجابي وراء كل شيء مع كل شيء اللي باش نعملوه حتى لو كان مجبورين احنا باش نعملوه
0: هذا هو
1: اللي شغلناها الكل وتنوعوا لي زاكتيفيتي
0: بيان سور لازم
1: وين ايفاليواسيون كالعاده في الاخر الكونجي اسكو جي اتام مون اوبجيكتيف اسكو وصلت للغايه اسكو الكونجي تعدى كيما حبيته اسكو الاولاد تفرهدوا اسكو المراه تفرهدت اسكو صحابي تفرهدوا جو سي با كل حد شنو ما هذوما الكل ونعمل مع روحي اكل لوتو ايفاليواسيون واكل فيدباك باش للكونجي الجاي بتاعي نحط لك لي زيليمون اللي تعلمتهم اما شنو نستعملهم وحياتنا كاملة نتعلموا دونك راهو ما فماش أخطاء فما كان التعلم كما قال نيلسون مانديلا دون لا في يا ننجح يا نتعلم الإخفاق الإخفاق راهو ما فماش أي حاجة علمتني حاجة تولي إيجابية ما نقعدش على الإخفاق مش نقعد على إيش تعلمت باش المرة الجاية ناخذ بعين الاعتبار ونستعمله
0: واضح يعطيك الصحة دكتور أنس بالشيخ ميرسي بوكو زادة تحية كبيرة ليك برافو على لي كونساي هذوما الكل احنا مازلنا معاكم نسلم برشا زادة على علي في ألمانيا تحية كبيرة ليه علي اسمع فينا اللقيت هذا أحلى لولو عشاق طبيعة نمشيو للموزيكا غنية نهديوها لك غنية تونسية والجو التونسي ما يغيبش أكيد ونهديوها لكل تونسي زادة في بلاده ولا حتى خارج أرض الوطن هكا ريحة البلاد مع أمينة فاخر عجبي نعصابها

انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال.

هذا عمرو دياب أهلا ونص وأحلى ونص. احنا هكا نكملوا معكم رونديفو باراسول لليوم، غدوة نعود نتلاقاو معكم كي العادة من ساعتين حتى للأربعة. ميرسي بوكو للناس الكل، نسلموا على بيا تسمع فينا توا في فرنسا، تحية لمنال وبنتها ايناز اللي عاملين جو معنا مع الموسيقى مع الغنيات في جو باراسول. ميرسي محرزية، ميرسي نذير، ميرسي أسامة، بسمة، الناس اللي معنا الكل. نتلاقاو معكم غدوة، ردوا بالكم على روحكم الناس الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج، بعد شويه جمال وقسم الرياضه في موعد رياضي جديد. بقيت متابعه طيبه، بقيت برامجنا وفي الامان. باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يعلن في بلاغ له اعتماد المنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات التي تهدف إلى رقمنة إجراءات الإعلام بالولادات وربط مختلف المتدخلين في هذا المسار ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة، وتمكن هذه المنصة من تسجيل معطيات الولادة وإرسال الإعلام بالولادة إلكترونيا بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المعطيات والحد من الوثائق الورقية، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المزدات للمواطن وتيسير حصوله على الخدمات الإدارية المرتبطة بالولادة. دوليا، وقوع 5 شهداء بينهم طفلة في غزة أثر مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف كبير للمباني في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم محادثات تطوير الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من أن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال مقيدة، فيما أطلقت وزارة الصحة إنذارا شديدا أعلنت فيه أن منظومة النقل بما فيها الإسعافات مهددة بالتوقف الكامل بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات، الأمر الذي أثار مخاوف إزاء السلامة في أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم. وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة NBC. ختاما، الرئيس السوري أحمد الشرع يقول في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري إن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، داعيا إلى جعل هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة وأن يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: كلاسمون ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضه على جوهره اف ام.
1: الأربعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال وراديو سبور، لأنه أربع ساعات لكن فهم استوديو المونديال دوك متوا حتى للثمانية متاع الليل. تحية لكل السادة المستمعين، في انتظار يلتحقوا بنا إن شاء الله في الجزء الأخير كل المشاهدين وقت اللي نبدأ نحكي على المونديال. قبلها طبعا مش كون عنا الجولة مع آخر الأخبار في كل النوادي، آخر الأخبار وخاصة تطورات على مستوى الانتدابات وغيرها. باش نعملوا جولة مع مختلف المراسلين متاعنا في مختلف الجهات، ناخذوا كل التفاصيل وطبعا نحكيوا كذلك على

نمتانه نبداو مع وليد الجزيري ثم نعملوا نوصلوا حتى للجنوب وبالتحديد الى قفصه وجرجيس. دونك كل النوادي باش ناخذوا اخبارهم في الثلاثه ساعات الاولانيين، ثم ساعه الاخيره باش تكون خاصه بالمونديال وين يلتحق بنا كل من توفيق زعبوب وسمير الجويلي.

0: إذن الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة عودة في راديو سبور. خلينا نحكيه على آخر أخبار النوادي، والبداية معنا زميلنا وليد الجزيري اللي اليوم كان حاضر زاد في تظاهرة في المكنينة في إطار الرياضات الفردية، وبعد ناخذ أخبار الاتحاد المنسي. نبدأ معك وليد، أهلا وسهلا بك وليد.
1: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وكافة مستمعي جغرافية.
0: إذن هاي ناخذ مع عندك الأخبار، والبداية ذولي بشكون بالرياضات الفردية هكا؟
1: صحيح، اليوم مدينة المكنينة والقاعة المغطاة بالمكنينة احتفلت الدورة الأولى لبطولة شبان لكرة التنس الطاولة تحت 9 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12 سنة، تحت 14 سنة. دورة ممتازة جدا، تعرف جمال الدورة واللعبة هذه تنس الطاولة كانت منتشرة من تقريبا 5-6 سنوات الماضيين، كانت منتشرة في كامل ربوع الجمهورية، ثم نجم نقول النوادي تراجعت اللعبة هذه تراجعت ثم عادت من جديد في المكنين. عبد تحية الرياضة هذه دورة من 14 جمعية من ولاية المنستير، سوسة، المهدية، نابل، تونس، كلهم قلت من أقل من 9 سنوات إلى أقل من 14 سنة. تنظيم ممتاز جدا. هو أكثر تفاصيل على الدورة هذه مع سيد رياض زخامة رئيس جمعية المكنين لتنس الطاولة.
0: تفضل وليد.
1: هذا كان رياض زخامة، قلت السلطة الجهوية كانت موجودة، رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة كان موجود، زاد الأولياء. بطولة ممتازة جدا، واكيد نحب كما تعرف جمال الرياضة هذه كانت مثلتنا في حتى الألعاب الأولمبية، راهو في السنوات الفارطة مثلتنا في كأس العالم، رجعنا توا باش تونس في البطولات الإفريقية للشبان في الرياضة هذه، البطولات العالمية في أصناف الشبان، زاد كان موجود أبطال تونس في الرياضة هذه، أبطال إفريقيين موجودين زاد في القاعة المغطاة بالمكنين كما قلت تقريبا من 8 متاع الصباح، ما زالت متواصلة إلى حد الآن البطولة هذه بمشاركة 14 نادي من مختلف جهات الجمهورية.
0: باهي، دونك تشجيعاتنا لكل حب رياضة التنس الطاولة، وخاصة مزيد من الالتفاف حول النوادي اللي طبعا النوادي هذه راهو ما عندهاش امكانيات كبيرة. باهي، هاي نقعد في اخبار النوادي. الاتحاد المنسيري شنو اخباره وليد؟
1: هو تقريبا جمال صفقة رائد الشيخاوي تغاط على الأخبار الكل متاع الاتحاد الرياضي من السيري، على المدرب وعلى التحضيرات، وكل تقريبا كل نهار ثم جديد في الصفقة هذه. تقريبا البارح في الليل الناس الكل في بالنا انه العمليه انتهت ورائد الشيخاوي رسميا في الترجي الرياضي التونسي، لكن اليوم الصباح تفاجئنا انه تعثرت المفاوضات، لكن ما انتهتش مع ما تعثرت المفاوضات. هو جمال ثم برشا أسباب، أولا القيمة المالية نحكيه بصراحة، معناتها 700,000 دينار الاتحاد الرياضي المنسيري طلب أكثر، لأنه ترجي منح 700,000 دينار للاتحاد الرياضي المنسيري. ثم الإشكالية اللي بسبب الخلاف أنه ترجي الرياضي التونسي حب أحمد بعصيدة، المهاجم أحمد بعصيدة مهاجم الترجي الرياضي التونسي يمشي للاتحاد الرياضي المنسيري على سبيل الإعارة، لكن الاتحاد الرياضي المنسيري يحب اللاعب بشكل نهائي، هذه هي الاختلاف، زاد الاختلاف في زوج حاجات، الاختلاف في الامور الماليه. الاتحاد الرياضي المنصري المبلغ اللي يحب عليه اكثر من 700,000 دينار، ثم يحب زاد على اللاعب احمد بوصيده بشكل نهائي مش في شكل اعاره كما حب الترجي الرياضي التونسي. راهو الصفقه ما سقطتش في الماء، لا المفاوضات تجدت من جديد تقريبا حوالي ساعتين 3 ساعات، مفاوضات جدت من جديد بين الترجي والاتحاد الرياضي المنصري، واكيد في الساعات القادمه تعرف الترجي جمال توكاي عنده عرض وتقريبا بنسبه 90% باش يغادر الترجي، وياسين مرياح مشى للنادي الافريقي، وغيث الوهابي زاد غادر الترجي الرياضي التونسي. تعرف البوست هكايا تقريبا، ثم كان حمزه جلابسي للترجي في حاجه لقلب دفاع ومواصفات رائد الشيخاوي فيه كل شيء، ولو انه حسب اخر الاخبار فما زاد فريق ليبي وفريق خليجي دخل على الخط، لكن الى حد الان تقريبا تجددت المفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنصري بمبلغ اخر واتفاق اخر. هذا هو بالنسبه للتحضيرات. التحضيرات عاديه منذ يوم الاثنين الفارط بقياده المدرب الفرنسي فوزان. تقريبا جمال فما 6 لاعبين من التشكيله السابقه، فما شكون اللي قاعد يدرب تو ياسين العمري اساسي في تشكيله الاتحاد الرياضي المنصري الموسم الفارط، يوسف العبدلي، محمود غربال بعد 6 اشهر عداها في فريق مولدوفيا عاد من جديد الى تمارين الاتحاد الرياضي المنصري لانه مشي بري ب 6 اشهر فقط، معناته مشي ب 6 اشهر عاد من جديد للاتحاد الرياضي المنصري. يوسف الحرش زاد يتدرب ونقولوا تعازينا الحاره يوسف الحرش بعد وفاه والده اليوم الصباح. غدوه الاثنين تقريبا حسب اخر الاخبار اللاعبين الكل باش يكونوا على ذمه الاتحاد الرياضي المنصري. غدوه القنوني يرجع، غدوه شيء من جبالي يرجع، غدوة اللاعبين الأساسيين الكل فقط. جمال ما زالت المفاوضات، مثلا أحمد سليمان الحارس الاتحاد الرياضي المنصري العقد نتاعه في يوم 30 جوان 2026، باش تتجدد المفاوضات معاه لأنه عبد السلام الحلاوي رسميا خارج أسوار الاتحاد الرياضي المنصري، وعنده تقريبا عرض من النادي الإفريقي لكن في صفقة انتقال حر عبد السلام الحلاوي لأنه ما تمش تجديد عقده مع الاتحاد الرياضي المنصري. معناتها غدوة الاثنين تقريبا الحصة التدريبية تكون مكتملة بكافة لاعبي الاتحاد الرياضي المنصري. بالنسبة للانتدابات جمال، فقط راهو الاتحاد الرياضي المنصري رسميا باش يشارك في البطولة بعد انه ارفع المنع من الانتداب، لكن ما زالت وثيقة من الفيفا فقط، لانه تقريبا ثم سان بيترو الايفاري والبيناليتي معناتك الاختيار تاع الفيفا 15,000 دولار 45 مليون الاتحاد الرياضي المنصري يدفعها حولها عن طريق البنك المركزي فقط توصل للفيفا، والفيفا تعطي الورقة للاتحاد الرياضي المنصري والورقه هي يتمكن منها الاتحاد باش يعلن على الانتدابات، لانه الانتدابات موجوده لكن تكتم من هيئه الاتحاد الرياضي المنصري ما تعلن على الانتدابات وتجديد العقود الا ما تكون الوثيقه هكية في يدها تقريبا وسط الاسبوع القادم الاربعاء الخميس، الوثيقه تكون مسلمه من الفيفا للاتحاد الرياضي المنصري.
0: واضح، شكرا لك يا وليد يعطيك الصحة. بعد شوية نحكي على ملعب مسوسة للقائمة واحدة تقدمت للانتخابات ونأخذ تفاصيل بعد شوية.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لأي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: لا ربع و 46 دقيقة نحكيه على الأمل الرياضي بحمسوسة بعد ما حكينا بك على الاتحاد المراسيلي طبعا مش نحكيه على كل النوادي ونتجه لأمل حمسوسة اللي الأمل اليوم آخر أجل لتقدم تقديم الترشحات لرئاسة الفريق وطبعا التفاصيل يظل المعلومات الأولية تقول فما قائمة واحدة على كل شمريك وحنا ناخذ التفاصيل مع صديقنا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بأمل حمسوسة السيد يوسف بن علي. يوسف أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا يا سي جمال. أهلا وسهلا.
0: وينك شنو حوالك شنو الأمور؟
1: الحمد لله صفا الحمد لله رب العالمين. اليوم ندخل في الموضوع من اليوم آخر أجل لقبول ترشحات ماشي الجويلة الساعة الواحدة معناها هذه ساعة. وبدت على الكتابة العامة قائمة وحيدة لترأسها سي عادل برجان وتم قبول الملف نتاعه معناها نورمالمون شكلا ومضمونا على حسب ما يجي في الفصل الفصل بليتو 35 للقانون الأساسي توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة.
0: يعني تم التثبت ثبتوا
1: ثبت على قائمه واحده انا وعلى احنا اللجنه من حاضرين لجنه مستقله انتخابات ثبتنا الوثائق ثبتنا معنى المحتوى تاعهم وان شاء الله غير نعملوا لي تولي معنا في الاوفيسيال في الجلسه الانتخابيه اللي مصير نهار 15 جويليا على الساعه 6 مساء. الشروط متوفرة في اللي هو طالبها القانون الأساسي ثبتنا الوثائق قائمة واحدة ما تطلبش باش تاخذ برشا وقت أنا باش نثبته وربي يوفقهم وربي ربي
0: يعين الأسماء الموجودة في القائمة
1: الأسماء والقائمة يترأسها سعاد المرجان النائب السي الهادي بلطيفة مع السي لطفي موسى السي محمد رمزي سليمان سعاد رزيكا يعود من جديد سعيد أبماني سعيد عثمان وسي حمزة الوسلاتي هم ثمانية أعضاء
0: فيها أعضاء يعني خدموا قبل وفما أعضاء تعود دونك
1: أي ولا أي توا فيهم اللي في الهيئة اللي هي النازلة توا فيهم سي حمزة الوسلاتي سي محمد رمسي سليمان وفما الأعضاء قدم كما سعاد الرزيقة كما سلوك في موسى سعيد تبماني زاد كيف وسلاتي بالطيطو
0: هذوما يعني هذوما خدموا قبل يعني يعرفوا أسوار الجمال
1: أي ولا خدموا قبل خدموا توا ورجعوا من جديد وتلموا مع بعضهم في قائمة واحدة
0: فقط حبيت نعرف يعني المطلوب لل يعني هو باش تصير في كل الحالات ما باش تولي جلسه تقييميه ولا جلسه ديريكت انتخابيه سي يوسف
1: هي مش تصير جلسه عامه لانه من الهيئه استوفيت معناها السنتين نتاعها الفتره النيابيه نتاعها معناها العامين نتاعها باش يعملوا جلسه عامه ثم ندخلوا في الجلسه الانتخابيه جلسة انتخابية بطبيعة الحال إني قائمة واحدة باش نقدموا القائمة معناها للمنخرطين ونقدموهم بالأسابي باش تعرفوا عليهم ثم باش تتعدى واني نطلبك الوقت معناها للموافقة الموافقة بالإجماع برفع الأيد وكذا كذا لأنه ما عندناش حتى خيار قائمة واحدة متعدية أما باش نزيدوا التأكيد معناها نقولوا الشرعية والشفافية نزيدوا نطلبوا من المنخرطين يعطيونا موافقتهم على الأقل برفع الأيد
0: واضح طبعا نتمنى انه يعني تمشي الامور كما يحبوا جماهير امل حمسوسه خاصه الفريق طبعا تنتظروا الموسم مهم عوده للرابطه الاولى وطبعا يتطلب التحضير ويتطلب غيرها دونك ان شاء الله تنطلق الهيئه الجديده في اقرب الاجل مباشره بعد الجلسه العامه الانتخابيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله سي جمال خاطر احنا السنه على الاقل ما وقعش تاجيل الجلسات هذه معناها على نقعد نستناو معناها في القوائم الجيب نخسروا برشا وقت وهذا يولي ياثر حتى على الانتدابات ياثر حتى على التحضيرات توا الحمد لله انه معناها نهار 15 بحول الله توقع المصادقه عليهم يبداوا ينطلقوا هما ديجا بدات توا ينطلقوا معناها
0: في المشاورات
1: اي ولا وان شاء الله معناها لوسيس تولي امور اوفيسيال وتولي حتى والأمورهم معناها قانونية بالإمضاءات ومعناها الانتدابات ونجم يعملوا العقود ويخصوا رب يربعينهم لأنه الموسم كما تعرف هو مش ينطلق معناها 22 و 23 أوتك معناها قريب معناها حتى التحضيرات مش تكون معناها على قدم وساق معناها ورب يوفقهم إن شاء الله يعديهم موسم الرابطة الأولى بدون رجوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك سي يوسف بن علي طبعا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات. إذن قائمة وحيدة برئاسة السيد عادل المرجان هي اللي تقدمت اليوم في الأجال القانونية وبالتالي القائمة هذه منتظرة أنه يقع المصادقة عليها كما كنت تسمعوا يوم 15 جويلية القادم موعد الجلسة العامة الانتخابية وبالتالي طبعا نجم نقول الأمل ينطلق بقائمة جديدة وينطلق بهيئة مديرة جديدة يترأسها السيد عادل المرجان. للتذكير أنه الأمل كان رجع زاد للتحضيرات وانطلق في التحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب جديد اللي هو محمد علي نفخة اللي كان عامله المدرب النجم الساحلي ياخذ يدخل في تجربة جديدة مع أمل حمصوص. نتمنى له ولكامل الفريق اللي معاه كل التوفيق والنجاح. بعد الأخبار نكملوا جولة متانية ونعملوا طلع على القيروان ناخذوا طارق فويل ونمشيوا كذلك إلى صفاقس فوزي ناخذوا زادا قفصة ناخذوا جرجيس ونعملوا طلع كذلك على أخبار النوادي في تونس مع رضا الخليفي. ما تنسيوش الساعة الأخيرة تكون سبيسيال مونديال بحضور كل من توفيق زعبوب وسمير جويلي ونرجعوا لزوز مقابلات اللي تلعبوا في إطار الدور الربع النهائي ونحكيوا كذلك على مباراة الدور النصف النهائي مواجهات كبيرة بين الأرجنتين إنجلترا وإسبانيا فرنسا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النقابة التونسية للبيولوجين الخواص تعلن أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية خاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجل المتفق عليها. هذا وأضافت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ستواصل مخابر التحليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. وشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. ديوان وتربية الماشية وتوفير المرعى يدعو مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الأجهاد الحرارية على المشترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. والديوان يفيد بأن من أبرز علامات الأجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الانتاج سواء انتاج الحليب او معدلات النمو والخصوبة. هذا وأوصى الديوان بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين الظل والتهوئة المناسبة لا سيما خلال فترات الذروة الحرارية، إلى جانب استخدام المراوح أو أنظمة التبريد عند الإمكان. كما شدد على أهمية تقديم الأعلاف المركزة خلال الفترات أقل حرارة مثل ساعات الصباح الباكر أو المساء، وتوفير الأملاح المعدنية لتعويض ما تفقده الحيوانات من عناصر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على مراقبة القطيع بانتظام لاكتشاف أي علامات مبكرة للإجهاد الحراري. أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور تفيد بتراجع عدد حوادث المرور إلى غاية 9 جويلية الحالي بنسبة 19.08% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 18.69%، في حين ارتفع عدد القتلى بنسبة 10.28%. ختاما، محكمة سودانية تصدر اليوم حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: حياتي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إحدى قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار؟ أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة
2: لا الخمسة 25 دقيقة. إذن ما زلنا معكم في راديو سبور حتى للثمانية ونكملوا ناخذوا طبعا كل الأخبار اللي تتعلق بالنوادي. حكينا على الاتحاد, حكينا على أمل حمسوسة ونحكيوا على الشبيبة, ومن بعد طبعا نحكيوا على النجم الرياضي للساحلي وناخذوا معنا طارق فويل. طارق مرحبا بك.
3: مرحبا بك جمال, كيف وكل مستمعين جوهرة فام. للأسف جمال على عكس أغلبية الفرق, فإنه الجيسكا بعد ما نعرفوا الجلسة التقييمية الأخيرة نعقدت في مقر الولاية القروان اجتماع بين السلطة الجهوية والهيئة, وتم ترك الجلسة هذه في حالة انعقاد إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي أما بتواصل عمل الهيئة هذه أو تعيين هيئة تسييرية جديدة. تقريبا الكل هنا جمال في القروان بانتظار عدة تواريخ كما تاريخ 14 جويلية وهو تاريخ المعلن عنه لقرار الاستئناف اللي قدمته الشبيبة للترتيب النهائي البطولة. وهنا جمال تقريبا تسأل عديد الجماهير شيء الوضعية متاع البطولة إذا انطلقت, ثم يجي قرار التاس كما نعرف هما قضية منشورة في التاس بين ملعب تونسي وأولمبي البيجي. إذا جاء قرار التاس بإعطاء 3 نقاط ملعب تونسي وحذفهم من أولمبي البيجي, كيفاش هنا بيتم التعامل مع الوضعية هذية؟ هل ترى باش نرجعوا ونحطوا ترتيب جديد وإلا باش نعاودوا البطولة من الأول والآخر, خاصة إذا كان القرار هذا يجي مخر؟ فمعلومات تقول إنه قرار ربما يجي بعد 10 أيام فيما يخص التاس. ثم موضوع آخر اللي هو مسألة سحب النقاط من نادي بنسرتي والملعب الجيرسي, كما نعرف الملعب طلب سحب النقاط في الموسم هذا بينما نادي بنسرتي حتى التم وما عطاش موقفه من هذا. كلها ملفات ما تمش البت فيها من الجامعة حتى التوى جمال. ثم أيضا تاريخ 15 جويلة كما نعرف الهيئة الأولى واللي هي باش تعطي الإجازات للفرق, ونعرف الهيئة أيضا تخليت عن ملف لعدم الاختصاص في الجامعة. ربما الشبيبة أيضا تضطر أنها بتطلب حجز إجازات الفرق اللي فيها نزاعات وش ما يعطوهاش يعني إجازات سواء أولمبي البيج ولا النادي البنزرتي. تقريبا كل هذه العوامل خلت الشبيبة وخاصة فرع كرة القدم وملفاته سواء ملف الأجانب هل باش تم تدخل عليهم ولا لا, الانتدابات الاستاجات لإطار الفني يعني. وعلى عكس يعني ما نسمع في الفرق الأخرى فإنه المنتجات انتدابات أو تجديد وفسح عقود, فإنه ما فهم شيء بالنسبة لكرة القدم في الأصناف الشبان يعني. الوضعية نجم نقوله أنانستانس فيما يخص الشباب القارين في كرة القدم, موجود البرامج فيما يخص الشبان لكن بانتظار القرارات الرسمية والنهائية. وهذا إذا كان مطويل شفيف, إذا كان ما التجأتش الشبيبة بعض القرارات اللي ربما تصدر في الأيام القادمة للقضاء مرة أخرى في مناسبات أخرى للدفاع عنها حقوقها حسب أكيد ما يصرحوا المسؤولين في الهيئة التسييرية الحالية. دونك هذه الوضعية في الجيسكا أونستانس إلى حين صدور القرارات من الجامعة ومن السلطات القضائية المختصة.
2: دونك لا جديدة في الشبيبة, كل الانتظار للمستقبل شنو باش يحمل هكا ولا؟
3: بالفعل
2: لا تفكير لا في مدرب لا في تحذيرات ولا غيرها.
3: بالنسبة للتحذيرات وما يقول لك إذا كان مش نقعدوا في الرابطة الأولى عندنا برنامج تحذيرات معين يعني, حطوا البرنامج حطوا معناتها من هنا للقدام مثلا شهر شهر ونص لكن على ورق, لكن التطبيق بانتظار القرارات كان مش كان مثلا بعد غدوة نهار ثلاثة تحكم مثلا محكمة الاستئناف انه جيسكا تقعد في الرابطة الأولى أكيدا أكيد مش أنهم مش ينطلقوا البرنامج متاعهم وينطلق الاستعدادات وال يعني موجودين يعني اتصالات حتى شكون شيراني وشكون كل شيء موجود, لكن بانتظار القرار بتاع انه الرابطة اولى والا رابطة ثانية والا نشوف واش باش تعطي القرارات نتاع الجامعة في الوقت في الوقت هذا يا جماعة.
2: باهي واضح, شكرا لك يا طارق يعطيك الصحة. طبعا في مرات الجاية ان شاء الله. شكرا لك. بالنسبة للنجم الرياضي للساحلي طبعا برشا حديث على المدرب الجديد براكوني وغيرها وبعض بعض الأسماء اللي توقعت تداولها في الأخير يعني فما النجم نقولوا المفاوضات أو الاتفاق موجود فقط يعني مفماش حاجة رسمية. الحاجة الرسمية كان في الأيام القادمة من هنا نهار الثلاثة ساقل عليها نهائيا ورسميا على المدرب الجديد للنجم الرياضي للساحلي. طبعا براكوني هو الأقرب, هو اللي يتصدر الأسماء وتقريبا الاتفاق موجود مع أما الإمضاء وإلا الاتفاق الرسمي والنهائي مازال ما تمش إلى حد اللحظة هذه. دونك النجم أكيد سيحسم ملف المدرب ثم يمر إلى بقية الملفات الأخرى من لاعبين وغيرها، خاصة وأنه تعرف كل اللي حملت لجنة فض النزاعات متواصلة كذلك، والنجم طبعا يسعى مع الوقت لإتمام كل أو حلين كل القضايا من أجل أن يكون موجود في البطولة وفي المسابقات المحلية. أيه بعد شوية نحكي وزادة على بقية النوادي، أهمزر معكم حتى 3-8.

0: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في راديو سبور نكملوا جولتنا في النوادي ونمشي نعملوا طلع على تارجي جرجيس وناخذوا آخر الأخبار مع زميلنا فاضل هنيد. فاضل مرحبا بك.
1: مرحبا بك زميل، تحية ليك تحية لكل سادة المستمعين ومتتابعي جوهرة تي في.
0: إذا آخر الأخبار طبعا ناخذوا من عندك. التارجي الجرجيسي إذا انطلق في التحذيرات نتاعو، فما بعض الانتدابات، فما بعض الأخبار.
1: نعم بطبيعة الحالة ونعطيكم حوصلة لما موجود في ترجي الجرجيسي. بالنسبة لترجي الجرجيسي خلينا نبدو بكل المؤشرات تقول أنه هيئة حافظ طالب باش تواصل التسييق بعودة التمارين يوم 7 جويلية تحت إشراف المدرب المنصف بشارك وانتداب زوز من لعبية متوسط ميتان ياسين كاسح لمدة موسمين والمدافع السنغالي سامباديوف بنفس المدة. حبيت نقول وأن كل المؤشرات تعطينا وأن حافظ طالب وهيئته باش يواصلوا المعطى الوحيد اللي يخلينا نأكدوا كلامنا ولو أنه مازال بكري لمعرفة الحقيقة هو أنه عودة المنصف المشارك للإشراف على التمارين ومش بالسهل باش يرجع مدرب ينجم يرجع وبعد جلسة انتخابية ينجم تكون هيئة أخرى. يعني هو خلي كل الضمانات يعني معناها يمكن يكون يجي رئيس آخر ويجيب مدرب آخر وعنده برشا حاجات أخرى. حتى بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية باش تنعقد في آخر الشهر الجاري وباش يفتح باب الترشحات وجماهير الجرجيسية بطبيعة الحياة تطالب منذ مدة بمواصلة الهيئة الحالية لننتظر ومن المؤكد باش يقدم حافظ طالب ترشحه من جديد.
0: يعني الرئيس الحالي، هذا الرئيس الحالي باش يتقدم
1: الرئيس الحالي بعد مواسم يعني ديموندا عادهم هو الهيئة متاع معناها بامتياز وصول الدور النهائي معناها ومسابقة أفريقية في الانتظار. يعني كل المؤشرات تقول أنه الجماهير الجرجيسية حبت إذا كان باش يقدم ترشحه باش يكون في طريق مفتوح.
0: هذا على مستوى الإداري. على مستوى الفني،
1: على مستوى الفني كما قلت المنصف مشارك منذ يوم 7 جويلية بدأت التحضيرات بدأت الانتدابات كما قلت ضيوف والكاسح في انتظار معناها ما تصفر عليه الأيام القادمة من انتدابات يعني ومعاش بكري على كما نعرف انتدابات الإفريقية في معناها في سبتمبر. يعني كل التحضيرات باش تكون مركزة من الآن.
0: على مستوى ثم ملعبية غادر وترجي الجرجيس فاضل،
1: يعني هم ثم ملعبية بطبيعة الحال ملعبية بطبيعة الحال الزاد البشري ينقص يعني في بداية في وسط الموسم معناها تم احترفت بعض الملاعبية لكن هذا كله يخلي حافظ طالب والهيئة متاعه حالية هي حافظ طالب والهيئة الحالية يعني للمنظام تكمل معناها 8 أوت 2016 يعني 8 أوت هذا الشهر القادم. يعني باش معناها باش تكون يعني نشوفه فريق آخر وفي نفس الاتجاه هو فريق يعني صلب وفريق ممتاز.
0: طبعا تعودنا أنه ترى الجرجيسي خصني يعني عنده سياسة ناجحة الحقيقة في بعض الانتدابات وأكثر من لاعب لعب في ترى الجرجيسي وكانت محطة ترى الجرجيسي وخرج يعني سيرتو في العامين الأخرانيين فما ملاعبية أضافوا الحقيقة للتاريخ.
1: نعم صحيح فما برشا ملاعبية معناها حتى الانتدابات تكون مركزة ومتوجهة يعني ممتازة. يعني حتى الانتدابات اللي علاش الجماهير الجرجيسية تقول معناها خليل معناها مندة أخرى لسي حافظ طالب ولو أنه قال أنا تعبت وكل شيء والهيئة متاعه وكل شيء لكن أصرت وألحت حتى الجالية الخارج معناها قالت احنا معاك وإحنا باش نساندوك كما العادة وبحول الله معناها الدعم المادي وما بالإضافة لهذا جمال ثم زاد حتى الكسل كاس الجمعية راهو بخير تو معناها حتى باش يجي معناها باش يلقاها معناها الكاس فيها فلوس فهمت. يعني هذا ما يعني كاس فيها فلوس ولكن كيف يجي زاد معناها علاش خايفة الجماهير الجرجيسية تقول لك معناها تنجم تجي هيئة أخرى وما تعرفش تتصرف كما تصرفت. خلينا نتواصلوا مع حافظ طالب على الاقل الاخره جايه التزامات افريقيه، ونحبوا هذا موسم جديد يكون معناها بنفس المستوى المرتبه السادسه، شوف معناها تلعب ديما في الطابلو فوق، وزاد دور نهائي معناها هذا حاجه تفرح معناها بالنسبه للترجي الجريسي.
0: واضح. يعطيك الصحة يا فاضل.
1: يا جمال تفضل. جمال خلينا نعرف شوي على اتحاد بن قردان.
0: اي ماذا بين
1: اتحاد بن قردان زاد الجار اتحاد بن قردان، ولو انه معناها قاعد ما فماش حاجة واضحة والاخبار شحيحة، ولو انه الهيئة الحالية برئاسة عمبارة جاري كما اعلنا وقلنا في الامس او الامس على جوهرة فهم أعلنت استقالتها في اجتماع بالأحباء وإعلان قريبا عن جلسة عامة خارقة للعادة انتخابية نظرا للظروف الصعبة وغياب الموارد المادية بغياب الدعم. يعني الدعم ما ثماش، ثم كلام يتقال وما ثماش وعود، ثم وعود وما ثماش ما موفوش بالوعود. فأنت عن أول معناها الموسم الفارط سي عمار الجالي والهيئة متاعه عانوا وخلص وبرشا معناها صارت برشا عراقيل. اخويا قال لك الموسم هذا تفضلوا وباش انا باش نستقيل، واللي يشوف في نفسه باش يعاون جمعيه وانا معكم يتفضل.
0: واضح. شكرا لك يا فضل. ان شاء الله نتمنى وزادة اتحاد بن قردان تتحل المشاكل نتاعو. شكرا لك، يعطيك الصحه.
1: عايش.
0: شكرا. طبعا مازال معكم حتى للثمانية. نذكر الساعة الأخرى باش تكون خاصة بالمونديال، لا ما تنساوش باش نرجعوا للمونديال ونرجعوا خاصة لمقابلات الدور النصف الدور الربع النهائي وأيضا المواجهات الكبرى المنتظرة في الدور النصف النهائي.

0: الستة ودقيقة طبعا وزنا معكم في راديو سبور حتى للثمانية بعد شوية مع السبع غربون نفتحوا ملف كأس العالم ونحكيه على كل ما صار في مقابلة الدور ربع النهائي وكذلك نحكيه على زوز مقابلة كبار قمتين أدوار نهائية قبل أوانها في الدور النصف النهائي هذا الكل كما قلت بحضور توفيق زعبوب سمير جويلي هذا انطلاقا من السبع غربة ما قبلها نكملوا الجولة متاعنا في النوادي وشنو رأيكم نعملوا طلة على رضا الخليفي خلعتينا أخبار الترجي الإفريقي الملعب التونسي المرسى وحتى إن أمكن نادي حملان في كل الفرق الموجودة شبة العمران وغيرها على كل إذا كان موجودة طبعا الأخبار رضا أهلا وسهلا بك مساء الخير
1: مرحبا بك جمال تحية لك وتحية لكل المستمعين ولكن قبل ما نحكي عن أخبار النوادي نشير في إطار متابعتنا للأخبار الجامعة التونسية لكرة القدم كان المشاورات متواصلة بين أعضاء المكتب الجامعي لعقد أول اجتماع بعد خيبة المونديال الاجتماع هذا تأجل أكثر من مرة بسبب التزامات نائب رئيس الجامعة حسين جنيح في المونديال والاجتماع حسب المعلومات اللي عندنا قد يعقد نهار الخميس ولا الجمعة القادمين أو عبر تقنية الزوم لأنه حسين جنيح ما ينجمش يرجع تونس إلا بعد نهاية المونديال باعتباره عضو في الفيفا وفي لجنة التنظيم وباش يحضر الاجتماع المنتظر في الأسبوع القادم المدير الفني الجديد رضا الجدي ويتضمن جدول الأعمال عدة نقاط أهمها أول موضوع هو الحسم في اختيار المدرب الوطني الجديد بناء على الاقتراحات اللي باش يقدمها المدير الفني تونسي ولا أجنبي وكذلك الاسم وربما يتم حتى تعيين الرسمي للمدير الفني باعتبار التزامات المنتخب الوطني في شهر سبتمبر باش يتم كذلك في جدول الأعمال النظر في إمكانية عقد جلسة عامة عادية قبل انطلاق الموسم وكذلك برمجة اجتماع مع رؤساء أندية الرابطة الأولى قبل انطلاق الموسم نتعدوا للأخبار النوادي نبدأ بالترجي الرياضي اليوم مع الست متاع العشية يستأنف الترجي تحضيراته بحديقة الرياضة بإشراف المدرب الروماني لورونتي ريجيكومب اللي وصل البارحة أصبح ولكن قبل الانطلاق التمارين تم اجتماع باش يحضروا نائب الرئيس الشكري الواعد تحضيرات اليوم منتظر يشارك فيها تقريبا حوالي 35 لاعب بما في ذلك المنتدبين الجدد وعدد من لاعبي فريق النخبة باش تتواصل التحضيرات حتى نهار الخميس موعد التحول إلى مدينة عين دراهم لإجراء تربص مغلق بعشرة أيام مضمنا نتحدث عن لاعبي الترجي نشير كذلك أنه اللاعب يوسف البلايلي ينجم يكون اليوم في التحضيرات باعتبار وأنه عمل الجماعة هذه زوز اجتماعات مع الشكري الواعد تقريب الاتفاق حاصل 100% على بقائه في الترجي وتجديد العقد لكن المسألة كما تعرف جمال ويعرف السادة المستمعين أنه مربوطة بالتاس اللي ملف بتاعه بشق على نظر فيه الحسم فيه في النصف الثاني من شهر أوت المقبل إما بتثبيت العقوبة أو بالتقليص منها بالنسبة لأخبار النادي الأفريقي أنهى أمس التربص المغلق اللي تواصل على مدى أسبوع كامل بضحية جمر اليوم راحة وغدوة يستأنف الفريق تحضيراته بمركب النادي بمعدل حصة تدريبية في اليوم وقبل انطلاق التحضيرات تم الاجتماع باش يقع بين رئيس النادي محسن طرابلسي ونائب مهدي ميلاد وكذلك المدرب فوزي بن زرتي باش يتم فيه الحسم في زوز ملفات الملف الاول يتعلق بامضاء العقد نتاع مدرب فوزي بن زرتي اللي طال اكثر من اللازم والملف الثاني يتعلق بحسم الانتدابات قبل التحول الى عين درام للدخول في طرابلس ومدمنا نتحدث كذلك عن الانتدابات نشير ان الهيئه عندها قائمه باش تعرضها غدوه على فوزي بن زرتي باش يتم الحسم فيهم تقريبا نجم نقولوا الانتداب بات محسومة الحارس عبد السلام الحلاوي اللي تقريبا تم اتفاق نجم نقوله شبه رسمي كذلك المدافع أسامة الحدادي والإيفواري فابريز زيجي اللي هذا الثلاثي ينجم يكونوا حاضرين في التربص القادم اللي باش يمشي في العين درام بالنسبة لفريق مستقبل مرسي وصل استعداداته للموسم الجديد 2026 وفق برنامج تاريخي متنوع

0: بقيادة المدرب عماد بن يونس اللي خصص المرحلة الأولى للناحية البدنية ويتضمن برنامج التحضيرات إجراء تربص مغلق بمدينة عين درهم كذلك قبل العودة للعاصمة لمواصلة التحضيرات. الحقيقة المستقبل مارسيس قام بالتقريب تعزيز صفوفه بعدة صفقات تقريبا حوالي 8 انتدابات من آخرهم الإيفواري اللي تم البارح انضم لصفوف مستقبل مارسيس. هذا تقريبا جمال باختصار. وبالنسبة للملعب التونسي استأنف تحضيراته النهار الجمعة بمركب الهدي النايفر بإشراف المدرب البرتغالي والحقيقة التحضيرات تتواصل بالنسبة للملعب التونسي في ظروف طيبة وكذلك في الانتدابات كان في مستوى الانتظارات وما زالت متواصلة. هذا تقريبا جمال باختصار أخبار أندية العاصمة.
1: واضح يعطيك الصحة رضا. طبعا هذه أخبار تقريبا كل النوادي في انتظار طبعا اكثر خلينا نقولوا اكثر معلومات في الساعات القادمه حول عديد من الملفات. شكرا لك رضا الخليفي يعطيك الصحه. شكرا
0: جمال شكرا.

0: الستة وسبعتاشر دقيقة. إذا نواصل طبعا في متابعتنا لآخر أخبار النوادي، والمرة هذه باش نعملوا طلة على النادي الصفاقسي، وكذلك طبعا ساقيه الدائر زاد السعدة إلى الرابطة الأولى، وبقية أخبار النوادي في صفاقس مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. كما قلت نبدأ النقطة الإيجابية اليوم هي ترشح أقل من 18 سنة كرة سلة يعني ذكور يعني إلى إلى إلى المسابقة الإفريقية كأس إفريقيا اللي باش تجرى.
0: فريق
1: نادي
0: الصفاقسي تقصد؟ فريق نادي الصفاقسي؟
1: لا، المنتخب التونسي. المنتخب التونسي عنده يعني فناتر في صفاقس إناث وذكور أقل من 18 سنة. اليوم بعد هزيمة الفريق الجزائري، المنتخب الجزائري أمام منتخب الليبي، يعني ما كانت نتيجة غد.
0: ألف
1: يعني
0: مبروك.
1: ألف مبروك للمنتخب التونسي كرة السلة أقل من 18 سنة ترشح غدا إن شاء الله آخر مباراة الفتاة الإناث أما فريق الجزائر، لكن يكون في تاريخ مفتوح المنتخب إناث أقل من 18 سنة باش ترشحوا لكأس أفريقيا اللي ستجرى يوم 5 أوت في الكوت ديفوار. هذا الخبر يعني بالنسبة عاصمة جنوب صفاقس كانت على البطولة العربية أقل من 18 حصلت عليها زاد الإناث أقل البطولة العربية والمرتبة الثالثة ذكور. كملوا واصلوا يعني في المسابقات كرة السلة يعني في صفاقس، وهذا يعني خبر تو يعني نهاية مباراة بين ليبيا والجزائر اللي خلت المنتخب التونسي أقل من 18 سنة ذكور يترشح. بالنسبة نبدأ بالنوادي، نبدأ بساقيه الدائر. بدأت تقدم ساقيه الدائر، بدأت تدريبات بتاعه التحضيرات تحت إشراف المدرب يسري بن كحلة، يعني تجديد ثقة في يسري بن كحلة اللي هو كان مهندس صعود الموسم الفارط. ساقيه الدائر قاعدة تدرب يعني في الملعب بتاعها، ليش كان مازال ومستجر المباريات اسكو في 2 مارس 2 ولا في ساقيه الدائر ولا في ضيب ميري، مازالت اللجنة الجهوية ولا للأطراف المتداخلة باش يقرروا القرار النهائي. خطرية ساقيه الدائر تطبع بلدية ساقيه الدائر إذا باش تلعب في ملعب طيب ميري، خاطر تابع بلدية صفاقس الكبرى، يعني يلزمها يعني كما نقولوا احنا تخلص المباريات اللي باش تجرى في ملعب طيب ميري. هذا يعني قانون يعني معمول به كل بلدية والصلاحية نتاعها. بالنسبة لساقيه الدائر كما قلت بدا التدريبات عكس نادي صفاقس، يعني بعد رفع المنع والمجهود وتعيين هيئة مديرة لمدة سنتين لترأسها مهدي الأفريقي، النادي صفاقس يوم الثلاثاء إن شاء الله بدايته يعني بتقديم المدرب نبيل كوكي وانطلاق تحضيرات الموسم 26-27. هذا بالنسبة لصفاقس.
0: يعني نبيل كوكي المدرب؟
1: نبيل كوكي يعني رسمي. مدرب رسمي نادي الأمير المساعد ورفقته كريم النفطي، المعد البدني قيس الغطاسي ومدرب الحراس وليد بن حسين. هذا بالنسبة لنادي صفاقس. يعني كما قلت نادي صفاقس كان تركيزه الكلي هي على رفع المنع، وقع رفع المنع، لكن ما زالت بعض الإجراءات المالية خاصة يعني فريق سيخ الهدي صفاقس وضاح الزايدي وأمان الله الحبوب يعني بشي قالوا ميزوم خطر يضمع بالقانون التونسي، يعني ما يخليكش تشارك ماهوش يعني منع، ما تجمش تشارك نادي صفاقس لا في بطولة محلية وطنية ولا في مسابقة قارية. يعني صفاقس يعني قاعد في إشكال يعني تزيد المستحقات المتخلدة بذمة سكراج صفاقس في موضوع على غرام انتقاله إلى الفريق الأوكراني، يعني عنده مبلغ 20% من الصفقة يعني مقابل 860 مليون. لابد أن صفاقس يقع صيغة مع فريق سكراج صفاقس باش يجم يخوله القانون يعني يشارك في البطولة. يعني كيما الأندية موجود كيما القانون منصوص فيه، مازالوا 5 أيام يوم 15 وآخر أجل يوم 25 كما قلوا احنا باش تحضير الإجازات. النادي راضي صفاقس يعني مجبور عليه تسوية الوضعية المالية باش يخوله القانون باش يشارك. هذا بالنسبة للأمور الإدارية والاشتراكات، يعني انطلاقة قدرة إن شاء الله صفاقس باش يخلي الاشتراكات بتاع الموسم المقبل على ذمة الحبة نتاعو. فوراذر يعني سيزاس فوراذر ماشي خطوة ممتازة، يعني لعبات كل قاعدة تشارك فيها، لكن البحث لابد على السيولة الرسمية. يعني حتى الحبة صفاقس عندهم سوسيوس يعني دفع 250 ألف دينار لفرع كرة الطائرة باش ترفع المنع. يعني حبينا صفاقس موجودين من طرف يعني هيكل سوسيوس اللي قربت 10,000 مخب نادي صفاقس قاعد يقدم شهريا منذ سنة 2008 شهري يعني اقتطاع شهري للي خاص بالهيكل سوسيوس اللي مكلفة انجاز البنيه التحتيه في
0: يعني تبع
1: النادي. بالنسبه كما قلت لك جبال النادي يعني ان شاء الله ترفع هذه الخاصه يعني هذه الاوبوزيسيون يعني خليهم يشاركوا الا ما تزيد المستحقات. سقيت الدار يعني موضوع سقيت الدار يعني مش يلعب الموسم هذا ما زالت الرؤيه مش واضحه. الانتدابات يعني مش ظاهره ياسر خاصه يعني نادي الصفاقس اللي كثر عليه الحديث اللاعب الوحيد هو غيث صغير. غيث صغير يمكن تقديم باش يجي نهار ندوه صحفيه باش يقدم فيها اللاعبين ولا المدير الرياضي طارق سالم باش يعمل ندوه صحفيه باش يقول علاش اخترنا بالكوكي نادي الصفاقس هو يحكي عليه على لسانه وعلاش الانتدابات هذا نتركه على قادم الايام موضوع المتابعه. وبالنسبه للمسابقه الافريقيه مازال بعض كما نقول الحاجات الناقصه يعني في ملعب طيب يريلي يمكن زاد الناس شخص مطالب يعني بجراء هي حجره الملابس الحكام خاطر فما حجره برك ملابس ملعب طيب يريلي يزو بزوز حجره ملابس خاطر فما الاناث يعني السيدات ولا حكام دونك يعني يزم حجره ملابس برك الحكام يزم زوز حجره ملابس باش يتخول اذا في صوره تعيين امراه ولا سيده يعني حكمه يعني لازم كل واحد يلبس حاجه الملابس نتاعو. هذا هو بالنسبه لمواضيع الشخصي انا متابعه يوميه ولا اذا فما اخبار نزلوه يبدا رسمي خاطر كثره الاونه الاخيره جمال الاخبار يمين يسار
0: يمين
1: احنا بالنسبه للجوره فما نساقوش اي اخبار لما يبدا الامور الرسميه والمصادرها. وبالنسبه للموضوع النجم الساحلي وليس بوجدات قدم ظهر لي فما المدرب نتاع الترجي باش يكون متواجد في سابقا
0: المدرب بركوني لا قلنا عليه بركوني
1: ايوه يكون مش متواجد. وموضوع اسم بوجدالي كان عنده جلسه مع المديره ولا الهيئه التسيريه من النجم الساحلي وبحضور اللاعب ياسين الشيخاوي لكن قرار من جامعه التونسيه كره القدم عدم التفريط في انيس بوجدال وتمسك بانيس بوجدال العقد بتاعه في 2028.
0: واضح شكرا لك يا فوزي يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات والأخبار. أكيد مازلنا معكم حتى للثمانية مع الموسيقى مع الأخبار مع المتابعات.

0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: انا برج الثور يا فرشور، انا ما بحبش اعيش الدور، مش عمور انا امور، انا بمزاج اقول يا

6:45 طبعا مازال معكم في استوديو او في راديو سبور حتى للثمانية بعد شوية مع السبعة ونحكيه على المونديال طبعا ونحكيه على ابرز واهم التصريحات وخاصة ابرز واهم النتائج اللي صارت طبعا في الدور ربع نهائي وصولا الى الدور النصف النهائي اللي اعطانا قمتين. قمة اولى طبعا تتلعب نهار 3/14 جويلية وتجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب الفرنسي، وقمة ثانية نهار 15 جويلية تجمع الأرجنتين بإنجلترا. طبعا هذه باش نحكيو عليهم بعد شوية، نحكيو كذلك على بعض التصريحات اللي تم التحكيم وتم ربما ما وقع في مقابلات الدور الربع النهائي. نتحدثوا كذلك على بعض الأخبار اللي تتعلق بالمدربين والمنتخبات، وخاصة يعني حظوظ المنتخبات في الدور النصف النهائي. هذا كل طبعا في الساعة الخاصة بالمونديال. هذا طبعا إلى جانب أنه نذكر زادة أنه الكأس العالم هذه زادة يعني فما يعني أعطت استنتاجات مثلا أنفانتين ما يستبعدش إقامة مونديال فيها 64 منتخب بينعم بعد 48 ولا الرجل يخمم في 64 منتخب جملة، دونك شولي الناس كل تشارك في المونديال. تقولي هذا احنا الوهن واليوم عاش نعملوها في دولة، كل واحد يلعب في بلاده وكاو، كل تونس تلعب في تونس والجزائر تلعب في الجزائر وكلنا مونديال وكاو، مانيش عارف انفانتين ونهزها كاس العالم. على كل هاي سيدي بعد الموسيقى نستقبل توفيق زعبوب وسمير إجويلي.

0: 56 دقيقة. خليني نرحب سي توفيق زابو وسي سمير جويلي. سي توفيق أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا جمال، مرحبا بيك، مرحبا سي سمير، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا، وربي معاهم اليوم لأنه الطقس بصراحة اليوم نار يا حبيبي نار.
0: بالله احنا خطر جينا بكري، احنا تقريبا من ماضي ساعتين في الاذاعه، انت جاي توا شنو الاحوال؟
1: عرفتك كي تحط فدو، كي تبدا تطيب في حاجه تحط فدو، تو فدو
0: اكيك
1: ايه
0: يا لطيف.
2: غافت شوي
0: سمعت، تفضل.
2: مرحبا جمال، مرحبا توفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين. فعلا النهار سخون اليوم، لكن تو ابرك شويه، فما غيمت شويه الدنيا، تحس انه الشمس نقصت شويه، الحراره نقصت شويه، ابرك شويه من بكري.
0: منسوح استفيق نعومه في الطقس كما هكا ولا لا؟
1: اش بيه دكتور حكيم، يعني شو منسوح؟ انت بالعكس، هو قال لك النهار كي اليوم هذا بكم تهزوش صغيراتكم للبحر، خاصه من 10 حتى ال 4 تاع العشيه، اللي يحب يهز صغيره يهزه بعد الخمسه ولا صباح بكري. بقى برشا ناس شكت اليوم من وجود مش الحريقة الكبيرة موجودة، هي تبقى من الماء
0: شبيه الماء،
1: معناها فيه
0: هاش
1: فيه، لا مش مالع، هاش
0: فيه هاش فيه
1: معناها كي تخرج تحس روحك تحك معناها في بدنك من من من من الحريقة. اي
0: بربي
1: والله الحريقه سيدي تخرج
0: بكري.
1: لا لا يعني الوقت اللي عمت فيه اليوم لا فما لا حريقه ولا فما بحر ريك حزيت. مشيت بكري عارف روحي، خاطر نهار حد ممنوع من نطبق تعليمات المرصد الجوي.
0: باهي واضح. هاي سيدي تفرجتوا في المقابلات الدور النصف الربع نهائي السميره؟
2: صحيح صحيح، تفرجنا جمال مباركه، والمستوى ارتفع، الكومبيتيسيون ارتفعت، الانتنسيتي نتاع الماتشات ارتفعت. شفنا يعني الفرق اللي ترشحت للربع النهائي كلها تستحق الترشح هذا. النرويج برغم الانسحاب لكن قدمت مباراه كبيره وخرجت مرفوعه الراس، يعني في مشاركه تقريبا اولى في الكاس العالم. المنتخب الانجليزي لقى صعوبه كبيره ياسر باش ينتصر امس، وحطوا لي الفورس نتاعو باش ينتصر، معناها فعلا يعني شفنا المنتخب الارجنتيني امس البارح كيف كيف، اليوم الصباح كيف كيف. المنتخب السويسري يعني كان تقريبا ند مع المنتخب الارجنتيني، لولا الورقه الحمراء اللي خرجت السويسرا كانت يعني عملت فارق نوعا ما، خاصه في الوقت الاضافي. عموما يعني الارجنتين ترشحت، الانجلترا ترشحت، يعني قعدوا تقريبا زوج فرق ممتازين، يعني يعطيونا
0: معنا اربع فرق مرشحه
2: للفوز مع اسبانيا وفرنسا، يعني فعلا يعني قعدوا الاربع الكبار، يعني تو اللي تجي بتقول يعني الكل عندهم نفس الحظوظ في الدور نصف النهائي.
0: الصفيق الاربعه هذم اللي احسن فرق اللي توجدوا في الدور نصف النهائي، ولكن نجم يكون فما فريق اخر؟
1: الباركور نتاعهم جوست كمان هما اللي لي زيكيب ولا لي ناسيون اللي عرفوا كيفاش يجير الباركور نتاعهم، نتائجهم تحكم عليهم، وبطولاتهم زاده كيف كيف تحكم عليهم. الدوري الانجليزي هيك تشوف فيه من احسن الدوريات في اوروبا، موجود المنتخب الانجليزي، المنتخب الاسباني نفس الشيء موجود، المنتخب الفرنسي، بون الارجنتين الاغلبيه اللاعبين نتاعها ينشطوا خارج الارجنتين، ولكن كناسيون دو فوتبول الارجنتين اللي معناها توجور بارمي لي كاتر ناسيون اللي ديما تلقاهم في النصف النهائي. بقى النتائج صحيح، النتائج فرضت نفسها لعده اسباب، معناها نبداو كان تحب
0: لا باش نرجع بعد الاخبار احنا نحكي
1: الاخبار
0: فقط. خونا سيدريك المد بعث لي حاجه يعني من تصريح بلاتيني حول الفار، بون حول مباراه الارجنتين والمصر، رجع بينا بون، يقول الفار اي لو مويان لا بلو ليغال دو تروكي لي ماتش، معناتها افيك الانتيليجونس ارتيفيسيل اون بو روبلاسي ان جوار سيمولي ان كونترا كي نيكزيست با، لو فوتبول اي ديزورمي كونترولي، معناتها يقول لك بالفار اليوم ولات الطريقه الشرعيه باش نجموا يعني غيروا نتائج المقابلات، بالفار اداه باش نجم تتدخل في النتائج حسب تفسيره هو، حسب تفسير بلاتيني.
1: شوف يا جماعه،
0: يقول لك زيد دخل على الذكاء الاصطناعي،
1: اذا كان الذكاء الاصطناعي والانتليجونس تو ارتيفيسيال دخلت راهو تنجم تعمل لك كل اللي تتصوره في بالك، تكتب لك النص حاضر، تعطيك صوره تقول هذا هو سمير جويلي موجود تو في ميامي باش نبقى قاعد انفانتينو، تنجم تحط هبط لك تو، دونك معناها توتي بوسيبل. تبقى مش نعملوا تو ما دام سيدي سيلفار ولا معناها امر واقع في كورتنا ومجبورين مش نتبعوه هنا، ولكن اذا كان مش تولي فيها خبث ومش تولي فيها نيه غير مقصوده ومش مش تعاون، بالعكس مش تولي مضره، هذا خويا بلا بها خير، خلنا نرجعوا كيما قبل كيما عام 66 الهدف نتاعو نتاع انجلترا دخلت ما دخلتش الدار نتاع العارضه ونزلت
2: والله هذيك الشعر نتاع كره القدم
1: ما مارادونا مسها ما مساش
2: دونك الشعر نتاع كره القدم توفيق لو فعلا التكنولوجيا دخلت برشا كره القدم ومع الذكاء الاصطناعي توا اصبح كل شيء تبوليتريكي معناها كل شيء تنجم تفبرك وتنجم تغلط الحقائق يعني سي امبورتون سا وكلام بلاتيني معقول جدا لانه مس الموضوع من الصميم نتاعو
1: هو كان ضد سمير هو من الناس اللي ضد الفار
2: بالضبط
1: وشد السيخ خليه الكره كيما قبل تبقى توا بالكره توا هذه اللي فيها البوس تو المشكله صايره بين الارجنتين اللي ضربت في الكابل الضوء بوليمي كبيره
2: الورقه الحمراء نتاع سويسرا امس
1: زاد كيف كيف
2: انظار اللاعب وبعد بدل
1: صحيح بعد عاد
2: خرج الورقه الحمراء
0: طلع زاد هو زاد ما شو طلع الراجل
2: اي هو مثل شويه تكورد فما سيمولاسيون لكن
1: اي باس وهدف سيد النرويج
2: اللي
0: تنحى خلينا نرجع بعد
1: نرجع
0: كيف المواضيع هذه كل ونرجع للنتائج والتحليل وخاصة المواعيد الدور النصف النهائي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بدي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
4: مرحبا واهلا بكم الى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. غدا اضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار ايقاف العمل بنظام الطرف الدافع. ودوي انفجارات في بندر عباس وهجوم ايراني على موقع للقوات الامريكية في الكويت. في تفاصيل أخبارنا، منيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي يقول إن تنفيذ الإضراب العام غدا قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها زيادة في التعريفة، موضحا السلامي اليوم أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. وذكر بأن الإضراب كان مقررا في البداية في يوم 27 من أفريل الماضي قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي الماضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله. وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعريفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل. من جهته دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة في بلاغ إلى احترام مختلف الاختيارات وعدم ممارسة أي ضغوط أو مزايدات على المهنيين، سواء اختاروا المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه غدا أو مواصلة العمل، مجددة النقابة تمسكها بمبدأ الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمهنيين، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة النقابة في بلاغ لها اليوم أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجل المتفق عليها. هذا وأضافت النقابة أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. وأشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة، بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. دوليا، هزت انفجارات عدة مناطق في جنوب إيران اليوم عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي الذي أوضح أن الولايات المتحدة استهدفت زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. وسمع دوي عدة انفجارات شرق مدينة بندر عباس وفي منطقة ساحلية في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكرته وكالة فارس. أيضا أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف موقع وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية للجيش الأمريكي في الكويت. وقالت وكالة فارس إن مصادر إخبارية أفادت بإطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الميناء في الكويت وهو موقع إطلاق الصواريخ الأمريكية. في المقابل أفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي أن أحدى منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة معادية، فيما أسفر الاستهداف عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. باكستان تعرب اليوم عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات الإقليمية، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد، مع التأكيد على دعمها الكامل لسيادة الدول الشقيقة ووحدة أراضيها غدا استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عقب استهداف طهران لسفن تجارية في مضيق هرمز. ختاماً، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول إن العراق أحرز تقدماً في قضية حصر السلاح، وذلك قبيل زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة غداً، وهي الزيارات الخارجية الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، حيث يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 7:12 دقيقة إذا نكملوا في طبعا استوديو المونديال ولا راديو سبور. خلينا نحكيو توا مونديال لأنه نحكيو مونديال دونك مواجهات كبيرة تنتظر فينا في الدور النصف النهائي إسبانيا فرنسا ولا أرجنتين وإنجلترا. لكن نرجع اللي ترشح كل من إنجلترا البارح اللي كان على حساب النرويج بصعوبة كبيرة وترشح طبعا الأرجنتين كان البارح على حساب كذلك المنتخب السويسري. دونك نحكي سي سمير كيفاش تابعت مقابله البارح خاصه القمه كما قلت النرويج لانجلتير وسويسرا الارجنتين.
1: صحيح جمال المنتخب النرويجي يعني والحق يقال كان مفاجاه الدوره هذه. فريق خلينا نقولوا ما عندوش تاريخ في مشاركات في تاريخ كره يعني كاس العالم لكنه عنده مجموعه طيبه من اللاعبين. شفنا وصوله لدور ربع النهائي ديجا ماهوش مفاجاه. امس اكيد صدم بمنتخب كبير اسمه المنتخب الانجليزي اللي والحق يقال منتخب الانجليزي ما اللي خذاه توخال اصبح اكثر واقعيه اكثر رياليزم في الميدان. تحس انه المنتخب النرويجي امس يعني حاول سيطر تقريبا على المباراه في اغلبها خلق برشا فرص كان السباق في التهديف لكن ممكن قله خبره اللاعبين او خلينا نقول قوه شخصيه لاعبي المنتخب الانجليزي خاصه في الشوط الثاني بعد الخمسه التغييرات اللي قام بهم توخال مدرب المنتخب الانجليزي اعطى روح جديده اعطى انرجي جديده خلت المنتخب الانجليزي يعود السيطره من جديد على الميدان يعدل النتيجه في المرحله الاولى ومن بعد يسجل هدف الانتصار عن طريق لاعب اللي كان الحق يقال نجم من نجوم كاس العالم هذا 26 اللي هو بيلينغهام. الحقيقه كان يعني هو تقريبا شيف دوركاس بتاع المنتخب الانجليزي شفناه في كل كرات دفاعيا هجوميا هو اللي ورا التنشيط الهجومي للمنتخب الانجليزي. هاري كين اكيد يعني خلينا نقولوا ممكن يعني يتألقوا في الكأس العالم هذه خلاها أمس أكثر محاصرة فردية
0: يقوم برشا أدوار
1: فعلا يرجع ولا يوخر التالي ويصنع يقوم صناعة اللعب ويخلي بيلينغهام يدخل في مكانه وذاك الشيء اللي صار. بيلينغهام أخذ مكان هاري كين في مناسبتين وسجل يعني أهداف المنتخب الإنجليزي. يعني أكيد المنتخب الإنجليزي كما قلت لك ماهوش منتخب الإنجليزي نتاع النسخ الفارطة أصبح أكثر واقعية ترانزيشن رابيد نتاعه ولات أكثر سرعة تحوله من الدفاع للهجوم يدافع بكتلة دفاعية كبيرة ويهاجم بأكثر عدد ممكن من اللاعبين. يعني انتصار أمس كان انتصار مستحق المنتخب الإنجليزي يخليه يعني من المرشحين البارزين للبلوغ الدور النهائي.
0: تشتفيق
2: والله البارحة بصراحة كنا ننتظر هاري كين وهايلاند اللي طلعنا بيلينغهام اللي فاجأنا البارح بالمردود متاعه وخاصة اللي
0: وفر الحلول
2: الذكاء متاعه حسن تمركزه والذكاء متاعه الفنيات نتاعو في استقبال الكنترول هام جدا كيفاش يعمل كنترول وكيفاش يدخل بين زوج ملاعبيه وكيفاش بساقو اليسار يسجل لك الهدف تاع التعادل وهذا هدف زاد نتاع النرويج اللي كان زاد على اثر معناها تنجم تقول رفعها في قالب تصويب فاجأة حارس المنتخب الانجليزي. ولكن اللي عمل الفارق البارح اللي المنتخب النرويجي لعب باسلوب اللي معناها امتلاك الكوره خلى معناها الى بريفي لانجلتير بالكوره بالامتلاك وديغارد كان هو برسك القلب النابض في وسط ميدان تاع النرويج كان هو يستلم وهو اللي تمبو زاد وقت اللي يحب يصعد يصعد وقت اللي يحب يهدي يحاول مش يتوغلوا على اليمين على اليسار ما لقاوش الحلول. ولكن جات الكوره اللي على الافتكاك نتاعها كاين اللي شكوا فيه مخالفه مش مخالفه ولكن الحكم توربان قال جوي لعبت واخذها اللاعب اللي على الطرف وهنا قوة الأطراف سواء وقت اللي دخل ساكا ودخل إيدزي معناها يبين لك اللي كل منتخب عنده أطراف قويين وسريعين راهو سون كابابل دو فير لا ديفيرونس وهذا يبان زاد معناها في المنتخبات الأربعة مش كان البارح في مباراة إنجلترا والنرويج شفناها في المنتخب الفرنسي وقت اللي عندك ديمبيلي من هنا ودوي ولا عندك باركولا سون كابابل دو فير لا ديفيرونس في الواحد ضد واحد وكي توصل لهم الكورة

0: وعلاش تصير هكا الديكالاج كيما في الهاندبول؟ باش نفضيو المنطقه للسيد سواء ديمبيلي ولا دويم، باش نخليوه في وضعيه نتاع واحد ضد واحد بالسرعه نتاعه، وقتها يمشي يديكلونش هكا الاكسيون هذيك اللي جابت برشا خطوره. وشفنا الكور العكسيه الكل جابت خطر سواء المنتخب الانجليزي، المنتخب زاد النرويجي اللي عداوا ان جرون ماتش، حتى البرولونغاسيون كنا ننتظروا باش نمشيو لضربه جزاء، ولكن جات الكره اللي عملت بوليميك وجاء الهدف نتاع بيلينغهام اللي لا ديليبيري برسك المنتخب الانجليزي كل. سواء معناها التغييرات بعد اللي صارت، وشفنا توخيل كيفاش تعامل مع الاوقات الحرجه، لأن المنتخب النرويجي ينزل بكل قوة واستعمل الكرة الطويلة، استعمل الكرة العرضية، جاء سجل هدف ورفضوه على أثر الدفع نتاع هالاندا على المدافع، فاستعمل كل خاصة الكرة الثابتة اللي بنت في الكأس العالم هذه، اللي راهو سلاح اللي عنده شكون يلعب توش طويلة واللي يخدم لبلاريتي كما يلزم. وهذه الدروس خرجت من فريق أرسنال اللي عنده مدرب مختص في الكره الثابته، وتوا المنتخبات ولات تجيب زاد مختصين في الكره الثابته ويخدموهم جمال، وجابوا لهم دي بوان وجابوا لهم نقاط. وقت شفت بالنسبه تحب نحكي على المنتخب الارجنتيني،
1: باش نجيو المنتخب الارجنتيني فقط، هل المنتخب الانجليزي يعني اعطى مؤشر انه يعني منتخب بارز للفوز باللقب؟
2: صحيح، مردود تلة في التصفيات الأولى من دوري المجموعات أو في الدور 32 والدور ربع النهائي كان يعني مردود غزير برشا. قلت لك هذا كله راجع للفلسفة نتاع الكروية نتاع هاري كين، يعني نتاع توخال، يعني أعطاهم فلسفة الألمانية الواقعية في اللعب. شفنا المنتخب ما يقفش حتى يلعب، لأنه توخال صارم جدا مع اللاعبين، حتى بيلينغهام يعني تشكى من انتقاد المدرب بيلينغهام في المباراة الأخيرة. فيعني حتى كي سجل اهداف يعني كان رده فعل قويه من بيلينغهام تجاه مش المدرب نتاعه، تجاه يعني حتى نفسه، لانه ما كانش في المستوى ممكن. يعني تشوف انه المنتخب الانجليزي كما يقولوها الرجوع كره قدم باك تو هوم، يعني كره القدم ترجع لانجلترا لان هي مهد كره القدم في العالم. لكن تشوف انه المنتخب الانجليزي اصبح عنده معناها اليات، اصبح عنده لاعبين رايس في وسط الميدان زي كيف عنده دور كبير ياسر في كما قال توفيق بالنسبه قام هو اللي يعطي لوديغارد في النرويج، يعطي التومب للفريق يصعد النسق يهبط النسق. لك شفنا امس تعب شويه اكلش خرج
0: لا ديك الرئيس ما تنساش راه كان عنده فيروس جابيه من المكسيك وقعد معنا 3 ايام ما دربش، لعب وشوت وخرج
2: تحس بانه امس تعب شويه
0: أموندري.
2: لكن نرجع كما قلت انت توفيق، الدكه قوت الدكه يعني عندك البدلاء اللي يصنعوا الفارق. الفريق يمشي ب 22 لاعب فرد مستوى جمال، يعني اكيد ينجم في التغييرات تحدث الفارق، خاصة الجوارد كلوار تو المدرب الكل يخدم التكتيك، البلوك با نسكر المنافذ لي زونغل تير لي انترفال لي ليني اونتر لي جوار. شفنا التقريب الفرق كنت تلعب كره دفاعيه منخفضه الدافع كما يجب، لكن القوه بعض الفرق فك الترانزيسيون رابيد لما تفتك الكره، كان عندك جوارد كلوار رابيد اكسبلوزيف بويسون ينجم يمشيوا لقدام بالكره ويجريوا 30 40 50 متر، هذوك اللي صنعوا الفارق. كره القدم تو اصبحت حاليا اكسبلوزيفيتي بيسونس، وكما قالت توفيق بلاريتي مهمين جدا تو اصبحوا انا عنده دور كبير تكتيكي في تحديد نتائج المباريات.
1: جاوبني على السؤال، السي توفيق مرشح للمنتخب الانجليزي للفوز باللقب؟
0: بيان سور ما انا مرشح، لانه ما دام وصل للمرحله هذه ما الباركور اللي تعدى به ماهوش سهل، تبقى الملاعبين مامنين بحظوظهم، المدرب نتاعهم زاد كيف بير عجبني في ديكلاراسيون اللي كان معناها صارم حتى في تدخلاته، وكان واقعي جدا انه قال ما معناها ما فماش زهر في الكوره، تعبنا مش وصلنا مش نسجلوا وفزنا وطموحنا زاد كبر اكثر، مش على الاقل المنتخب الانجليزي يلعب دور نهائي علاش لا تبقى. قال كل مباراه وظروفها، ما فماش مباراه تشبه المباراه. فانا اعتقد ان المنتخب الانجليزي من المرشحين البارزين، ولكن مش يقابل شكون؟ مش يقابل الارجنتين. الأرجنتين لقى صعوبات كبيرة البارح ضد المنتخب السويسري.
1: توجيه المقابلة.
0: دونك علاش قلت لك أنت قلت مرشح، ولكن في المقابل فما خصم وند عنيد من المنتخب الأرجنتيني.
1: باهي. أي سيدي هذه هي تقريبا مباراة إنجلترا وطبعا النرويج. المباراة الثانية هي مباراة اللي زاد سحقينا فيها الوقت بدل الضايع الوقت الإضافي. وتمكن من حسمها فريق الأرجنتين طبعا بعد ما وفات مباراة 1-1 في 90 دقيقة، ثم المرور إلى الحصص الإضافية. في الحصة الإضافية الثانية خوليو ألفاريز معناتها هو اللي اختف هدف ممتاز جدا من سانسي ماركي في مدريد مع الأتليتيكو. ثم بعد جاء الهدف الثالث عن طريق لوتارو مارتينيز وترشح طبعا الأرجنتين على حساب سويسرا. كيفاش شفت الماتش؟
2: شوف للمنتخب الأرجنتيني جمال تقريبا الفريق الوحيد اللي ما أقنعش في كل المباريات ولعبها في سواء في دوري المجموعات او حتى في المباريات الاقصائيات. شفناها لقى صعوبه كبيره امام المنتخب المصري وكان منهزم حتى دقيقه تقريبا 79 80 وبعد رجع في المباراه، ممكن لقله خبره المنتخب المصري او بعض الاخطاء اللي قام بها المنتخب المصري. دونك فماش يعني صوره او شخصيه للمنتخب الارجنتيني، يعتمد على الاندفاع البدني، يعتمد على يفوز بالثنائيات ويحاول يمشي قدام ويشوف ميسي اللي هو حتى شفناه امس برشا من اللاعبين في الكوره ويقعد يلوجوا في ميسي فين باش يحبوا يعطيوه الكوره بورتون تلقى صاحبه في متمركز خير منه. دونك عموما راى انه المنتخب الانجليزي عنده خطوط اكبر مع المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني ما وراش حاجه كبيره برشا الا كما قلت لك الاجريسيفيتي دون لو جو لو ديويل، ما عندوش يعني خلي المدرب نتاعو خلينا نقولوا انه حافظ على التكتيك مبني على ميسي. لو كان ميسي بروش المنتخب الارجنتيني لقى برشا صعوبه، كان في لما خرج ميسي تحس انه المنتخب الارجنتيني نوعا ما الفاريز تحرر شويه وبقيه اللاعبين. دونك نتصور انه المنتخب الانجليزي باش يلقى صعوبه امام المنتخب الارجنتيني، لكن رشح المنتخب الانجليزي انه يوصل للدور النهائي.
1: صفيق كلمه ولو انه باهي خليك اعطينا تحليلك وبعد نعطيك بعض الملاحظات.
0: تفضل. بالنسبه للمنتخب مباراه البارح مع سويسرا كنا ننتظر دوميناسيون توتال من المنتخب الارجنتيني
1: صحيح،
0: ولكن في المقابل شفنا منتخب السويسري
1: ممتاز
0: جدا في التنظيم
1: قوة بدنية.
0: هم جايك عاد ما هم مربوط بعض، إذا كان ما عندكش القوة البدنية وما عندك زادة التحضير البدني واللياقة البدنية المطلوبة ما تنجمش تجابه المنتخب الأرجنتيني اللي معناها من المنتخبات اللي مكاليستير وخاصة كما يسابل ديبول هذوما الاثنين وقت اللي تبلان جاولك معناها دون ليسباس اونتر ليليني والكرة توصل لهم يوليوا اخطر ناس. المنتخب الارجنتيني من الفرق اللي ما تلعبش برشا سور لي كوتي، تلعب اكثر في العمق، يلوجوا اكثر معناها يلعبوا اكثر انتيريور وبعد تلقى لي زراتيرو في الاخر تلقاهم هما اللي يكملوا الهجمه اذا كان ما لقاوش الحلول. افيك ميسي كيبدا في فورم ولا يلقى لي سباس. البارح ميسي تعدى اين ابيرسو ما عادش اي هكا لي كود ديكلا اللي مستانس يعملهم الكل، لا لقى قدامه دفاع وتوصيات قويه. الاول موجود، الثاني موجود في الليدويل، زاد كوريكت لسويس بصراحه. قبلوا هدف على شنو؟ على الكره ثابت، معناه هو اقصر واحد في الفريق ماكاليستير بون يسجل مع ليفربول، ولكن البارح زاد كيف كيفاش خرج قدام الناس الكل بالراس ويسجل لك هدف. معناه في الدقائق الاولى كنا ننتظر اللي المنتخب الارجنتيني او الروليبر مش يزيد الثاني والثالث، ولكن رجع المنتخب السويسري متمسك ومنضبط وخاصة
1: قوي الى حين
0: الشوط الثاني سجل هدف تعادل. كيفاش جاء هدف تعادل؟ واحد اثنين اون دو سور لي كوتي انفرد بسرعه. وهنا نرجعوا لقيمه الاطراف، وقت اللي عندك ملاعبيه سريعين في الطرف وتتفاجئ معناها بدون تغطيه واللي ياخذ القرار ما تقرالوش حساب. احنا ديما بعد ساعات توصيات يا ولدي اللي يعطي لون تبعوا عندك الكره شنو تبع ثاني خاطر هذاك هو اللي مشي يدوبل عليك وهذاك اللي صار. وشفنا هدف ممتاز جدا اللي معناها رجع المباراه ازيرو، وكنا ننتظروا اللي الرياكسيون تاع المنتخب السويسري بعد الواحد واحد مش ترجع في الطرح. شنو اللي صار بعد ساعه كونكور سيركونستانس؟ تجيك الورقه الحمراء اللي خلات المنتخب الارجنتيني ترجع فيه الروح وعاودوا بكل يزون دوميني وعاودوا شدوا المنتخب السويسري. وشفنا عاد شكون هبط في الهجوم معناها ولاو يلعبوا بريسك الفاريز وزاد ولوتارو وميسي وراهم معناها القوه الهجوميه نتاع الارجنتين رجعت تخدم الماكينه تخدم. جاء الهدف الممتاز بعد اخويا نتاع الفاريز مش اول مره شفت كاليتي تكنيك يا جمال عندك مع امريكا كم قداش من كوفران في البلاريتي مع الاتليتيكو دو مدريد سجل يمكن في البطوله السنه هذه فهم 7-8
2: بطولات
0: ابار كوب دوروب. دونك سي ان جوار اللي تعطيه ميترو في الوضعيات هذيك راهو اللي كابابل بالبريسيزيون اللي عنده بالقوه بالادريس اللي كابابل مش يسجل لك. والبارح سجل هدف ممتاز في التوقيت واللي خلى الحارس تاع المنتخب السويسري ما ينجم يعمل حتى شيء دونك فريمون برافو للالفاريز. الهدف الثالث جاء في الوقت بدل ضايع معناها بور تيرميني معناها لو ماتش نتاع شو اسمه تبقى معناها في لونسومبل دو ماتش. اعتقد الورقه الحمراء على شونجي لي دون بالنسبه للمنتخب السويسري ولا فافوريزي الارجنتين مش بعد ولات معناها الكاربور معناها وحدها وسجلت هدف كاليفيكاسيون ميريتي في لونسومبل دو ماتش. الكل
1: بقى بعد مزيكا بعد مزيكا نحكي على مواجهه طبعا مواجهه الدور النصف النهائي طبعا اسبانيا فرنسا قمه دور نهائي قبل الاوان والارجنتين انجلترا كذلك مباراه كبيره. اما قبلها خليني مثال نتفاعل مع اخونا سيدريك المد باللي يقول لك قوه الارجنتين ها بالضبط كيفاش قال. قال الارجنتين عندها الفار وعندها الاربيتراج وعندها الفيفا وعندها انفانتينو قال زاد حكي على الفو التركيز على البرفورمانس نتاع بيلينغام. نشوفوا لانجلتير اخطر منتخب ينجم ينهزم او يهزم منتخب فرنسا هو هكا شمويره. على كل هاي سيدي نرجع نحكيوا بعد شويه على المواجهات نتاع الدور النصف النهائي.

0: 36 دقيقة قلت وقيت. خلنا نحكيه على مقابلة الدور النصف النهائي. طبعا مواجهة كبيرة. نبدأ بالترتيب متاع المقابلات. مباراة إسبانيا فرنسا يوم الثلاثاء القادم 14 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل. قمة الناس يقولوا دور نهائي قبل الأوان. برشا طبعا حتى تصريحات شفنا يمين يامال قال سألوه قالوا له خايفين فرنسا, قال لازم فرنسا تخاف منا لأنه احنا عنا الأفونتاج عليها. امبارح شفت التحاليل الفرنسية في ام سيس على التصريح هذا وكأنهم مش عاجبهم, قالوا ليه, قالوا نصحوه يتلاعب بالتيرام وتلاعب كذا في زعما تنرفزوا ما التصريح هذا. من كيفاش ترى المباراة هذه؟
1: هذه حرب كلامية جمال, أكيد حرب
0: إسبانيا فرنسا
1: تسبق أي تسبق المباراة. أكيد هي مواجهة مرتقبة جدا في كأس العالم هذه, كنا نتمنى أن نشوفوه في الدور النهائي لكن حبت الظروف أن نتلاقاه في الدور نصف النهائي. المنتخب الفرنسي أكيد نسخة هذه تقريبا أقوى شوية أو خلينا نقوله أكثر لحمة وأكثر انسجام من الكأس العالم الأخيرة. عند صلبة دفاعية قوية, وسط ميدان ممتاز جدا, خاصة ممكن هذا في الدور النصف النهائي يرجع
2: تشوت ضرورت لي خير من 78
1: خير 98 لا خير خير لاقوى لا
2: ميور من جينيراسيون
1: ميور جينيراسيون تشوماني ممكن يرجع اللي كان مصاب ممكن يرجع يسترجعوه في الدور النصف النهائي. وسط ميدان ممتاز, خط هجوم ناري تقريبا ما تلقاش في حتى اي منتخب. مبابي اوليفي ديمبيلي باركولا دوي يعني والحق يقال يعني ترسانة هجومية كبيرة ياسر تخلي أي معنى يقدر يسجل في أي منتخب وفي أي لحظة من لحظات المباراة. المنتخب الإسباني أكيد نعرفه يعتمد على لابوسيسيون دو لابال يعني على التحكم في الكرة, يعني يستعمل الضغط العالي باش يحرم الفريق المنافس من بناء الهجمة من الخلف. جمال يعني من هناك بابي من هنا يامال مش تكون مواجهة مرتقبة كبيرة كبيرة كبيرة برشا. نتصور أنه يعني حتكون نحكي في الأوف نعطي تقريبا 60% المنتخب الفرنسي 40% المنتخب الإسباني.
0: أنت فرنساوي 100%.
1: لا مش فرنساوي لكن الواقعية كرة قدم تقول لك كاكي حسب ما شفناها في الدورة هذه معناها
2: مولود في الشانزليزي.
0: لا تو يقول الواقعية هم لعبوا مع بعضهم الأرقام لصالح إسبانيا.
1: التاريخ أكيد التاريخ ما عندوش ليس فتى من قال كان والدي بل فتى من قال أنا اليوم أنا احنا ولد اليوم تو.
2: موسي جمال مولود في ريد مدريد
0: لا, لا لا لا لا لا لا مش مشكلة احنا نتبع نحبوا ناخذوا التصريحات مش من بعد والكلام اي ماله بس بعد نرجع ما بعد سمينا كان 60% قال عليه 50% طلع صح
2: مبروك علي.
0: وإذا كانت رهاج أخرى مش نرجع له قول سي سمير
1: ما قلت
0: قولك
2: صحيح
0: هاي هاي سوفيق
2: هاي ايش حاجتك تعمل ماتش ثاني ولا هذا
0: لا نبدو هذا كمل في ماتش
2: ثاني هذا ايش مش نقول لك أخي ماتش سعيد ماهوش سهل
0: أكيد سعيد
2: لا صعيب على الاثنين ولكن فما ديزانديس اللي خلي وأن المنتخب الفرنسي هو الأفضل ويمكن يكون هو عنده نسبة مئوية أكثر من المنتخب الإسباني في المرور للدور القادم من ناحية خاصة سواء طريقة اللعب سواء الملاعبية سواء البلان دو جو اللي مش يتحط من ديشان ولا من مدرب الإسباني. كل حد مش يحاول على إمكانيات الملاعبية متاعه ومش يلعب على زادة كيف نقاط قوت. المنتخب الإسباني عنده نسبة امتلاك كرة دائما أفضل من المنتخبات اللي قابلها الكل. المنتخب الفرنسي في بعض الأوقات تحسه عنده نسبة أقل ولكن أول ما يفتك الكورة بعد 15 13 14 ثانية تلقى 3 4 ملاعبين في 18 مع السرعة والإكسبلوزيفيتي نتاع الملاعبين اللي عنده. وهنا اللي عمل الفرق بالستاتيستيك وبالإحصائيات. الأهداف اللي تسجلت المنتخب الفرنسي ديما أبري يفك الكورة بعد 10 ثواني 12 تلقى أوكازيون دو بوت. هنا المنتخب الإسباني في بعض الأوقات لا ما يلقاش الترانزيسيون هذه اللي رودري أغلبية الكورة تمر على رودري كما مرتش على الثلاثي هو زوز قلوب الدفاع متاع المنتخب الإسباني اللي واحد من بوتاتر ينساهم في المباراة ولكن هما سيدي واللي ولاو هما اللي مروا
0: كوبرسي
1: ولابورت
0: أمريك لابورت
2: ولابورت ومعاهم قائد الفريق رودري الثلاثي هذا. الكرة تخرج على طريقهم هم شكون تقع على اليسار كوكوريلا وشكون اللي على اليمين لاعب
0: بورو
2: دونك هنا بنا مفاتيح اللعب كيفاش تبدأ الهجمة متاع المنتخب الإسباني ولكن لا يمين لمال شفناه في المباراة الأخيرة ماهوش يمين، ملقاش الحلول الفردية في الواحد ضد واحد، وهيك علاش هشك فوق تتفكورة وليت هجمة مرتدة في منطقته، وكان المنتخب البلجيكي أنه يباغته المنتخب الإسباني في خاصة في وين الفراغات وين الأظهرة بتاع المنتخب الإسباني. المنتخب الفرنسي كيف كيف عنده باميكانو وساليبا هم اللي خرجوا في الكور، شكون يجي يستلم؟ تشواميني رابيو، وشكون اللي كي ديزون أكثر؟ هو بامبي اللي قليل وين متقاه كرأس حربة. علاش ينسيك في المنطقة اللي هو فيها ويفتح لك مجال مش يتعدى أوليزي، وتزيد تشوف ديمبيلي وقت اللي توصل الكرة على اليسار أو على اليمين، وهنا دور المدافعين. علاش قلت لك فما دويل دون لي دويل؟ معناها فما كوكوريلا مش يلقى قدامه، شكون مش يلقى ديمبيلي؟ معناها مواجهة مهمة جدا، شكون مش يتفوق على الثاني؟ كيف كيف يامال مش يلقى شكون قدامه على اليسار؟ مش يلقى ديني زادة كيف كيف، مواجهة زادة قوية. الحراس الاثنين عندهم الخبرة الكافية، الهدف الوحيد اللي قبله المنتخب الإسباني في المونديال كامل قبله ضد المنتخب البلجيكي وشفنا كيفاش تسجل. فمواجهات ثنائيات لي دويال الكرة الثابتة، فما برشا معطيات اللي تخلي كفة المنتخب الفرنسي إذا أوليزي يكون في يومه، لأنه أوليزي شكون مش يمسكه؟ يا بيدري يا شكون أولمو مش من النوعية اللي مش في مش يكون في منطقته. فإذا كان مش يتفوق على محور وسط ميدان المنتخب الاسباني، نقول لك أوليزي مش يعدي ان جرون ماتش. دونك فما مفاتيح لعب عند المنتخب
0: في الاخر، في الاخر
2: تحب الزبده انت
0: في الاخر، من من ترشح للفوز هذه المباراه؟
2: المنتخب الفرنسي مش يفوز بصعوبه، ولكن في الاوقات الحرجه مش تلقى الملاعبيه اللي كيفون في لا ديفيرونس قبل هما بيدهم اللي مش تلقاهم. اذا المنتخب الاسباني يكون ذكي انه يعرف كيفاش يوقف المفاتيح اللعب، واذا زاد يامال يكون في يومه ان جران يامال مش تفوز. اذا يامال مش في يومه انسى الموضوع، ونقول لك اثنين بلاش للمنتخب الفرنسي.
0: اثنين بلاش
2: اه وي
0: اه اثنين بلاش
2: دقيقه. اذا يامال يكون في يومه
0: اثنين بلاش منتخب
1: الفرنسي،
0: فقلت شو مدخل يامال
2: عاد؟ مال يامال ما شكون يلعب؟
0: اذا كان يامال في يومه معناتها فرنسا تربح.
2: لا فهمتش انا دا. كان يامال في يومه وينجح
0: يا ودي
2: مش ينجم يسجل لك على الاقل هدف او اثنين؟
0: حتى انت باش تنجح
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ثاني شيك
2: يجيني
0: ثاني شيك
2: يجيني
0: هاي نحكيوا على المقابله الثانيه بسرعه سي سمير. مباراه اخرى كبيره
1: الارجنتين وانجلترا، اكيد زوج مدارس مختلفه، خلينا المدرسه اللاتينيه مع المدرسه الاوروبيه. كما حكينا بكري على المنتخب الانجليزي قلنا ولا اصبح اكثر واقعيه، يشارش رابيدمون لو بروفوندور العمق نتاع الفريق المنافس، كما قال توفيق بكري لوجوا على العمق نتاع الدفاع المنافس. اصبح عندهم تنويع في اللعب، البوزيسيون دو بال تحسنت. المنتخب الارجنتيني اكيد ما هوش في احسن مستويات، وحتى ترشحوا معنا يعني حتى انتصاراته ما كانتش مقنعه برشا برشا. نتصور انه مع فورمه بيلينغهام مع هاري كين، نتصور يعني 70% المنتخب الانجليزي قدام 30% المنتخب الارجنتيني. يعني حسب رايي زين الدور النهائي فرنسا انجلترا.
0: فرنسا
2: انا مده ما شفناش هذا.
1: اي والله
2: معنا ميسي روحه.
1: لا ميسي روح.
2: لا لا
0: تفضل
2: خويا. مش نقول لك اني فاجئني.
0: ايه انتوما زوز قارين مع فرد مدسه قارين. تفضل قداش انتوما عطاها 7% قداش تحط انجلترا؟
2: لا لا 50-50
0: 50-50 باهي.
2: علاش؟ كان يا ولدي ميسي شفتو كان خرج كما يقولوا الجرينت اللي فيه وعدى جراوند ماتش تو يجيب تروح وحده. كان ميسي خارج الموضوع، عندك لوتار وعندك الفاريز إنسان كابابل زادة كيف كيف مش يسجلوا في الأوقات الحرجة. تبقى تحب نحكيه على أسلوب اللعب تاع الأرجنتين
0: مغير ما ندخل برشة
2: التفاصيل، ما ندخلش بالتفاصيل. منتخب الإنجليزي حاب يفوز من المباراة يفو بريفي ميسي من الكورة، يزمك تسكر له لا بروميير باس على ديبول وعلى ماكاليستير، هذوما زوز الملاعبيه اللي الممولين، ويزمك تعمل عليه رقابه شديده. مش ميسي ما يتصرفش في خاصه في ال 20 متر اللي قدام 18 غادي كي يبدا يتنقل غادي كي في الواحد ضد واحد، خاطر لي بيرسي نتاعو كي يجيك لونسي مخطر
1: كيما عمل امس المنتخب السويسري
2: باغ اكزومبل. فوالا دونك زاد كيف كيف البلوك ايكيب يلزم تاع المنتخب الانجليزي يكون قريب لبعض، ويلزم زاد كيف كيف هاري كين يكون في نهار ومع بيلينغهام اللي قاعد يقدم في مستوى طيب، نجم الكفه ترجع للمنتخب الانجليزي. زوز لاعبين 120 120 دونك الناحية البدنية
0: بدنية كيف كيف رسك.
2: ديكلان رايس إذا يقع معناها
0: خرجوه
2: إذا يقع الاستشفاء في الوقت المناسب ويرجع للفورمة بتاعه ينجم يكون عنصر هام جدا في خروج الكرة، لأنه المنتخب الإنجليزي من المنتخبات اللي فريمون السنة هذه معنا الكأس العالم هذه من سيتان بروتوتيب كامل متاع كيفاش يخرج الكرة معنا يتقرأ. فوق علاش نقول لك ديكلان رايس عنده دور في خروج الكره من الدفاع للوسط الميدان للهجوم بالخبره نتاعو بالذكاء بالحسن التمركز باللمسه نتاعو. فاعتقد ماتش مش يتعدى صعيب، وما نجمش نقول لك اللي ما نجم يوفى في 90 نجم يوفى حتى في 120 وماتش معناها ايكيليبري لاقصى درجه بين المنتخب الارجنتيني والانجليزي. عندنا مده ما شفناش فما حرب الملوين زاد مش تدخل في اذهان التحضير النفساني اللي الانجليزي يحبوا يربحوا الارجنتين. الارجنتين بكلهم جنده ضد الانجليز، فما عداوه كبيره برشا بيناتهم، دونك فما برشا معطيات مش تدخل في الحديث، وبدات تسخن هي الاجواء من البارح. فاعتقد اللي ماتش مش يكون صعيب، فنتمنى انه
0: ولو انه البارح روجي اللي هبط في بلاست رايس في بلاست رايس قام بالواجب،
2: لا قام كلهم جيمس زاد كيف
0: يعني ويشبه برشا لجول بيلينغهام في هكا في البنيه الجسديه.
2: صار برشا تغيرات البارح في الميدان وقت اللي دخل جيمس زاد كيف
0: عطينا قداش النسبه
2: 50 جمال 50 الانجليز 50 الارجنتين.
1: شو مشترش من بعد
0: ايش كيف مشترش
1: مش يلعب دور نهائي 50 50 ما فماش
0: فايده.
2: ها انت حاجتك بشكون
0: في الاخر؟ قاعد نقيد ما المرة هذه بشكل
2: يعني نتمنى أمنيتي المنتخب الإنجليزي يلعب بدور نهائي مع المنتخب الفرنسي، تبقى هذا يتوأل الأمنية.
1: أيوة.
2: والقلب يقول ماذا بيه إسبانيا أرجنتين فينا
0: هذه خلينا من اللغة هذه
2: هذه نعطيك في شنو القلب ايش قال وشنو المنطق
0: توا شكون باش يترشح.
2: هذه نعطيك الزوز
1: كل قدم فماش عاطفة
2: خويا العاطفة ما فيهاش
1: ما فيهاش عاطفة اعطيني شكون
2: ما لا فرنسا خويا فرنسا لانجلتير لانجلتير
0: ترشح فرنسا لانجلتير هكا هو سي سمير شيخ خاطر الزوز نفس الراي
1: نفس الراي
0: باه. دونك سيدي احنا نستناو المقابلات طبعا متعه هي
2: نهار ثلاثة
0: طبعا اسبانيا فرنسا ونهار الاربعاء الارجنتين انجلترا. وطبعا هكا بدينا
2: نقول صحيح قربنا فيش مازال تو وصلنا للنهايه ونتمناوها تكون مش كيما البدايه
0: ان شاء الله،
2: لان فهم برشا كوارث صارت في الكاس العالم هذه
0: ونرجو له
2: ماذا بينا تعمل لنا حصه كامله بعد نهايه كاس العالم على الكوارث اللي صارت في كاس العالم
0: والاخطاء التحكيميه وغيرها.
2: كل
0: شكرا لك سي توفيق زعما،
2: شكرا
0: سي سمير جويلي، تحيات كامل الفريق اليوم معكم اربع ساعات كامله. طبعا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في الموعد الجديد نتاع استوديو المونديال انطلاقا من 7 إلى 8.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

على باش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غدا الاثنين. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقبية. ويشار مستمعينا إلى أن مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون يوم غد الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. دوليا الآن، كشف موقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات عدة ضد أهداف وأنظمة إيرانية، ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي نفذ قبل ساعة عدة ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي بالإضافة إلى زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية ولم يتم تسجيل إصابات. الكويت تعلن تعرض 3 مراكز حدودية لهجمات عدوانية ما أسفر عن إصابة عامل ووقوع أضرار مادية. وفي ختام هذه الرطلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحاب، الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون متموج بالشمال وبخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و 30 درجة وتصل محليا إلى 33 درجة و 37 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: لابد من كلد جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
3: في هرقلة راهو الماء، احنا نقص من الساعة 5 مساء الى 6 صباحا يوميا. نحبوا نعرفوا علاش يا شركة المسيع المية، قولون علاش يرحم والديكم. رانا الماء يقص من 5 بتاع العشية الى 6 بتاع الصباح وساعات اكثر.
4: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدين القرض تاع الفلاح الصغير، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازمهم نتحصل عليهم باش نجم نتحصل على القرض هذا.
5: جوهرة فهم، سمعت توا يقول مول الماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة متاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط. نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين خمسة متاع الصباح ما عندناش ماء. اللي عاملك البتية والواحدة وشو واللي ما عندوش قاعد لينا ليلو ربي سبحانه وتعالى، كاش نمشوا حتى لمشاو عامه وماتوا باتوا هكاك ولا من غير تدريس، هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من نص الليل خمسة، راهو ما هو ماهوش موجود وما فماش. ولهذا احنا عملنا تصفيه المياه وتحليه المياه والمطر تبارك الله صبت وبغى يقطع علينا في الماء، شنو هذا يعبي الخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعبيهم، ماهوش حل اللي يعملوا فيه. في الصيف يقطع علينا الماء شعلالهم ليه؟ شكرا جوهرة.
6: مع السلامة جوهرة فهم. نحب نوصي الناس كل اللي يستعملوا باب الماء المعدن يقولوا مردوا بالكم، معناتها وفت درجة الحرارة مرتفعة وراه وفت الدبوزة وفت ولاد بلاستيك وتولي غافة، إذا كان لقيت دبوزة غافة ما تكملهاش في الحقيقة يجب تو المراقبين وفنتوا المخابر يوقفوا لها الوضعية هذه، لأن فنتوا برش ناس مش تظهر جلة الباب ذو المال المعدني واستنسنا بهالمال المعدني وشكون ما زال يشرب ما سبالت، حتى حد ما عاد يحب يشرب، هاو في جفال هاو في هاو أصفر هاو في دشنو هاو في التراب، حسيلوا مشكلة كبيرة برشا، وراه في الحقيقة اللي توكل على ربي عمره ما يخيب.
0: ما تخليهاش في قلبك. ساحل عنبر على جوهر FM.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية 26 و2000 ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى السنة الماضية. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.8% إلى حدود 11 من جويلية بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. دوليا، أفادت إيران بتعرض اثنتين من جزرها الجنوبية لضربات، في حين أعلنت الكويت التي استهدفت طهران مرارا منشآت أمريكية فيها تعرض ثلاثة مراكز حدودية في شمال البلاد ومنصة نفطية بحرية في المياه الإقليمية الكويتية لهجمات. وتأتي هذه الضربات التي لم تعلن أي جهة عن شنها بعد تجدد القصف للمرة الثالثة هذا الأسبوع مع بقاء السيطرة على مضيق هرمز القضية المحورية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف سفينة تجاهلت تعليمات متكررة باستخدام ممر ملاحي معتمد، مضطر طاقم السفينة إلى إخلائها بعد اشتعال النيران فيها. الهيئة الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز في الخليج الفارسي تعلن إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي أمام جميع السفن، وذلك عقب تحركات غير قانونية قامت بها القوات العسكرية الأمريكية مؤخرا في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإيرانية مآله الفشل، مشددة على أن الشعب الإيراني سيبقى عاصيا على الانكسار أمام كافة الضغوط والاعتداءات. ومن أخبار العالم أيضا، الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: FMTV.
1: نحكيو على المونديال ومواعيد الدور نصف النهائي. نصف النهائي الاول باش يتلعب نهار 3/14 جويل انطلاقا من 8 نتاع الليل، قمه بين المنتخب الفرنسي ونظيره الاسباني، ديوك الفرنسيه والقوه الهجوميه الضاربه بقياده كيليان مبابي في مواجهه لامين يامال نجم اسبانيا، وايضا قوه دفاعيه كبيره بالنسبه للمنتخب الاسباني اللي قبل هدف وحيد الى حد الان في المونديال. الثاني مشيت لعب نهار 4/15 جويلي انطلاقا من 8 متاع الليل، المنتخب الانجليزي وتألق الثنائي جود بيلينغهام وهاري كين ضد الارجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، منتخب التانجو اللي يطمح للحفاظ على اللقب. ذكركم الارجنتين تأهلت اليوم الفجر للدور نصف النهائي بعد فوز على سويسرا في كانساس سيتي 3-0 مقابل هدف، سجل ماك أليستر للارجنتين دقيقة 10، ثم عادل انداي لسويسرا دقيقة 67، ثم 90 دقيقة وفات هدف مقابل هدف. المرور إلى الحصص الإضافية من الارجنتين مكنت من إضافة 2 أهداف أخرى، خوليان ألفاريز كان سجل هدف الثاني في دقيقة 112، ولوتارو مارتينيز سجل هدف الثالث في دقيقة 120 زائد واحد. الإنجليزي تأهل على حساب النرويج بعد الانتصار 2-2 بعد تمديد الوقت، أندرياس كان سجل النرويج دقيقة 36، عدل بيلينغهام لإنجلترا دقيقة 45 زائد 2، 90 دقيقة وفات على نتيجة التعادل 1-1، ثم بيلينغهام أضاف الهدف الثاني المنتخب بلاده في الدقيقة 93، وهكا مكن منتخب الأسود الثلاث من التواجد في المربع الذهبي. نذكر الماتش هذا البارح كانت درجات الحرارة وصلت 40 درجة سخانة في ميامي والرطوبة وصلت 90%. الفيفا تنهي الجدل بخصوص هدف انجلترا الاول ضد النرويج اللي سجله بيلينغهام قبل الهدف، خاصة برشا حديث على انه الكرة لمست في الكاميرا قبل الهدف. تقول الفيفا لم يسجل المستشعر الموجود داخل الكرة اي ذروة في نبض الكرة اثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لم يظهر اي دليل على انه الكرة لمست السلك العلوي، مما يعني انه مسارها لم يتغير نتيجة ذلك، وبالتالي تقول الهدف متاع بيلينغهام الاول اللي صار عليه جدل كبير كان شرعي. الهدفين بتاع المونديال حتى التو ليونيل ميسي كيليان مبابي الاولانيين عندهم 8 أهداف في الدورة الحالية، مع نذكر ليونيل ميسي هو الهدف التاريخي في المونديال عنده 21 هدف، مبابي الثاني عنده 20 هدف، تواصل المنافسة. هالاند 7 أهداف، منتخب بلاده غادر دونك باش ياخذ عنده 7 أهداف، بيلينغهام هاري كين زوز عندهم 6 أهداف، ثنائي انجلترا والعدد هذا مرشح للارتفاع بما انه ايضا موجودين في الدور نصف النهائي. نذكر ميسي بعد لاسيست متاع البارح يولي اول لاعب في تاريخ كاس العالم يصنع 10 بونتو، ونذكر زاد انه ريال مدريد ب 19 هدف ممثل في كاس العالم هذه يصبح الاكثر تسجيلا للاهداف عبر لاعبيته في نسخه واحده من المونديال، بما ان مبابي مسجل 8، بيلينغهام مسجل 6، فينيسيوس جونيور مسجل 4، واردا جولر مسجل هدف. فجر المنتخب المغربي وصل للمطار الرباط وسط استقبال شعبي كبير بعد خروجه من الدور ربع النهائي والهزيمة ضد فرنسا بنتيجة 2-0. على المنتخب السنغالي بعد خيبة المونديال والخروج من الدور 16، السنغال أقالت مدربها بابي ثياو وكامل الإطار الفني المرافق له. تقارير صحفية أكدت أن الفرنسي باتريك فييرا باش يكون هو من أبرز المرشحين لخلافة بابي ثياو. في سياق آخر، الشارع الرياضي في السنغال عاش في ساعات الأخرى حالة من الاحتفال بعد تداول وثيقة زعم أنها صادرة عن التاس وتؤكد تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025، قبل ما تظهر أن الوثيقة هذه مزورة ومخدومة بالإي آي.

نحكي على كرتنا في تونس. حسب اخر الاخبار فانه صفقه انتقال لرائد الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المونستيري للترجي الرياضي التونسي تعطلت الصفقه هذه بسبب تباعد في وجهات النظر خاصه في الامور الماليه. لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي نذكر مواصلة في الدوسي العاشر اللي هو الدوسي الثاني من الحملة اللي تستهدف 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار بعد غلق دوسي أصيل الجزيرة اللي فيه 212 مليون. دوسي ياسين العمري هو اللي ينكور توا. بعده الدوسي انت حمزة الجلاصي اللي فيه 281 مليون. فوز البنزرتي 75 مليون. والأسعد الدريدي دوسي فيه 150 مليون. هيئة الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلنت استقالتها ودعت لانعقاد جلسة عامة انتخابية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيتو أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل في الأمانة.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. العشر 11 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في جوهرة باي نايت، رافقكم كما العادة في سهرة ليلة حتى الماضي ساعة مع الموسيقى جديدها أخبارها وزادة كيف كيف متابعتنا لمختلف أجواء المهرجانات، وهذه الكل تلقاها معنا في ثلاثة سوايع كاملين طبعا، مرافقة مع الموسيقى شرقي الغربي وتونسي، منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الموسيقى نبداوها بعد شوية داديان كي عنا روف ماهر زادة مبروك، وتتسويت الانطلاقة تكون مع الصوت والجسار الحكاية
1: جوهرة باي نايت.

0: Jawara by night.
1: نرجع معكم من جديد في جوهرة باي نايت. مساء النور ومرحبا باللي التحقوا بنا لوقاية هذا. طبعا مواصلين في متابعتنا لمختلف سهرات المهرجانات والانطلاقة باش تكون مع الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. طبعا من أعرق المهرجانات اللي كان انطلق البارح 11 جويلية مع عرض الهاربات لوفاء الطبوبي. ليلة عرض ظافر يوسف، شفت عديد الستوريات الناس اللي حاضرة في سهرة ليلة. كيف كيف زميلتنا روضة العلاقي زادة كيف كيف حاضرة وش تعطينا لمحة شاملة على سهرة البارح، الأجواء طبعا في المهرجان وخاصة سهرية الليلة سهرة ظافر يوسف. مساء النور، أهلا وسهلا يا روضة.
2: مرحبا بك أمين، مرحبا بكل مستمعينا. يتجدد اللقاء في تغطية المهرجانات ومهرجان الحمامات في دورته الستين اللي انطلق المهرجان فعالية المهرجان يوم أو ليلة أمس بمسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي. كانت نالت المسرحية إعجاب الجماهير اللي خرجوا بانطباعات جيدة على المسرحية، المسرحية اللي أحرزت على عديد الجوائز سنة 2025-2026. الليلة يتواصل المهرجان اللي قلنا انطلق من 11 يوم ليلة أمس، يتواصل حتى 13 أوت. يكون الخصوصية الافتتاح المهرجان بالمسرح وينتهي بعرض موسيقي لصوفيا صادق يوم 13، يوم يناسب الاحتفال بعيد المرأة. وكان مهرجان الحمامات يحتفي بالمرأة السنة في افتتاح المهرجان واختتام المهرجان، إذن افتتاح نسائي واختتام نسائية. الليلة ظفر يوسف عنده مشروع باسم شيراز فيه الموسيقى. ظفر يوسف التونسي العالمي يرجع للجمهور متاعه في مشروع فني جديد يحمل عنوان شيراز، هو عمل إبداعي وصل فيه البحث في تقاطع للأنماط الموسيقية اللي تتجاوز الحدود بين الجاز والموسيقى العربية والتقاليد الصوفية. ويقوم المشروع على رؤية فنية تمزج فيها الذاكرة الروحية باللغة الموسيقية المعاصرة وتعكس تجربة أكثر من 3 عقود زاخرة بالعطاء الفني لهذا الفنان. هذا يقدم ظفر يوسف عرض حي فيه مجموعة من الموسيقيين، عرض يكون أمام شبابيك مغلقة سولد أوت. الحضور الأبرز يعني حسب ملاحظتي للفئة من النساء، لكن العنصر الشبابي والذكوري كيف موجود. إذن تتواصل العروض، عروض مهرجان الحمامات اللي البرمجة متاعو يعني أسئلت برشا يعني حبر، خاصة الألوان اللي كان أثار الجدل، لفيش يعني أثارت الجدل، لكن مدير المهرجان قال مسرح الحمامات في الدورة 60. إن شاء الله احنا أمين نواكبوا فعاليات المهرجان والعروض والسهرات اللي نتمنوها تنال استحسان الجمهور اللي كان في الموعد. الحقيقة كما قلت لك البارح كان في الموعد، اليوم زاد كيف سولد أوت. هذا هو، إذا إن شاء الله نتابعوا ونواصلوا مواكبة المهرجان مع بعضنا أمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك طبعا روضة العلاقي في مواكبة لمهرجان الحمامات الدولي. كما قلنا لله سهرة ظفر يوسف وعرض شيراز بتبيعها. نرجع معك في ردود الأفعال إن شاء الله غدوة بتبيعها في جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي. احنا نوصل مع الموزيكا، جينا بعد شوية عند يوسف بيز، عنا جيمس زادة في Do You Love Me. أما توت سويت خليكم مع يارا في بلعشة.

كنا مع إليسا اللي نصو معها للعشرة خمسين دقيقة. إليسا باش تكون حاضرة في سهرة 15 أوت في إطار مهرجان قرطاج الدولي في دورة السنة. طبعا برشا من جمهور إليسا اللي يستنى فيها باش تكون حاضرة في المهرجانات التونسية. طبعا على المواقع الإلكترونية للتذكر سولد أوت بطبيعة الحال. سهرة إليسا 15 أوت مازال شهر كامل وديجا سولد أوت. مانيش عارف هل باش يكون فما تذكر في الشبابيك أو مجموعة من التذكر الأخرى. هذيتو نكتشفوا مع الأيامات الجايين. سينا إليسا كما قلنا باش تكون حاضرة إن شاء الله في إطار مهرجان قرطاج الدولي سهرة 15 وتنصار فان برشا ديجا بداو يلوجوا على التذكر في المارشي نوار. دونك لا غالب شيء موجود في تونس كما في بقية الدول. بون في دول تتنظم العملية إعادة بيع التذكر تكون أمور منظمة ماهيش كما نقولوا احنا في السوق السوداء. ولكن نتمنى أن تكون حاضرة زادة في مهرجانات أخرى هكاكا بطبيعة تكون فرصة لجمهورها حتى اللي بعيد على قرطاج وعلى تونس العاصمة ينجم يتنقل لها في مدن أخرى. هذا نتمنى إن شاء الله. إليسا اللي ما زلت تواصل زادة كيف كيف أمورها القضائية ونزاعاتها القضائية حول حقوق أعمالها. رحلة مدتها 4 سنوات كاملة حقت فيها انتصار قضائي كبير ضد شركة وتري بعد نزاع كما قلنا 4 سنين كاملين. نزاع ذات سبب في عدة أزمات في طرح أغاني إليسا الجديدة ومنها ألبوم أنا سكتين وغيرها بطبيعة الحال. وفي الإطار هذا كان ديجا حكى المحامي بتاع إليسا مارك حبقة على الانتصار هذا وعلى هالإكسبلوا هذايا وحكم قضائي لصالح إليسا بتعويضها بمليون دولار. وتاريخ بطبيعة انطلاق المنافسة هذا كان في 2023 وبطبيعة الحال تواصل حتى للسنة. دونك فيما يتعلق زادة على قناة إليسا على يوتيوب قال إنه مازال مصدرش حكم الاستئناف في دبي بحكم ملكية القناة لصالح وتري. دونك مازالت الرحلة يدور لي مازالت رحلة إليسا باش تتواصل حول حقوقها الفنية وخاصة حقوقها الرقمية في الإطار هذا. دونك لك تبقى ديما إليسا وأغانيها والمسيرة بتاعها مازالت متواصلة. وكما قلنا تونس والجمهور التونسي عنده موعد معها سهرية 15 أوت في مهرجان قرطاج الدولي. انتم عندكم موعد مع الأخبار في موجز الأحداش مع هجر النوالي. أما الموزيكا تواصل توت سويت مع بلقيس في دبلوماسي. جوهرة بينات.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مساعدة

0: اليابانيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون يوم غد الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل الولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وتعليقا على هذا التحرك، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظورية الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج ليوم غد. والجامعة تؤكد في بيان لها هذا المساء أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. تحتضن تونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من جويلية 26 و 2000 فعالية المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه صناديق التقاعد العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات متزايدة تتعلق بملائمة جرايات واستدامة المزايا التقاعدية، وهي الأنظمة التي صممت وديرت بنسبة تقارب 100% على مدار العقود الثمانية الماضية كصناديق منافع محددة تضامنية قائمة على الموازنة السنوية. ويسعى المؤتمر في نسخته الحالية إلى مناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي وتجاوز العقبات عبر ابتكار وتنويع آلية الادخار التقاعدي خارج الأطر الحكومية التقليدية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات ذات أهداف داخل إيران بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق ساحلية إيرانية تشمل بندر عباس وأواسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك. وأضافت أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. دوليا أيضا، لقي أكثر من 27 شخصا مصرعهم وأصيب عدد آخر إثر حريق ضخم اندلع في حانة بالعاصمة التايلاندية في وقت متأخر من هذا المساء وفق ما أعلن رئيس الوزراء التايلاندي. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. جوهرة بين عيون.

يا سهلا على جوهر افلام، مرحبا من جديد. 11:22 دقيقة، الموسيقى متواصلة معكم تو سويت كي العادة مع الجو واللايف. يلا جو اللايف باش يكون مع زوز أصوات تونسية حاضرة، صوت تونسي بلوتو باش يكون حاضر في المهرجان التونسية بدون شك. وصوت كان حاضر عمنا واللي هو راغب على مسنة يغيب علينا، ونتمنى أنه يرجع لغنينا بعد شوية يا ريت. وبنت السلطان جو لايف بطبيعة الحال، أما مش عوايدك، قولي اللي يغير عوايدك. هذا صوت ألفة برمضان، خليكم مع توت سويت.

برافو راغب علامة، انت أكبر شمالي حضر الراغب علامة في حفلات والسهرات الفنية في تونس. يسترجعوا برشا ذكريات سمعناه في يرايت وبنت السلطان، ديما من الفنانين اللي يكون عنده حضور متميز في الحفلات خاصة في تونس، وبطبيعة الحال ديما يقدم سواء جديد سواء الأغاني القديمة اللي عرفناها به ونجاحاته في مختلف مراحل حياته الفنية. بطبيعة الحال في انتظار يكون حاضر مرة أخرى على المسارح التونسية في المهرجانات التونسية. ديما نسمو راغب علامة على الدنيا وفيها جوهرة أفا. مرحبا من جديد في جوهرة بينات اللي متوصل معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية الموعد مع الأخبار في نشرة النص الليل. احنا مواصلين زادة الموسيقى الغربية المرة هذه اللي بشكون مع بانديراس في This is your life. مازلنا معكم سويعة كاملة بالموسيقى الجديدة، وبطبيعة الحال الأخبار بعد شوية مع هجر النوالي. يلا مواصلين معكم كالعادة في جوهرة باي نايت.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب اليوم في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وجامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة فيها. وضربات أمريكية جديدة وانفجارات تهز الساحل الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي يقول أن تنفيذ الإضراب العام اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، موضحا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. السلامي ذكر أيضا بأن الإضراب كان مقررا في البداية يوم 27 من أفريل الماضي قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي الماضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله، وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعرفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل. وتعليقا على هذا التحرك، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس كافة منظوريها العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي لواج تاكسي جماعي وتاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أمس أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقبية. من جهته دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة في بلاغ إلى احترام مختلف الاختيارات وعدم ممارسة أي ضغوط أو مزايدات على المهنيين سواء اختاروا المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه اليوم أو مواصلة العمل، مجددة النقابة تمسكها بمبدأ الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمهنيين، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف. وطنيا أيضا، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة ووزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. النقابة التونسية للبروجين الخواص أضافت أيضا أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. وشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أمس بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية 26 و2000 ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى خلال السنة الماضية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران بالتزامن مع سماع دو انفجارات في عدة مناطق ساحلية إيرانية تشمل بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبة القوة الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وتأتي الجولة الجديدة من الضربات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية وردت عليها الولايات المتحدة بموجات متتالية من الضربات داخل إيران. تندد بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها معتبرة أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تسمع الجوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة موجة.

مع 113 طنطن دو بلاد نسمع على آخر موعدنا لسهرة الليلة في جوهرة باينات. شكرا منير إسماعيل في الأخرى, شكرا كل اللي تابعونا في وين ما يكونوا بتبعة يتابعوا فينا الوقت هذا. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو لكم زينة نسكول. تشاو باي باي.